0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: كنا تحدثنا ذات يوم عن أسرة المويلحي وأثرها في الأدب العربي الحديث.
4: نعم،
3: وذكرنا أن هذه الأسرة تتكون من إبراهيم المويلحي وأخيه إسماعيل وأيضا محمد ابن إبراهيم، أليس كذلك؟
4: بلى، وقد تكلمنا عن بعض أعمال الأخ الأكبر إبراهيم وكذلك إسماعيل، ثم تكلمنا عن وفاة إسماعيل ورثاء عدد من الشعراء له، من بينهم أمير الشعراء أحمد شوقي.
3: وأرى أن نواصل اليوم حديثنا عن إبراهيم وعلاقاته بعدد من العلماء والمثقفين وكذلك بعض أشعاره.
4: حسن جدا، ثم ماذا؟
3: ثم نتناول سيرة محمد بن إبراهيم المويلحي وأعماله الأدبية الكثيرة، ومن بينها كتابه المشهور حديث عيسى بن هشام.
4: هذا شيء طيب.
3: عرف عن إبراهيم المويلحي أنه كان مخلصا في محبته لأصدقائه، ومن أهم هؤلاء الأصدقاء الشيخ محمد عبده والشيخ محمد بيرم التونسي، اللذان كان يعيشان بعيدا عن مصر خلال فترة ما.
5: فقد كان الأول في الشام، أما الثاني فقد كان في تونس.
6: هل ستذهب هذا المساء لشراء الأشياء التي قلت إنك ستقوم بشرائها اليوم أو غدا؟
7: سأقوم بشرائها غدا إن شاء الله، لأنني سأعكف الآن على كتابة قصيدة أعبر فيها عما في نفسي من شوق عظيم إلى صديقي محمد عبده ومحمد بيرم التونسي، اللذين حرمت من رؤيتهما فترة طويلة.
6: اكتب إذن، أما أنا فمنصرفة لأمارس بعض أعمال البيت.
3: ونظم إبراهيم المويلحي قصيدته الطويلة معبرا فيها عن أشواقه وعظيم محبته لصديقيه.
6: والآن سأجلس هنا لأسمع هذه القصيدة أو بعض أبياتها.
7: اسمعي. سقى الله أرض الشام الحياة وأخضل قيعانها والربا، رياض كأن نجوم السماء خيال لأزهارها في السماء،
6: الله،
7: وماء على جانبيه الزهور كسيف على صفحتيه الدماء، وشمس عليها الغمام الرقيق كدينار تبر علاه الصدى، إلى الله أشكو جوى فرقة أجدت هموما وهاجت أسى، خليل بلبنان أمسى وخل بتونس ألقته أيدي النوى، يشقان قلبي شق النواة فشق لهذا وشق لذا، فطورا أهيم بريح الجنوب وطورا أهيم بريح الصبا.
4: وفي هذه القصيدة يوجه كلامه إلى الشيخ محمد عبده فيقول:
7: حللت أخا الفضل أرض الشام فحل السناء بها والهنا، وخليت مصر فخليتها كمثل مطلقة عن قلا، فللوجد حر بأحشائها شديد الضرام شديد اللظى، وقد كنت في مصر ريحانة فحيت بها مصر ذاك الحما، وغبت فلم تغن عنك رجال كثير العديد رزين الحجا، كذلك لم تغن زهر النجوم إذا غاب عنهن بدر الدجى.

0: كان الشيخ محمد بيرم التونسي صديقا وفيا لإبراهيم المويلحي، وذات يوم جاء أحد معارف المويلحي ليقول له:
1: البقاء لله يا إبراهيم بيك، فقد عرفت منذ ساعة نبأ وفاة صديقك الوفي.
2: من؟
1: الشيخ محمد بيرم التونسي.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة.
3: ويصمت إبراهيم الملحي لحظات، ثم يقول راثيا صديقه التونسي:
2: زهرة غضة تفتح عنها المجد في منبت أنيق الجناب، خلق كالمدام أو كرضاب المسكي أو كالعنبر أو كالملاب، وحياء ناهيك في غير عي وصبا مشرق بغير نصاب، أنزلته الأيام عن ظهرها من بعد إثبات رجله في الركاب، حين سام الشباب واغتدت الدنيا عليه مفتوحة الأبواب.

0: هل سمعت ما قاله إبراهيم الملحي في الأمير حسين باشا كامل ثاني أنجال الخديوي إسماعيل؟
1: كلا لم أسمعه، فهل سمعته أنت؟
0: نعم سمعته، وكتبت القصيدة كلها.
1: حسن جدا، فأسمعني إذن هذه القصيدة.
0: إن الملحي يقول:
2: الحمد حيث سوابغ الأفضال، والمجد حيث نوابغ الأعمال، والمدح أحسن ما يكون لسيد بالفعل، أكبر صادق الأقوال، لوحيد دهر زينت هامته فلك العلا بثواقب الأفعال، كملت محاسنه فأصبح كاملا في المجد والعلياء والإجلال.
3: ثم يتوجه إلى الأمير قائلا:
2: الله أكبر، الله أكبر، إن مجدك مشرق كالشمس في فلك من الإقيال.
1: إني أرى هذا البيت من القصيدة يحمل معنى رائعا.
0: أجل، ومع هذا فإن شاعرنا يقول في ختام قصيدته معتذرا عن تمام الوفاء بمدح الأمير:
2: لما عجزت عن الوفاء بمدحكم ورأيت هذا العجز في أمثالي، قال الزمان: لقد عجزتم، فاسلكوا سبل الدعاء لسيد بفضالي.
3: عن شعر إبراهيم الملحي قال عبد اللطيف حمزة الكاتب والمفكر المعروف:
4: شعر الملحي على الرغم من قلته يدل بوجه عام على مبلغ رقته وغزارة عاطفته ورقة حاشيته، فهو شعر جزل بديع، وصاحبه من أكبر أدباء العصر وأبلغ المنشئين فيه.
5: ولما توفي إبراهيم الملحي في عام 1906 قام الشعراء والأدباء برثائه، ومن هؤلاء الأديب أحمد فؤاد صاحب إحدى الصحف.
1: كان إبراهيم الملحي من أنقى خلق الله قلبا، وأصفاهم نية، وأخفهم روحا، وأرقهم طبعا، وأحسنهم حديثا، وأطلقهم لسانا، وأمتنهم حجة. وإنه ليحدثك فتستعذب الإلقاء وتستحسن الإيجاز وينشرح صدرك لبديع بيانه.
3: ومن الشعراء الذين اشتركوا في رثاء الملحي الشاعر حسن حمدي الذي قال:
6: تمت بموتك صرعة الأدب، ومضى رذاك بصولة الكتب، هيهات ليس لهن بعدك من أمر ولا نهي ولا أربي، عجبي لدهر صرفه أبدا يأتي على الأيام بالعجب، من كانت الأملاك تصحبه أمسى من الأشلاء في صحبه.

0: وعن فضل إبراهيم الملحي على اللغة العربية وآدابها، قال أحد الشعراء وهو يوسف حمدي كن، موضحا أنه إذا كان الموت قد طوى شخص الملحي في التراب، فإن تراثه الفكري لا يزال حيا ينطق بعظمته.
1: فقلت لئن أخفت يد الموت شخصه، فما كتبت تلك الأنامل لا يخفى، لقد كان في الأمجاد أعقل ماجد، وفي ظرفاء القوم أحسنهم ظرفا. يقولون لي صف فضله، أنت شاعر، وهل بعده من شاعر يحسن الوصف؟

0: والآن ماذا عن الملحي الصغير؟ أعني محمد بن إبراهيم الملحي.
1: سوف نتحدث عنه وعن إنتاجه الأدبي، ولكن بعد أن...
0: بعد ماذا؟
1: بعد أن أذكر لك شيئا من الطرائف.
0: لا بأس، قل ما عندك إذن.
1: كان أحد الطفيليين يمشي في أحد الدروب بالبصرة، فرأى عددا من الرجال يجيئون من نواحي مختلفة ويتجهون إلى دار واحدة فيدخلونها، فقال في نفسه:
2: لابد أن هناك سببا لدخول هؤلاء الناس هذه الدار ذات الباب المفتوح على مصراعيه. لهذا علي أن أسأل واحدا من هؤلاء الرجال. وليكن هذا الرجل القادم الآن. من فضلك يا أخي، يا أخي، لماذا يدخل كل هؤلاء الرجال هذا الدار؟
3: هم يفعلون هذا لأن بهذه الدار وليمة.
2: وليمة؟ تقول وليمة؟
3: نعم وليمة.
2: شكرا لك، شكرا لك.
1: هنا اتجه الطفيلي إلى باب الدار فاقتحمه وأخذ مجلسه مع من دعي، ورآه صاحب الدار فأنكره، وقال له أحد الجالسين:
4: لو تأنيت أو وقفت حتى يؤذن لك أو يبعث إليك.
1: فقال الطفيلي:
2: ولماذا أتأنى أو أقف بينما اتخذت البيوت ليدخل فيها ووضعت الموائد ليؤكل عليها، كما أني لم يسبق لي أن قدمت هدية لصاحب هذه الدار فأتوقع أن يدعوني؟
4: هكذا؟
2: نعم، كما أن الحياء والحشمة قطيعة وطرحهما صلة، وقد جاء في الأثر: صل من قطعك وأعطي من حرمك. وأنا حريص كل الحرص على الأخذ بهذا القول المأثور حتى أكون من الناس الطيبين العاملين بما جاء في الأثر من حكم.

0: وسرقت ثياب رجل في الحمام، فصار يقول:
1: أنا أعلم، نعم أنا أعلم، أنا أعلم.
0: وكان اللص يسمعه، فظن أنه قد رآه وهو يسرق الثياب، فأسرع بوضع الثياب مكانها، ثم ذهب إلى الرجل وقال له:
2: إني سمعتك تقول أنا أعلم، فما الذي تعلمه؟
1: أعلم أنني إذا فقدت ثيابي مت من البرد.
3: والآن ماذا عن محمد الملحي؟
0: إنه قضى عدة سنوات في أوروبا بين إيطاليا وفرنسا وإنجلترا، وخلال تلك السنوات تسنى له أن يلتقي بكثير من الأدباء في الغرب.
3: وهل سافر إلى الأستانة أيضا؟
0: نعم، وهناك زار دور كتبها ونسخ الكثير من ذخائر العرب الموجودة فيها، كما اشترك في تحرير إحدى الصحف، ثم عاد إلى مصر ليشترك مع والده إبراهيم الملحي في تحرير صحيفة مصباح الشرق.
3: وعلى صفحات مصباح الشرق نشر حديث عيسى بن هشام أو فترة من الزمن.
0: ولما سافر ليزور معرض باريس ودعه شاعر النيل حافظ إبراهيم بقصيدة قال في بعض أبياتها:
4: يا كاتب الشرق، ويا خير من يتلو بنو الشرق مقاماته، سافر وعد يحفظك رب الورى، وابعث لنا عيسى بآياته.
0: ولما توقفت صحيفة مصباح الشرق التي كان محمد الملحي ينشر فيها سلسلة من المقالات يصف فيها بأسلوب أدبي الأقطار السودانية وأحوالها، قيل لحافظ إبراهيم:
5: أليس من الخسارة يا شاعر النيل أن يتوقف محمد الملحي عن الكتابة؟
4: بلى، إنها خسارة كبيرة أن يتوقف هذا الكاتب المبدع عن الكتابة، لهذا فإنني سأرسل إليه راجيا منه مواصلة الكتابة في أي صحيفة أخرى.
3: وأرسل حافظ إبراهيم إليه قصيدة يقول فيها:
4: أين المصباح يا كاتب الشرق، فقد أظلم النهى والقلوب، وتخطى إلى الكتابة قوم حسنات البيان فيهم ذنوب، أغث النثر وارحم النظم، واكتب وانتقد واحتكم، فأنت الأديب، كيف يمشي سواك ينطق بالنقد، ولو شئت أسكتته العيوب. سكت البلبل المغرد في الشرق، ونام الحمام والعندليب، وأقام الغراب ينعب في الناس، فيجدي النفوس ذاك النعيب. فاتق الله يا محمد فيهم، إن هذا السكوت أمر عجيب، وأحي موتاهم بآيات عيسى، إن عيساك للنفوس طبيب.
3: ويقصد حافظ إبراهيم بقوله وأحي موتاهم بآيات عيسى مقالات عيسى بن هشام.

0: عاد محمد الملحي إلى الكتابة مرة أخرى، وذلك في جريدة المؤيد وجريدة المقطم، وأنعم عليه الخديوي عباس حلمي الثاني برتبة كبيرة هي رتبة الممتاز. وفي هذا قال حافظ إبراهيم:
1: بالأمس قد شرفت بالإعجاز قدر الأدب، واليوم قد شرفت بالممتاز قدر الرتب.
0: وقد اهتم محمد الملحي بالنقد الأدبي، ومما كتبه في هذا المجال قوله عن منزلة النقد عند العرب:
2: الانتقاد قائد الاجتهاد والإحسان ورائد الإجادة والإتقان، وهو للإنسان بمنزلة السيقل للصوارم والصيرفي للدراهم.
0: والصوارم جمع صارم، يقال سيف صارم أي قاطع.
3: ويقول محمد الملحي أيضا عن النقد ومهمته:
2: ولولا النقد لما امتاز الصحيح من الفاسد، ولا تبين الخلي من العاطل، ولما قيل للإنسان في كل عمل يعمله أحسنت وأصبت، ولا وقف الناس في سبيل الإحسان ولم يهتدوا إلى مواضع الخطأ ومواقع الزلل، ولا يكون الإحسان ظاهرا واضحا والإتقان واضحا متألقا إلا عند إطلاق الانتقاء وصدق القول.
3: للكاتب محمد الملحي عدد من الرسائل تحفظها ذاكرة التاريخ بسبب جمال أسلوبها وبديع عباراتها.
0: وهذه الرسائل كتبها لعدد من الشخصيات المشهورة مثل جمال الدين الأفغاني وسعد زغلول وغيرهما.
4: أنا أعرف مقدار اهتمامك وإعجابك يا صلاح الدين بكل ما كان يكتبه قريبك الكاتب والناقد محمد الملحي من رسائل للشخصيات المهمة والمشهورة، ولهذا وددت أن تذكر لي شيئا من هذه الرسائل.
5: إن جمال أسلوب محمد الملحي وحسن منطقه هما سبب إعجابي بكل ما كان يكتبه.
4: نعم.
5: ومن بين ما كتبه رحمة الله عليه من رسائل رسالته إلى السيد جمال الدين الأفغاني في عام 1304 من الهجرة، حيث كان الأفغاني في مدينة بطرسبورغ.
4: فهل تذكر لي شيئا من تلك الرسالة؟
5: نعم، ففي هذه الرسالة يقول:
2: أستاذي، أطال الله وجوده وتوج بالنجاح أمله ومقصوده، ودوخ بذلك عدوه وأرغم حسوده. إن شيئين في هذا العالم أيها الفيلسوف: يقصر فكر العالم الراسخ في العلم دونهما، ويقف الباحث المدقق موقف الحيرة في أمرهما، ويشخص بصر المتعمق فيهما مدهشا مبهوتا، ويرتد وقادة القريحة عنهما خائبا مكبوتا.
4: ترى ما هما هذان الأمران؟
5: إن محمد الملحي يذكرهما فيقول:
2: أول هذين الأمرين كنه القوة التي تدفع كرة الأرض حين دورتها حول الشمس، وعلة النظام الذي ما خرجت عنه مدى الدهر في كل يوم وأمس.
5: وعن ثاني الأمرين يقول:
2: وثاني الأمرين كنه همتك حين تدور بك في عين تلك الكرة قاطعا مفاوزها، طاويا فيافيها، سالكا في مغالقها، مطبقا مغاربها بمشارقها، خائضا بحارها، جائبا قفارها. إذا سارتك شهب الليل قالت: أعان الله أبعدنا مرادا، وحتى كأنك استصغرت الأرض دارا وعزمت أن تهدي النجوم منك مزارا، فلذلك قادتك همتك سيارة في أنحاء الأرض تبتغي أقرب نقطة إليها مطلعا وأسهل موضع تنتخبه لك مصعدا.
5: ويواصل محمد المولحي قوله لجمال الدين الأفغاني في هذه الرسالة التي تعتبر نصا أدبيا رائعا، فيقول مبديا إعجابه بهمته:
2: وأقسم لو أن النجوم ذوات عقل وآلات رشد لعقدت لك من أشعتها سلما ولانخفضت من منازلها لترتفع بك عقدا على نحرها منظما فتنال بها من مسافة المجد أقصاها ومن نهاية الرفعة أعلى مرتبة وأسناها.
5: وفي خاتمة هذه الرسالة يقول المولحي:
2: والله المسؤول أن يمن علينا بلقائك وأن يبلغنا المنى بهمتك.
0: ومن الأعمال المشهورة التي تركها محمد المولحي كتابه حديث عيسى بن هشام، وكان قد نشره في صحيفة مصباح الشرق على مدى 4 أعوام.
3: وعندما أراد المسؤولون عن التعليم في مصر أن يكون هذا الكتاب للمطالعة في المدارس الثانوية، حذف منه المولحي بعض الفقرات.
0: وفي موقع من كتاب حديث عيسى بن هشام يتكلم عن المجامع والمجالس التي يقصد إليها الأعيان وكبار التجار، فيقول:
2: وهي على خلوها من العوائد والفوائد وبعدها عن علو المطالب وسمو المقاصد ينقبض عنها الصدر ويفقد عنها الصبر.
3: ومن كلمات المولحي في كتابه هذا:
2: ومن اشتغل بالأخلاق ولم يخبر بنفسه أخبارها ويصبر أغوارها فهو يرجم بالظنون كالمتكهن بما يكون أو كمن يرسم على الخيال أو يصور على غير مثال.
0: لما ظهر كتاب حديث عيسى بن هشام لمحمد المولحي صار حديث الخاصة والعامة يقرؤونه ويثنون على مؤلفه.
3: ولما توفي محمد المولحي رثاه صديقاه الشاعران أحمد شوقي وحافظ إبراهيم.
0: وها هو أحمد شوقي يتحدث في قصيدة رثائه عن أخلاقه وطباعه قائلا:
6: عجب الناس من طباع المويلحي وفي الأسد خلقه وطباعه فيه كبر الليوث حتى على الجوع وفيها إباؤه وامتناعه صارع العيش حقبة ليت شعري ساعة الموت كيف كان صراعه.
4: ثم يقول شوقي في موقع آخر من القصيدة:
6: مهجة حرة وخلق أبي عي عنه الزمان وارتد باعه.
3: أما حافظ إبراهيم فقد وصف مشهد الجنازة وقلة السائرين فيها قائلا:
7: موكب الدفن خلف نعشك يمشي في احتساب وحسرة وانتحاب لم يجاوز منازل البدر عدا من بقايا الصديق والأحباب لم يسر فيه من يحاول أجرا عند حي مؤمل أو يحابي.
3: ثم ينتقل حافظ إلى وصف أخلاق المولحي قائلا:
7: كنت نعم الصبور إن حزب الأمر وسدت مسارح الأسباب كم تحملت والأماني صرعى وتماسكت والحظوظ كوابي عشت ما عشت كالجبال الرواسي فوق نار تذيب صم الصلابِ.

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. اشتركت في التقديم عبير صبري. الإخراج رضا سليمان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في تزر نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات السبت بمفترق المطار يوما تحسيسيا توعويا تحت شعار الحياة ثمينة فالمحافظ عليها، مواجهة لسائقي الدراجات النارية في ظل زيادة عدد قتلى حوادث هذه الدراجات. اليوم التحسيسي ساهمت فيه مختلف الأطراف ذات العلاقة بحسب ما أفادت به رئيسة المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بتزر سامية الهلالي. أفاد الممثل الجهوي للبيئة بالقصري ماجد حقي بأن الجهة تنتج سنويا نحو 100,000 طن من النفايات موزعة على 19 بلدية، حيث تمثل النفايات البلاستيكية حوالي 5% من إجمالي النفايات المنتجة في الجهة. وأشار إلى أن الاستثمار الخاص في قطاع تثمين النفايات ما يزال شبه غائب بالقصرينا، خاصة في مجال تثمين النفايات العضوية التي تمثل نحو 70% من إجمالي النفايات المنتجة. تمكنت السلطات التونسية من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. طالب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة الذي انطلقت أعماله في نابل بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى المؤسسات العمومية وخدماتها. في أخبار العالم وشرق أوسطي، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين كما أصيب 15 آخرون بجروح في قصف لقوات الاحتلال الصهيونية طال مدينة غزة. وأخيرا حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن أكثر من 20,000 فلسطيني في غزة يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: حسين الرماوي. شكرا شكرا لحضورك. اخر لحظة ايان والدرامز جاستن كيبوردز. شكرا لياس. شكرا ساشا على الفستان. شكرا لنادي القدس. شكرا لرام الله. شكرا سهيل الخوري على كفاحك لمجيء فلسطين. شكرا لكل اهل فلسطين.
1: انتم في الاستماع الى اذاعه قفصه.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدعاة للإذاعة.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: من انتصر بك يا الله ما ذل، ومن اهتدى بهداك ما ضل، ومن اتقاك ما ذل. لك الكبرياء والجبروت يا الله يا الله. أوليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها. فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظمي في قبرها.
3: ويحك، أو تجرؤ يا بلال أن تؤمن لمحمد دون إذن مني؟ منذ متى يختار العبد من غير أن يستأذن سيده؟ ها؟
4: لا أستأذن في دين ربي.
3: وربك هذا هل تراه يدفع عنك صوت عذابي إذا أصليتك به؟
4: إذا ابتلاني ربي بعذاب منك ليرى صدقي وصبري، فلسوف أصبر صبرا لم تعرفه العرب.
3: سينال منك هذا الصوت عذاب، وأي عذاب إن لم ترعوي. ماذا قلت؟ هل ترجع إلى صوابك؟
4: لا لا، والذي بعث محمدا بالحق، لا أرجع إلى الكفر بعد الإيمان.
3: هجلت يا للسخرية، العبد يعصي سيده.
5: أحد بلال، ألا تعقل يا بلال؟
4: أحد.
3: من ربك الآن يا ابن حمامة؟
4: الله ربي، محمد النبي، والإسلام ديني.
3: إذن فخذها حتى تكفر بهؤلاء.
4: أحد.
3: اسحباه خارجا واطرحاه على الرمل لنجلده هناك حتى يثوب إلى رشده ويكفر بدين محمد.
4: أحد
3: أو أن يهلك. هيا اتبعوني.

0: بلال، أمحمد ينهاك عن أن تقف لي يا بلال؟ أنت تعلم أني رجل مقاتل يا بلال، والله ما تهتز في جسدي شعرة إذا قتلت 10 من الصناديد في ساحة حرب، لكنني لما رأيتك تجلد وأنت لا حول لك ولا قوة فلم أحتمل وندمت. ندمت يا بلال لأنني سلمتك لأبي، لا أستطيع صبرا وأنا أشهد عذابك، فكيف تصبر على العذاب بهذا الجسد النحيل؟
1: سأصبر، لا عليك.
0: هذا أبي حمل الصوت وينتظرك، وسيريك من العذاب أشد مما لقيت الآن. وقد علمت العرب أن أمية بن خلف لم يقطع بقول ثم رجع عنه، فأعطه كلمة وأنا أضمن أن أريحك من العذاب. فولات إني مشفق عليك.
1: ليس له عندي إلا كلمة واحدة، إن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع.
0: ها؟ كلمة واحدة؟ وأي كلمة هذه؟
1: أحد أحد.

0: ما جدوى أن أمسح لك صدرك وظهرك إن كانا سيسلخان من جديد.
1: وحشي، كف عن تقريعي. أنا لم أطلب منك أن تمسح لي صدري ولا ظهري.
0: يا بلال، أعطهم كلمة، أعطهم كلمة وأضمر غيرها في قلبك. لن يطلع أحد على ما في قلبك.
1: صدقت، لن يعرف أحد ما أسر في قلبي.
0: هو ذاك، هو ذاك.
1: وهكذا أكون قد ضعفت ديني وقويت الكافر ابن خلف. لا والله، لا أعطيهم شيئا مما يريدون.
0: ولكنني علمت أن عمار بن ياسر فعلها، بل وسب محمدا من شدة الإعياء، ولم أسمع أن محمدا أنكر عليه فعلته. فلماذا أنت؟
1: لماذا؟ لأني قد عشت حياتي عبدا، أؤمر فأطيع، لا أرد كلمة يقولها سيدي. ولكني بعد الآن لم أعد عبد أحد، صرت حرا، حرا وأخا لأبي بكر وابن عوف وعثمان وعلي، أخوة يجمعهم الإسلام.
0: أتصدق هذا حقا يا بلال؟ تصدق هذا؟ لا فرق بينك وبين هؤلاء، إنك أحمق، وأيم الله إنك أحمق. قد أسلم هؤلاء، فهل رأيت أحدا منهم يعذب كما أنت تعذب؟ فكيف تكون قد تساويت معهم إذن؟ ألا ترى أنك قد أسلمت ولا زلت عبدا مثلي؟ غير أنك تعذب وأنا لا أعذب.
1: لا والله، لا والذي بعث محمدا بالحق، إني اليوم أكثر حرية من أمية بن خلف. يا هذا، إن ما شهدته من تعذيب جسدي لا يعني شيئا، فالإسلام يحرر قلبك ثم يلحقه بجسدك. وليكن معلوما لديك، فالإسلام يحرر العبد ومولاه، يحرر هذا من ضعفه وعبوديته، ويحرر ذاك من ظلمه وجبروته وتسلطه على رقاب الناس. وما زال الأمر في أوله.

0: هيا بلال، هل نسيت كيف أننا كنا نحسن إليك وما تركناك يوما تجوع حتى كان منك ما كان؟ فأين الذمة والوفاء، بل أين الطاعة؟
1: لله ذمتي ووفائي، ولا أطيع في الله أحدا من خلقه.
0: ولكنني مولاك ولي حق عليك.
1: أنا وإياك عبدان لله، غير أني أسلم وأنت لم تفعل.
0: بلال، أنا لم أحضر لأجادلك في دينك، جئت أبلغك أنني غير راغب في تعذيبك. أنا في غنى عن ذلك، كما أنك أيضا في غنى عنه. أنا لا أطلب منك الشيء الكثير.
1: هي كلمة واحدة
0: لا تكمل. لا عليك، لا بأس، لن تعطيني الكلمة التي أريد. سأعرض عليك شيئا آخر، واللات والعزى، إنه مخرج لكلينا، لي ولك. غدا نلتقي أمام الناس ونتقاصر.
1: لا يا ابن خلف، لا، فالحق والباطل لا يلتقيان، بل إن الحق لا ينزل عن مكانه إصبعا.
0: هل تسمع يا صفوان؟ هل تسمع؟ صار العبد في منزلة أعلى من سيده، فأي شؤم من هذا؟ أي شؤم؟

0: لأني بك لم تغادر غرفتك اليوم.
1: لماذا أغادرها؟ لكي أشاهد رجلا مثلي يموت ولا يجد عما أو خالا يبكي؟
0: أي رجل تعني؟ لعلك تعني بلالة. لا عليك، فمنذ اليوم ليس لك أن تحزن عليه.
1: مات؟
0: لا لا لا.
1: إذن ماذا حدث؟
0: الذي حدث أمر عجيب، ما كنت أحسب أني سأرى مثل هذا الذي رأيته اليوم.
1: دعي عنك الألغاز وخبريني.
0: رأيت أبا بكر الصديق يتأبط ذراع بلال بن رباح ويسيران كأنهما صنوان.
1: ماذا تقولين؟
0: لو أنك خرجت اليوم لرأيت الذي رأته عيناي.
1: بلال لم يمت إذن؟
0: مات، بل اشتراه أبو بكر وأعتقه.
1: ماذا؟
0: لم تبكي؟ حسبتك ستفرح للخبر. ألم تكن مهتما لأمره؟
1: اغربي عن وجهي.
0: إيه؟
1: اغربي واتركيني في حالي، اتركيني في حالي، اغربي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
4: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

حبيبي يا حبيبي بيحبه، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما نشوفه، وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقول لك امتى هيساعدني.

حواليا تحكيلي وتفكرني ليه شافني لوحدي يا خدني في حضنه وسهرني قوم بقت حواليا

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: الجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره. وفيما جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. مكارم الأخلاق عشر: صدق اللسان، وصدق البأس، وإعطاء السائل، وحسن الخلق، والمكافأة بالصنائع، وصلة الرحم، والترحم على الجار، ومعرفة الحق للصاحب، وقري الضيف، ورأسهن الحياء. الحسن بن علي بن أبي طالب. تقول الكاتبة آمنة عايد: قلب المؤمن عالم فسيح، يسع الأهل والأحباب والجيران والأصحاب، ويسع هذا العالم الكبير. وذكر أن إعانة الجيران من المروءات، فيقول معاوية بن أبي سفيان: المروءات أربع: العفاف، وإصلاح الحال، وحفظ الإخوان، وإعانة الجيران. وكما قال إلياس فرحات: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. وكما يقول عنترة بن شداد: أغض طرفي ما بدت لي جارتي، حتى يواري جارتي مأواها.
2: عطر الكلام.
3: وفي مثل روسي يقول: من يرمي الشوك لدى جاره يره ينبت في حديقته. ويقول المثقب العبدي: أكرم الجار وراعي حقه، إن عرفان الفتى الحق كرم. وكما يقول تشارلز ديكنز: يبدأ الإحسان في البيت، وتبدأ العدالة عند الجار.
2: عطر الكلام.
3: وفي ختام هذه الأقوال يقول محمد بن إدريس الشافعي: ومن يقضي حق الجار بعد ابن عمه، وصاحب الأدنى على القرب والبعد، يعش سيدا يستعذب الناس ذكره، وإن نابه حق أتوه على قصدي.
2: عطر الكلام. مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة معك.
3: راديو قفصة.إن.
4: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا.

0: وسلم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. تجليات.
2: يذهب كثير من الباحثين إلى القول إن الرحمة الإلهية نوعان: عامة هي من الله وإلى كل المولودات، وخاصة هي لأهل السعادات، وعندهم إن الرحمة هي الفاعلة في كل شيء، وهي التي تهيئ للخير وترشد له، وإن حقائق المطلق تمثل جانبا من تلك الرحمة الربانية، وهي التي تخبر عن الرسالات السماوية الكبرى، والتي تتضمن الأخبار عن الصالحين من خلقه كالأولياء والأنبياء والزهاد والسالكين. وفي هذه الحصة المتواضعة قد خصصنا بالحديث عددا من العارفين والأخيار والسالكين والأولياء الصالحين، من الذين أمكننا الاطلاع على مذاهبهم، وما زال الكثير منهم ممن يستحسن إيراد أخبارهم ولو كانت موجزة أشد الإيجاز، وهي على كل حال وقفة وليس إلا. ونخص هذه الوقفة بأحد هؤلاء، وهو الإمام العالم الزاهد، إذن هو عمر ابن محمد ابن عبد الله، والذي اشتهر بالسهروردي. فقد ولد هذا المتصوف الكبير بسهرورد عام 39 و500 للهجرة، ورحل إلى بغداد وهو شاب، وتلقى العلم على مجموعة من المشايخ، نذكر منهم أبا النجيب وعبد القادر الجبلي والمقدشي، وأخذ عنهم قواعد التصوف والوعظ وأساليب العقل والنقل والشريعة. يقول الدكتور مصباح العاملي إن هذا المتصوف ينطلق من نظرية الفيض الأفلاطونية، وهي أساس نظرية الإشراق، وتتمثل في أن الوجود بأكمله نور يفيض عن نور الأنوار الله، ويهبط من الأسمى إلى الأدنى، وكلما انحدر ذلك النور نحو المادة انخفض مستواه، ولذلك فهو في حاجة إلى من يعيده إلى الأعلى، وهي المهمة التي يقوم بها المتصوف والتي يدعونها المشاهدة. وقد أفاض الدارسون في الحديث عن السهروردي وعن تقواه وورعه ووقاره، حتى عرف في عصره بشيخ العراق، واحتل منزلة عظيمة عند الخليفة الناصر لدين الله العباسي، ثم أصبح مقصد الناس جميعا، إذ كان له قدرة فائقة على إفهامهم بحقيقة القدرة المتعالية، ويفهمهم إلى أنهم غافلون عن شيء ما، ويتمثل أساسا في الأذواق والمواجيد التي لا تخضع للمشاهدة والتجربة. الأمر الذي جعل الشيخ ابن النجار يقول عنه إن السهروردي شيخ وقته في علم الحقيقة وفي طريقة التصوف، وإليه انتهت الرئاسة في تربية المريدين وتسليك طريقة العبادة والزهد في الدنيا. ويتمثل عمق الفكر الصوفي عند السهروردي في الحقيقة المطلقة، وهي التي يتمثل فيها الحق بذاته، وتشرق في قلب العارف ودون لجوء إلى التفكير العقلي. فالصوفي في نظره هو من يسوق إلى معرفة من الدرجة الأولى بما هو مطلق، كما تقول إحدى الباحثات، ويصلون إلى هذه الحقيقة من خلال التأمل والزهد فقط، وليس من خلال استعمال العقل. عبر السهروردي عن أفكاره تلك في مجموعة من المؤلفات، نذكر منها أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى، وقد ألف هذا الكتاب في مكة. والكتاب الثاني عنوانه عوارف المعارف، وهو من أشهر كتب الشهروردي، وكتاب كشف الفضائح اليونانية ورش النصائح الإيمانية. هذه أبرز كتبه، وله رسائل أخرى متفرقة في التصوف درستها الدكتورة عائشة المناعي ونشرتها.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في مقعد الصدق مع أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حنانا من لدنك وزكاة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله العلي الأعلى الوهاب، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في تزر نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات السبت بمفترق المطار يوما تحسيسيا توعويا تحت شعار الحياة ثمينة فلنحافظ عليها، مواجهة لسائقي الدراجات النارية في ظل زيادة عدد قتلى حوادث هذه الدراجات. اليوم التحسيسي ساهمت فيه مختلف الأطراف ذات العلاقة بحسب ما أفادت به رئيسة المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بتوزر سامية الهلالي. أفاد الممثل الجهوي للبيئة بالقصري ماجد حقي بأن الجهة تنتج سنويا نحو 100,000 طنة من النفايات موزعة على 19 بلدية، حيث تمثل النفايات البلاستيكية حوالي 5% من إجمالي النفايات المنتجة في الجهة. وأشار لأن الاستثمار الخاص في قطاع تثمين النفايات ما يزال شبه غائب بالقصرين، خاصة في مجال تثمين النفايات العضوية التي تمثل نحو 70% من إجمالي النفايات المنتجة. تمكنت السلطات التونسية من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. طالب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة الذي انطلقت أعماله في نابل بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى المؤسسات العمومية وخدماتها. في أخبار العالم والشرق أوسطي، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين كما أصيب 15 آخرون بجروح في قصف لقوات الاحتلال الصهيونية طال مدينة غزة. وأخيرا، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن أكثر من 20,000 فلسطيني في غزة يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: قرطبة. يكتب الباحث محمد عبد الله عنان عن قرطبة قائلا: في قرطبة في ظل دول الطوائف كانت هناك حكومة أرستقراطية من طراز مبتكر، وكان مثل قرطبة عاصمة الخلافة القديمة فريدا بين دول الطوائف، فلم تقم بها دولة بالمعنى المفهوم، ولم يقم بها بلاط على نحو ما وقع في سائر قواعد الأندلس الكبرى، ولقد قامت بها حكومة، أو بعبارة أخرى هيئة إدارية من نوع جديد سميت حكومة الجماعة. وكان على رأس هذه الحكومة الشورية المبتكرة رجل من أبرع رجالات الأندلس في الإدارة والسياسة، هو أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور، وكان قيامه في حكم قرطبة في عام 422 للهجرة خاتمة سلسلة طويلة من الثورات والانقلابات المتوالية التي استمرت منذ انهيار الدولة العامرية وعود الأمر إلى بني أمية زهاء 20 عاما. ينتمي أبو الحزم جهور إلى بيت من أعرق بيوتات الموالي الأندلسية، وقد تعاقب أجداده في مناصب الدولة الكبرى من الحجابة والوزارة وغيرها، وكان جده جهور من وزراء عبد الرحمن الناصر، وتقلب أبو الحزم في مناصب الدولة وولي الوزارة غير مرة في ظل من تقلب في خلافة قرطبة أيام الفتنة من أمراء بني أمية وأمراء بني حمود الأدارسة، وكان الحكم في تلك الدولة المضطربة من حياة العاصمة الأندلسية قرطبة سجالا بين البربر وبني أمية، وكانت رياسة بني أمية تحب إلى نفوس القرطبيين والشعب الأندلسي قاطبة لما كان يغلب على زعماء البربر من العنف والخشونة. كان أبو الحزم بن جهور كبير زعماء قرطبة، يحظى من الشعب القرطبي بكل عطفه وثقته، وكانت لديه كل الفرصة ليقيم لنفسه مثل هذه الدولة، ولكنه لم يجنح إلى مثل هذه الغاية، وآثر أن يشق لنفسه طريقا فذا، فلما اختاره الزعماء والكبراء للرياسة أبى أن ينفرد بها دونهم، وآثر أن يدعو صفوة الرؤساء إلى مشاركته في الحكم وتوجيه الشؤون، وأن يجتمع الرؤساء جميعا في شبه مجلس للدولة أو حكومة للجماعة تتولى الحكم بإشرافه وتوجيهه وتصدر باسمها القرارات الهامة. كان جهور في اتباعه لهذا الأسلوب في الحكم يتسم بضرب من بعد النظر والدهاء البارع، وكان يرمي بذلك كله إلى اكتساب تأييد الزعماء الأقوياء واتقاء ما قد تثيره الأطماع المتضاربة من الخصومات والمعارك، وتأييد الأمن والنظام بجمع الكلمة وتوحيد الرأي وتوزيع التبعات. وهكذا أنشأ ابن جهور بقرطبة نوعا من حكم الشورى في صورة حكومة دستورية، وقد عرفت هذه الحكومة الفريدة في صحف التاريخ الإسلامي بحكومة الجماعة.

استطاع ابن جهور أن يحقق في ظل حكومة الجماعة لقرطبة ولقطرها نوع من الاستقرار والسلام والأمن، وكان مع براعته ورفعة قدره وحكمة حديثه كما يذكر المؤرخ ابن حيان من أشد الناس تواضعا وعفة، وأشبههم ظاهرا بباطن وأولا بآخر، لم تختلف به حال من الفتوة إلى الكهولة، واستمر في تدبير قرطبة فأنجح سعيه بصلاحها ولما شعثها في المدة القريبة، وأثمر الثمرة الزكية ودب دبيب الشفاء في السقام، فنعش فيها الرفات وألحفها رداء الأمن. وفي ظل حكومة الجماعة وفي عهد أبي الوليد عمل في الوزارة المؤرخ الكبير أبو مروان بن حيان المولود بقرطبة في العام 987 ميلادية، وعمل في ظلها أيضا الكاتب والشاعر الكبير أبو الوليد بن زيدون، وعهد إليه الرئيس أبو الوليد أولا بالنظر في شؤون أهل الذمة، ثم رفع مكانته وعهد إليه بالسفارة بينه وبين رؤساء الأندلس والتراسل إليهم، فلمع ابن زيدون في منصبه واشتهر ببارع رسائله ومحاوراته كما اشتهر برائع نظمه، ولكنه كان يحيا حياة نكدة مضطربة ترتبت قبل كل شيء على هيامه بولادة ابنة الخليفة المستكفي.

0: عاش الشاعر الأندلسي بن زيدون في قرطبة، وعمل في ظل حكومة الجماعة سفيرا ووزيرا، وكان حب ابن زيدون لولاده أعظم حدث في حياته، وكان أعظم وحي لروائع شعره. كان مجلس ولادة بقرطبة، وقد ظهرت يومئذ في مجتمع قرطبة ببهوها الأدبي الذي يزينه جمالها الرائع وشعرها الرائق. وكان ابن زيدون من ألمع فرسان هذا المنتدى الساحر، يضطرم شغفا بسيدته، وكان هيامه البالغ بها وشعره المتيم فيها يثير حول حياته وحول سلوكه كثيرا من الدسائس لدى بني جهور، ويتهمونه لديهم بنقص في ولائه، وبأنه يجيش بمشاريع لا تتفق مع أهدافهم. وقد أثار ذلك كله السخط أبي الوليد بن جهور على وزيره الشاعر، فأمر بالقبض عليه وألقاه في السجن. وأنفق ابن زيدون في ظلمات السجن عاما وبعض عام، وهو يستعطف أبا الوليد بقصائد تذيب الجماد دون أن يتأثر بها. في النهاية حزم أمره على الفرار من قرطبة، وفر من سجنه بمعاونة بعض الأصدقاء الأوفياء، وقصد إشبيلية في عام 1049 للميلاد، والتجأ إلى أميرها المعتضد بن عباد فوله وزارته وألقى إليه مقاليد الأمور وعلت مكانته لديه. الفيلسوف الشهير ابن رشد ولد في قرطبة في عام 1126 للميلاد، سليل أسرة من العلماء والقضاة، درس بقرطبة وبرع بالأخص في الفقه وعلم الكلام والفلسفة والطب. ولما بلغ ابن رشد 30 من عمره، كانت دولة المرابطين قد انهارت في المغرب والأندلس وخلفتها دولة الموحدين، فنزح ابن رشد عندئذ إلى إشبيلية التي غدت قاعدة الحكم الموحدي في الأندلس. أما نكبة ابن رشد فقد وقعت بعد عودة الخليفة المنصور إلى قرطبة مكللا بغار الظفر، وأقام بلاطه فيها، وعاد ابن رشد في ركاب الخليفة ونزل بداره في قرطبة، وقد انتهى الأمر بإدانة الفيلسوف، وقضى الخليفة المنصور بمعاقبته بالنفي من قرطبة، وكان حينها قد جاوز 70 من عمره.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.

0: واتهنى الدنيا جنة،
1: اضحك وتهنى الدنيا جنة.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: مهما كانت صنعت إيدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.
3: مهما كانت صنعت إيدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. أكسجين.
1: أكسجين. فائدة التسميد والمبيدات الطبيعية في الزراعة العضوية الحافظة للبيئة.
2: التسميد هو تخمر الفضلات العضوية وتحللها بواسطة كائنات دقيقة بوجود الهواء، واستعمال الأسمدة الطبيعية أحد أهم مقومات الزراعة العضوية الجيدة.
1: وينتج عن عملية التسميد السماد الطبيعي الذي يحسن بنية التربة ويزيد من قدرتها على حفظ الرطوبة ويغذيها، لأنه يعيد إليها مواد عضوية ذات أصول نباتية وحيوانية.
2: ويختلف السماد الطبيعي عن السماد الكيميائي في أنه لا يغذي التربة مباشرة، بل يحسن مستوى خصوبتها ويحافظ على الكائنات الدقيقة فيها.
1: علما أن هناك أتربة خصبة جدا ليست بحاجة إلى أي أسمدة، لذا تعوض عن العناصر الغذائية التي تمتصها النباتات، منها عبر تقنيات الروث الأخضر واستعمال روث الحيوانات وبعض الأسمدة العضوية الأخرى.
2: مع الإشارة إلى أن تحضير السماد العضوي ممكن في أي مزرعة إذا توفرت الشروط المطلوبة لذلك، كالرطوبة والحرارة والحموضة والتهوية ونسبة الكربون إلى النيتروجين داخل المواد العضوية، مع عدم إخفال دور النور والريح والمطر.
1: وينبغي ألا تتعرض كومة السماد الطبيعي للنور القوي، ويفضل تغطيتها بطبقة من التراب أو العشب لحمايتها من الأمطار الغزيرة التي تتسبب في استنزاف الأغذية النباتية منها إذا اخترقتها، كما تعزز العفن وانبعاث الروائح الكريهة جراء ازدياد الرطوبة.
2: والطقس الحار أيضا لا يلائم كومة السماد الطبيعي، لأن الجفاف يؤدي إلى تحلل غير ملائم للمواد العضوية وتسرب للنيتروجين إلى الهواء.
1: كما أنه يضر كومة السماد هبوب الرياح، فلا يجوز إقامتها في مكان تهب عليه الرياح حتى لا تخف الحرارة والرطوبة داخلها.
2: ويشدد علماء البيئة على الالتزام بشروط تحضير السماد الطبيعي الأفضل لفوائده الكثيرة، كتحسين الأحوال الصحية بالتخلص من النفايات المتراكمة بأكثر السبل فائدة،
1: وكذلك تحسين نوعية التربة والحد من تعريتها وانجرافها ومضاعفة كمية المحاصيل العضوية.
2: وأحيانا تكون هناك ضرورة لاستخدام المبيدات الطبيعية في الزراعة العضوية رغم كل الاحتياطات، فسوء الأداء قد يصيب نباتات الزراعة العضوية بأمراض، وسوف نتناولها بالتفصيل مع ذكر بعض أنواعها.
1: عندما تكون ظروف التربة والمناخ مؤاتية لتكاثر الفطريات والبكتيريا، تصاب النباتات العضوية بالأمراض التي يمكن تجنب الكثير منها باعتماد بعض الممارسات التقليدية واختيار أنواع بذور مراقبة بدقة ومقاومة للأمراض.
2: ومع أن الزراعة العضوية تعارض استعمال المبيدات، إلا أنها في حالات الضرورة توصي باستعمال مركبات محددة غير سامة ذات أساس نباتي.
1: لذا ولمكافحة بعض الآفات، يسمح باستعمال الصابون السائل أو محلول بوردو، وهو مركب من كبريتات النحاس والكلس لفعاليته كمبيد للفطري وكسماد.
2: علما أن أكثر الأمراض التي تصيب النبات هي الطفيليات الناتجة عن سوء تصريف المياه أو رص التربة أو استخدام الروث قبل أن يتخمر.
1: ومن الأمراض أيضا الفيروسات الناتجة عن تغيرات في الظروف المحيطة بالنبات، ومن عوارضها الذبول والتشوه والتغضن وظهور خطوط فاتحة على أوراق النبات.
2: كما أن البكتيريا التي تصيب أنابيب المياه في أوراق النبتة وتمنع عملها تتسبب بذبولها.
1: وأيضا تسبب الخيطيات إصفرارا شديدا في الأوراق، هذا عدا عن أمراض أخرى تصيب النباتات العضوية كالأعشاب الضارة والحشرات الضارة التي لا بد من معالجتها بالمبيدات الطبيعية حفاظا على سلامة النباتات وسلامة البيئة.
2: كنتم مع أكسجين.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير،

ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب، اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في العالمين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
3: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة. في موعدنا اليوم سنتحدث عن التعاون،

لكون فوائد وأهمية كبيرة نلمسها على مستوى الفرد والمجتمع، حيث أثبتت الدراسات أن الفرد المتعاون يتمتع بصحة نفسية جيدة في أغلب الأوقات، وذلك لأن تقديم المساعدة يعطي شعورا بالراحة والاستقرار.

وأجمل ما قيل في التعاون: لا يعجز القوم إذا تعاونوا. الجبل لا يحتاج إلى جبل، لكن الإنسان يحتاج إلى إنسان. نحن جميعا نجذف في القارب نفسه، اليد تغسل الأخرى والإثنتان تغسلان الوجه. يد الله مع الجماعة. اجتماع السواعد يبني الوطن، واجتماع القلوب يخفف المحن. التعاون قانون الطبيعة.

يحكى أن رجلاً تعرض لحادثة في صغره أفقدته إحدى قدميه، فحصل على قدم اصطناعية تمكنه من السير، إلى أنه كان يعاني من العرج. وفي يوم من الأيام خرج هذا الرجل للتنزه وقابل خلال نزهته رجلاً أعمى ليصبح أصدقاء ويبدأ بالتنزه معاً. وصل الرجلان أثناء نزهتهما إلى نهر فأراد عبوره، ولكن أي منهما لم يستطع عبور النهر وحده، فالرجل الأعرج تعيقه قدمه الاصطناعية، أما الأعمى فلم يستطع رؤية الطريق أمامه، ولم يجد أمامهما حلا سوى التعاون بينهما، فحمل الرجل الأعمى الرجل الأعرج على ظهره، وبدأ الأعرج يدل الأعمى على الطريق واتجاه السير، وبذلك فقد عبر الاثنان النهر دون أي مشاكل.

كان للإسلام دور كبير في ترسيخ مفهوم وقيمة التعاون بين المسلم وأخيه، فعندما كان المسلمون قلة في مجتمعهم في بداية الدعوة الإسلامية استطاعوا تحقيق النصر في الكثير من الغزوات والهجرات بفضل التعاون ضد الكفار رغم عدم تكافؤ الفريقين في العدد أو العتاد. لهذا فإن التعاون من أسمى الأخلاق التي من الممكن أن يتصف بها الإنسان.

للتعاون مع الآخرين فوائد كثيرة، منها تقوية الروابط الأسرية بين الأبناء وأبائهم وكذلك بين الأصدقاء والزملاء، التقليل من الوقت اللازم لأداء مهمة معينة، فعندما يقوم شخص بمفرده بالقيام بمهمة ما فإنه سيحتاج إلى وقت أطول من الوقت الذي يتعاون فيه مع الآخرين.

التعاون هو أحد مقومات المجتمع الناجح مهما كان هذا المجتمع صغيرا، إذ لا يمكن للإنسان القيام بالكثير من المهام بمفرده، بل يلزمه التعاون مع الآخرين لإتمام المهمة على أكمل وجه. وللتعاون الكثير من الأشكال، ولا يقتصر على تعاون البشر مع بعضهم فقط. فمن يتأمل الكون يجد أن جميع الكائنات الحية تتعاون لتحقيق التوازن في هذا الكون.

يمكن تحقيق التعاون من خلال توعية الآخرين بأهميته وفضله في ازدهار المجتمع ونشر قيمة التعاون بطريقة عملية يراها فينا الآخرون، حيث تكون مساعدتنا للآخرين سبباً في استشعارهم لروعة هذه القيمة والحرص على التمثل بها بعد ذلك، كما أن التخلق بهذه القيمة يجعل من أصحابها نموذجاً يقتدي به الأطفال فيعتادون على مد يد العون للمحتاج أينما حلوا. يمكن تعريف التعاون بأنه تآزر الناس وتعاونهم للوصول إلى هدف ما، حيث يعتبر التعاون شكل من أشكال الإنسانية، فلا يمكن لأحد منا العيش دون الآخرين والتفاعل معهم، حيث يعمل التعاون على نشر المحبة والألفة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى كونه أساسا للنجاح والتقدم وشعور الإنسان بالإنسانية. ويعتبر التعاون من الصفات الحميدة التي يتحلى بها الإنسان، فبه يصبح المجتمع نسيجا واحدا متكافلا ومترابطا، وبه يقضي الناس حاجتهم، حيث يساعد كل منهم الآخر في تحقيق المنافع. وبالتعاون أيضا تبنى علاقات المحبة والتآلف بين الأفراد، وتختفي الأنانية وحب الذات، وبه يكتسب الأشخاص الثقة بأنفسهم من خلال منحهم شعورا بأهميتهم ومكانتهم في المجتمع. كما يعزز التعاون الشعور بالعطاء ويساعد على الوصول إلى الغايات والأهداف في وقت أقصر من ذلك الذي يقضيه الإنسان لينجز هدفه بمفرده. لذا يعد التعاون مقوما أساسيا من مقومات ازدهار المجتمعات وارتقائها.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم شوفوا بعضنا إن شاء الله الطريقة المحسنة لخزن البطاطا. عملية الخزن بالنسبة للبطاطا الفصلية عندها أهمية كبيرة، على خاطر فترة الفراغ تدوم بعض الأشهر ولازم نحسن خزن البطاطا باش يقع تزويد السوق بصفة مسترسلة. طريقة الخزن التقليدي ما هيش مكلفة، أما نسبة الضياع والإتلاف توصل حتى لخمس الكمية المخزونة. بالنسبة للخزن المحسن يساهم في الحد من إتلاف البطاطا، والهدف متاع الطريقة هذه متاع الخزن يتمثل في خفض الحرارة ورفع الرطوبة داخل المخزن باستعمال طرق غير مكلفة. نذكروا بالإسراع في تقليع البطاطا عند النضج، وماذا بينا التقليع يكون في الصباح بكري وإلا في العشية، وما خلوش المحصول يتعرض للشمس ونحولوه في الوقت لبقعة الخزن المؤقت. وأكيد باش نفرز البطاطا المريضة بالسوسة والمتعفنة ونبعدوها ونتلفوها بالحرقان وإلا بالردمان. يلزمنا نجمع أولا الدرنات المكشوفة واللي لونها أخضر ونتخلصوا منها، نستحفظوا باش نتجنبوا إحداث جروح بالبطاطا على خطرها تؤدي إلى الأضرار، ونذكروا بالخزن المؤقت اللي هو عملية تسبق الخزن المحسن. الخزن المؤقت هنا نخزن المحصول بصفة وقتية حتى نكمل التقليع في بقعة محمية من الشمس ومهوية، إما ما تفوتش 10 أيام. وفي الفترة هذه ننصحوا بالمدوات ضد السوسة إذا كان الإصابة فاتت 1% عند عملية التقليع. طيب بالنسبة لطريقة الخزن المحسن، هنا يقع إدخال بعض التحويلات على الهندسة متاع المحل الخزن متاعنا من ناحية الاتجاه متاعه والموقع، مش اختاروا موقع اللي هو مناسب للتهوية وللرطوبة. ماذا بينا نستعمل مواد بناء عندها قدرة على العزل الحراري كما مثلا الطوب نوعا يعزل برشا الحرارة. هنا زاد اعطى أهمية لعملية التهوية واختيار طريقة للرفع من الرطوبة. تم طرق تقليدية نعمل فيها حتى نحطوا ماء داخل مش يولي الماء ذاك بك شوية سخانة يولي يخرج شوية بخار وتولي الرطوبة متاعنا تولي تنزاد في الوسط محل ذاك. زاد ماذا بينا تحويل كيفية وضع الأكداس والجاجوات متاع البطاطا باش نحسنوا التهوية وسهولة المراقبة والتدخل لإعادة الفرز والمدوات. زاد تحسين طرق الفرز والمدوات قبل وأثناء الخزن. زاد نركبوا كل مستكيار على الشبابيك الكل مفتحات التهوية، والمراقبة الدورية للمخزون ديما راي تكون هامة برشا. الطريقة هذه تمكننا باش نحافظوا على نوعية باهية للبطاطا لمدة على الأقل 3 شهور. وبالنسبة للبذور المعدة للزراعة الآخر فصلية، الطريقة هذه تسمح لنا بالمحافظة على نوعية فيزيولوجية ممتازة للبذور. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. أحسن ما

0: 뚜겁서 إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: السادسة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل فعالية الملتقى الجهوي للشباب هو الإعلام بفضاء دار الشباب بالخير من ولاية قفصة الذي كان انطلق أمس ويتواصل على مدى 3 أيام، ويتضمن العديد من الفقرات تجمع بين المداخلات العلمية وورشات العمل وأعمال تطبيقية لإنتاج مشاريع أعمال صحفية ومضامين إعلامية ورقمية توعوية، فضلا عن عدد من الزيارات الميدانية. تضمنت مخرجات الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر الذي انتظم يومي 5 و6 من جوان، والذي يهدف إلى إعداد خطة جهوية للنهوض بالقطاع السياحي، تضمن إعداد دليل إجراءات للمصادقة على الأنشطة السياحية خارج النزل وإعادة تفعيل الخط الجهوي المباشر بين توزر وليون، والاتفاق على تنظيم دورة جديدة من الصالون الدولي للسياحة الوحية والصحراوية. كما تم الاتفاق وفق تصريح عادل صبيط المندوب الجهوي للسياحة على إدراج بلدية دقاش ضمن البلديات السياحية. طالب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة الذي انطلقت أعماله أمس السبت بولاية نابل، طالبوا بالتعجيل في تطوير القوانين والمشاريع التشريع الخاصة بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى المؤسسات العمومية وخدماتها. تمكنت السلطات التونسية من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطة الجهوية المحلية، بحسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. التقى وزير الداخلية الإيراني أمس نظيره الباكستاني في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في إطار زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر بين واشنطن وطهران، في حين أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز. في العالم أيضا، قتل ما لا يقل عن 11 مدنيا وصيب العشرات أمس السبت إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف السوق الرئيسي في منطقة أبو زعيمة بولاية شمال كردفان وسط السودان في أحدث موجة من الهجمات التي تضرب مناطق النزاع في هذا الإقليم. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الآن الفضاء المباشر نسائم وصباح، معك إينس حمادي، صباح الخير.
3: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، شكرا لك هني عزيزة قدمت شول الموجز الأخباري. نتقابل إن شاء الله في 7 مع موجز أخباري ثاني.
4: نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير،
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح.
3: صباح الخيرات، صباح الأنوار، أحلى صباحات إن شاء الله ليكم مستمعين الكل اللي معدلين موجودكم مع إذاعة قفصة في مثل هذا التوقيت يوميا بعد موجز أخبار 6. نتقابلوا في أولى الفضاءات المباشرة برنامج نسائم الصباح حتى للتسعة الويكاند كما اللي تعودتوا، مع جملة من الأركان والفقرات القارة في البرنامج، وكذلك المتابعة والاستضافات تكون حاضرة معنا في برنامجنا، وأيضا أحلى الإيقاعات ما تفوتناش باش نختاروا لكم أروع الأغاني ما بين التونسي الشرقي والغربي، كذلك طلب منكم بطبيعة العيشة فن و أصواتكم توصلنا سواء عن طريق التليفون وإلا عن طريق الفيسبوك في اختياراتكم الغنائية وكذلك في مختلف الإشارات وأيضا البطاقات الجميلة اللي نستقبلوها في كل مرة على موجة إذاعة قفصة من عند أحلى وأوفى وأرقى مستمعين حتى للتسعة كما قلت ثنية آمنة ثنية زينة للناس اللي شدين الطريق في الوقيت هذي إن شاء الله توصلوا سلمين يا ربي. تحية لكل من اختار مرافقتنا هو في الخدمة وقيت نعرف نهار تحد ونعرف راحة أسبوعية لكن فما برش عبيد تختم خاصة أصحاب المهن الحرة إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله بالرزق الحلال. فريق كامل باش يقف معايا هذا الفضاء اليوم كيما العادة صدقي عارفة على جهاز الكونسولات في الإخراج رقمي للحصة إبراهيم كميلة هذه تحياتي نسحة مجلوسية ومسعيد للجميع.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نورها هي الشمس وذات السرى.
0: ظهيرة أصيل ولا ليل؟
2: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: صباحكم فل للناس الكل، إن شاء الله نهار مليء بالأفراح والمسرات وبالمفاجآت السعيدة. يا رب نهار تحقق فيه برشا أمنيات اللي حبيتوها واللي تمنيتوها وأكثر منها. الناس اللي يحتفلوا اليوم بمناسبات سعيدة لحد 7 جوان 2026، إن شاء الله حيين بخير وإن شاء الله مواعيد أخرى مع الفرح. اليوم هو موافق ل 21 من ذو الحجة 1447 هجري، اليوم هو رقم 158 من عام 2026. احنا في الأسبوع 23 من نفس العام، وصلنا 9 أيامات من فصل الصيف. نعطيكم فكرة لأوقات الصلاة. الصبح لليوم كانت في 3:24 دقيقة، ستظهر إن شاء الله باش تكون مع نص النهار 31 دقيقة، ست العصر في 4 ودرجين، ست المغرب 7:41 دقيقة، وست العشاء 9:24 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم جميعاً.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: الرقم الصعب، الرقم الصعب، الرقم الصعب.
7: هي الأرقام كلها فيها برشا، فيها هي صعبة. علاش صعبة؟ راهي مش صعبة لا سهلة ولا صعبة، صعبة على خاطر ساعات الحدث ما يتكررش في الدنيا هذه كلها، الأحداث خاصة الأحداث الوطنية ولا الأحداث العالمية، وتبقى ديما ذكرى نحتفل بها وإلا في كل عام هكا نذكرها. اليوم اللي هو 7 جوان، تعرفوش في البيرو هو يوم شنو؟ هو يوم العلم بالنسبة لليوم. 7 جوان هو أول تكريم فيستا في الإمبراطورية الرومانية عام 1929. نهار 7 جوان مدينة الفاتيكان تولي هي دولة مستقلة. عام 2014 يوجين غوستمان أول برنامج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورنينغ، وذلك بإقناع 33% من الحكام بأنه طفل أوكراني عمره 13 عام. إذن أول مبدأ ذكاء الاصطناعي بدأ عام 2014. احنا نقول لكم للناس اللي يحتفلوا اليوم 7 جوان بمناسبة سعيدة، إن شاء الله ديما فرحانين اللي اقترنا، وخاصة بأعياد ميلادهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. بعد شوية جولة مع آخر المواعيد اللي باش تسمعوها، وكل المواعيد باش تسمعوها اليوم على موجة إذاعة قفصة، المواعيد المباشرة والبرامج المباشرة. خليكم معنا رفقة نسائم الصباح.

0: الأجندة الإذاعية. الأجندة الإذاعية، البرامج المباشرة باش تسمعوها على موجة إذاعة قفصة كما كل نهار تحب. بعد ما يوفى برنامج نسائي من صباح تجيكم ريمولا مع صغيرات في برنامج برعم الأثير من 9 حتى للعشرة. رياض دبوبي كما العادة زادة كما كل نهار تحد من العشرة الماضي ساعة يحضركم برشا مفاجآت في برنامج أجواء الأحد. الاحتفالات بستينية التلفزة التونسية، فيلم حنبعل لمعز كمون، ميكرو ستار، ضحكة من القلب، حديثنا سبور، ألعاب ومفاجآت مع رياض دبوبي اليوم بداية من العشرة في أجواء الأحد. جمهور الرياضة، أنتم على موعد مع برنامج بين الملاعب بداية من ثلاثة.
1: بداية من ثلاثة موعدكم اليوم مع برنامج بين الملاعب، وفي إطار كأس تونس لكرة القدم النسائية مقابلتي الجمعية النسائية بالكتار مع مستقبل جريسة والجمعية النسائية بسبيبة مع الجمعية النسائية بقفصة. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
0: حصيلة مختلف المقابلات، النتائج ومختلف التصريحات في أيضا في مختلف المباريات تجيكم في الحصاد الرياضي من 6 حتى 8 انتع الليل والسهرية مع سي خير الدين زروق في بوارق في الأدبي والحياة من 9 لل 11.
1: الأمنيات والرغبات في اللغة والأدب، أبعادها وحضورها في قيمنا وحياتنا. موضوع برنامج بوارق في الأدب والحياة الليلة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.
0: باش تسمعوا اليوم لحد 7 جوان 2026 براء عام الأثير أجواء الأحد بين الملاعب الحصاد الرياضي بوارق في الأدب والحياة، متابعة رائقة للجميع.

عاصمة صباح الورد صباح الفل ليكم من جديد الناس الكل اختيارات العيشة فن كنا نسمع في بعش الحياة بصوت غدا رجب توصل بنا 47 دقيقة بعد الستة ومحلاها الحياة بحلوها بمرها بالحاجات بالاستثناءات انتحها زادة تبقى ديما جميلة ونعيشه كل نهار ونهارها إن شاء الله الصحة والسلامة ليكم الناس الكل. اختيارات العيشة فن وقت اللي نتوحشوا حد شنو نعملوا نسلموا عليه هكا ولا سلم لي عليه اليوم اخترت لكم زوز اغنيات على السلام سلم لي عليه بصوت نجيت والا سلم لي عليه بصوت سيدة الصباحات سيدة فيروز هذه اختيارات العيشة فن بالنسبة لي اليوم العيشة فن

0: من حبك من قلبها مسلمين شفتها
1: الهدرة
2: الهدرة
1: الهدرة. اليوم باش تسمعوا أغنية مصرية من كلمات مرسي جميل، ألحان بلي حمدي، غناء كوكب الشرق أم كلثوم، قدمتها أول مرة في 3 ديسمبر 1964 على مسرح قصر النيل. هي التعاون الأول بينها وبين مرسي جميل بعد الاتفاق على 3 أغنيات: سيرة الحب، فات الميعاد، وألف ليلة وليلة. باش نسمعوا سيرة الحب وإلا مقطع منها، اللي هي كانت أول أغاني مرسي جميل عزيز مع كوكب الشرق، وكان عزيز متخوف من العمل مع أم كلثوم في البداية، لكن وافق بعد برشا جلسات معاها. عطاها 3 مطالع لثلاثية سيرة الحب، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة، واتفقوا على أنها تكون البداية بسيرة الحب. تعد الأغنية من أهم الأغنيات العاطفية اللي تغنت بها سيدة الغناء العربي. كذلك فما مقاطع بعينها من الأغنية مازال يرددها الجمهور لحد توا. علق عليها شاعر صلاح جاهين في واحدة من أحاديثه وقال: سيرة الحب هي الابنة المراهقة لأغنية أنت عمري التي كتبها أحمد شفيق كامل ولحنها محمد عبد الوهاب. نخليكم مع مقطع من أغنية سيرة الحب في الهدرة.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: موجز أخبار السبعة من تقديم مكهني عزيز أصبح الورد من جدة هنية.
3: تحية مجددة لك إنس ولكل المستمعين. في ختام أشغال الملتقى الجهوي الأول لطاقم الموسم السياحي بتوزر، تمت الدعوة إلى الترويج للجهة كوجهة سياحية منفردة بمزيد التعريف بمميزاتها الثقافية والتراثية بما يمكنها من استقطاب السائح التونسي والأجنبي، فضلا عن معالجة النزول المغلقة وتركيز وحدات في مجال السياحة الاستشفائية وتقنين الأنشطة السياحية غير المهيكلة من خلال إصدار قوانين ونصوص ترتيبية. شاركت إطارات تربوية من 11 مؤسسة تربوية في فعاليات ملتقى المعلم الخبير الرابع المنتظم أمس السبت بمدينة دوز من ولاية قبلي من دائرة قبلي 2 للغة العربية. ووفق المتفقد العام للمدارس الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية دائرة قبلي 2 للغة العربية سيناء العزابي، فإن الدورة الجديدة من الملتقى تضمنت عرض 16 مشروعا منجزا من طرف المربين في المجال الرقمي والبيداغوجي، إضافة إلى المجالين التربوي والثقافي، بهدف تبادل الخبرات والنقاش حول أثر هذه المشاريع التربوية. من المبرمج أن ينطلق اليوم الأحد 7 جوان بالقصرين موسم حصاد وتجميع الحبوب بالجهة للموسم الفلاحي 2025-2026، ليكون انطلاق الحصاد لتكون انطلاقة الحصاد القمح يوم الاثنين 15 جوان. أفاد الممثل والجهوي للبيئة بالقصرين مجد حقي بأن الجهة تنتج سنويا نحو 100,000 طن من النفايات موزعة على 19 بلدية، حيث تمثل النفايات البلاستيكية حوالي 5% من إجمالي النفايات المنتجة. وأشار إلى أن الاستثمار الخاص في قطاع تثمين النفايات ما زال شبه غائب بالجهة، خاصة في مجال تثمين النفايات العضوية التي تمثل نحو 70% من إجمالي النفايات المنتجة. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس صباح اليوم حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية طالت العشرات من الفلسطينيين وسلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، تخللتها مواجهات في بعض المناطق ومداهمات لمنازل المواطنين وانتشار عسكري واسع في عدة محافظات. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، عودة ليك من جديد إينس.
2: شكرا هنية، قدمت موجز أخبار السبعة، نتقابل إن شاء الله في أكثر تفاصيل مع نشرة 8.
0: نسائم الصباح.

0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
1: صباح الخير يا أغلى الناس.
2: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي سيسر حارة حالي صباح الورد.
2: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: احنا من بكري قلنا اليوم صبحت شويه فما شويه نسمه خاصه في قفصه، نحكوا جهات المجاوره كيفاش منتظر باش يكون طقس اليوم والايامات القادمه بدايه هذا الاسبوع. تفضل سيدي.
2: الحمد لله، يعني كل ما تبدا فما نسمه كل ما نتفرهدوا خاصه مع تواصل القطاعات الشرقيه، يعني هبوب رياح تكون اساسا قادمه من البحر، وبالتالي هذه نوعية الرياح تلطف من الأجواء لا محالة. منذ هذا اليوم إلى حدود يوم الأربعاء يعني نفس الحالة الجوية، صباحا نشهد الاستقرار ومساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية متكررة هي بصفة مستمرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط على غرار ولايات الكاف، القصرين، سليانة. هذه الأماكن عادة ما تظهر وتتشكل فيها الخلايا الرعدية نتيجة الحرارة اللي المرتفعة اللي قاعدين نسجلوا فيها، وبالتالي هذا أمر طبيعي. درجة الحرارة ليست مستقرة أيضا، أحيانا نسجل فيها ارتفاع أحيانا أخرى تتراجع، يعني ما فماش حاجة يعني تأكد الاستقرار أو تواصل الحرارة، لكن الحمد لله الأرقام باش تكون اليوم بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 33 و 37 ببقية المناطق، تصل حتى 39 بالجنوب الغربي بجهة تزر، و 43 و 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. تقريبا نفس الأرقام يوم الغد، دون أن ننسى لكون اليوم وغدوة الجهات الغربية للجنوب يعني حتى ولاية جابس بتكون معنية بالدواوير الرملية المحلية اللي ممكن وارد جدا تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية خاصة بولايتي توزر وقبلي. دون ذلك يعني لا جديد يذكر في الأفق القريب، إن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله الحرارة ما ترتفعش وما نسجلوش يعني أرقام كبيرة
1: إن شاء الله. شكرا لك سي سرحان، يومك سعيد، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير، صباح الأنوار، صباح الفل والمسرات لكم الناس الكل. تحديد مواعيد انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بجهة القصرين، هذا ما أعلن عليه السيد والي القصرين بالنسبة للموسم الفلاحي 2025-2026، وذلك في إطار أحكام الاستعدادات لهذا الموسم وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الجهوية المنعقدة نهار 30 أبريل 2026. بلاغ صادر أوضح أنه انطلاق حصاد الشعير باش يكون اليوم لحد 7 جوان 2026، فيما ينطلق حصاد القمح يوم 15 جوان الجاري، مع التأكيد على ضرورة أن لا تتجاوز نسبة الرطوبة في المحاصيل 14% أثناء عملية الحصاد. علاش؟ لضمان جودة المنتوج والمحافظة عليه. وشدد الوالي على أهمية التقيد بجملة من التدابير الوقائية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح الموسم والحد من مخاطر الحرائق. دعا الفلاحين باش يحرصوا على صيانة وضبط الآلات الحاصدة قبل استعمالها، تجهيز الحصيدات والجرارات الفلاحية بقوارير إطفاء، فضلا عن الامتناع عن إشعال النار داخل المزارع أو بمحيطها. كذلك دعا إلى تنظيف محيط أماكن خزنة بن من الأعشاب الجافة، المبادرة بحصاد الحقول المحاذية للطرقات العامة، تجهيز الضيعات الفلاحية بسهاريج مياه وعدد كاف من المجارف والأمشاط، مع ترك ديما مسافة ما تقلش على 30 متر بين أكوام تبن والابتعاد عنها عن ابتعاد بها عن المسالك وإلى الأسلاك الكهربائية. أكد والي القصرين كذلك على ضرورة تسليم المحاصيل إلى مراكز التجميع المصادقة عليها وتجنب البيع عبر المسالك الموازية، إلى جانب المبادرة بأعلام مصالح الحماية المدنية والأجهزة الأمنية عند تسجيل أي طارئ لا قدر الله أو نشوب الحرائق. وهل الإجراء هذا يأتي لضمان سير عمليات الحصاد والتجميع في أفضل الظروف والمحافظة على المحاصيل الزراعية من مختلف المخاطر؟ احنا مسينا معكم المشوار في برنامج نسائم الصباح، بعد شوية فقرة الكلام الزين.

0: الكلام الزين الكلام الزين.
1: الكوتش فدوى الحريزي ماهيش باش تطلب منكم حاجه صعيبه، واللي هي مطلوبه ومنصوح بها دائما وابدا، اللي هي الابتسامه. راه وقت اللي تخزر الحد وتتبسم له في وجهه راهي صدقه ما يسالش. هذاك علاش فقره الكلام الزين اليوم كوتش سعاده باش تحكي لنا على الابتسامه.
0: الكلام الزين الكلام الزين.
2: تبسمك في وجه أخيك صدقة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في الكلام الزين. اليوم نحكي على أبسط حاجة في الدنيا، حاجة ما تكلف حتى شيء أما قيمتها كبيرة برشا برشا برشا، اللي هي الابتسامة. الابتسامة يا ناس هي مفتاح القلوب، هي لغة يفهمها الصغير والكبير، الفقير والغني، العربي والأجنبي. ابتسامة واحدة تنجم تبدل نهارك ونهار غيرك. تصور روحك ماشي في الطريق وتلقى واحد يتبسم لك من قلبه، تحس روحك ارتحت، الدنيا ولت أهون والهم بدا يخف عليك. والعكس زادة، لما تبدأ نهار كامل تعب تجي لدارك وتلقى صغيرك يضحك لك، ينسيك تعب وهموم الدنيا الكل. الابتسامة مش كان تعبير على الفرح، الابتسامة هي دواء تخفف التوتر، تداوي الجروح وتبعث طاقة إيجابية في الجو. يا أخي علاش نبخلو بها على رواحنا وعلاش نبخلو بها على العباد؟ خلينا اليوم نعملوا عادة جديدة، كل ما تلقى روحك مشغول متقلق ولا حتى حزين جرب تبسم. مش كان باش تغير مزاجك أنت، أما زادة باش تفرح عبد آخر ماشي جنبك. الابتسامة صدقة، واللي يعطي ابتسامة من قلبه ترجع له أضعافها بحول الله. ابتسموا يا ناس، راه الدنيا ما تستاهلش. تبسموا وشوفوا روحكم في المراية قديش تولوا مزيانين وانتم متبسمين. هيا نهاركم زين.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي انهزم يوم امس ضد المنتخب البلجيكي 5-0. البارح المنتخب الوطني التونسي يصلي الى مطار تونس قرطاج استعداد للسفر يوم الغد في الصباح الباكر الى المكسيك لخوض غمار كأس العالم 2026. على المستوى المحلي في رابطة سيدي بوزيد جرت يوم أمس دورة البراج في جولتها الأولى وفاز أولمبيك العيون أو انهزم أمام نادي فوسانة ب3-2. 3 فرق باش تلعب من أجل الصعود إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني، وكل فريق دخل بعدد النقاط الحوافز. أولمبيك العيون عنده 3 نقاط، ملعب المكنسي لقطتين، نادي فوسانة لقطة. وبعد نهاية مباراة يوم أمس بانتصار نادي فوسانة أمام العيون 3-2 والملعب المكنسي معفى، يصبح الترتيب بعد الجولة الأولى كنحو التالي: نادي فوسانة في المركز الأول 4 نقاط، أولمبيك العيون 3 نقاط، ملعب المكنسي نقطتين. تنقصوا مباراة في كل جولة، تجرى مباراة وحيدة مع فريق معفى بنظام الذهاب والإياب، واللي يحتل المركز الأول يصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني. دائما مع المباريات البراج، اليوم مباريات البراج بالنسبة للبقاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول في ملعب نادي بير بورقبة برقم الساعة 4 مساء، نادي الهلالي مع نادي المجازي، وفي ملعب كركر الاصطناعي التهذيب الرياضي بالصغيرة يستضيف النجم الرياضي الراتسية. كأس العالم وتحذيرات المنتخبات، من أبرز نتائج يوم أمس: بريتوريكو انهزم من السعودية 3-0، كندا تعادلت مع إيرلندا هدف مقابل هدف، البرتغال فازت على تشيلي 2-1، ألمانيا فازت على الولايات المتحدة 2-1، إنجلترا فازت على نيوزيلندا هدف مقابل 0، قطر تعادل مع السلفادور 0-0، بوليفيا انهزمت أمام اسكتلندا 4-0، تركيا فازت على فنزويلا 2-1، والبرازيل فازت على مصر 2-1. مباريات اليوم: منذ قليل الأرجنتين فازت على هوندوراس 2-0. من أبرز نتائج المباريات اليوم: الدنمارك مع أوكرانيا، كرواتيا مع سلوفينيا، اليونان مع إيطاليا، المغرب مع النرويج، والإكواتور مع غواتيمالا. بعد بالنسبة لكرة المضرب، التنس يوم أمس فازت الروسية أندريفا بكأس دورة رولان غاروس للتنس على البولندية ماجا كوزلينكا بشوطين 6-6-6-2. اليوم الدور النهائي للرجال باش يجمع الإيطالي يحتل المركز 10 عالمين فلافيو كوبيلي بالألماني اللي يحتل المركز 2 عالمين زيفريف، المباراة على الساعة 1 ظهرا بتوقيت تونس. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.

0: صباح نور من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسائم الصباح، مواصل معكم مشوارنا حتى للتسعة. أمس السبت 6 جوان 2026 تم الشروع في استغلال المستشفى الجهوي بسبيطلة من ولاية القصرين بعد سنين طويلة من الانتظار، ورغم انطلاق الأشغال عام 2016 وبرمجة نهايتها في 2018، تعثر هذا المشروع مشروع المستشفى لفترة قبل تسوية كافة الإشكاليات، ومن المنتظر أنه يتم تدشين الرسمي لهذا المشروع في قادم الأيام. موصين معكم مشوارنا، حبيت نذكركم باختيارات العيشة فن بالنسبة لليوم. السلام، السلام أمانة ساعة لساعة نقوله، وميسلم عليك كان العبد اللي متوحشك ويسأل عليك ويسأل على أخبارك وأحوالك. سلم لي عليه بصوت نجيد، وإلا سلم لي عليه بصوت فيروز.
1: حوان والفن وبولو بولو
2: الفن العيشة فن

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندر.

0: أخبار، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح، راكم قاعدين تطلوا وتعملوا في طلع على صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك. شكرا لكم الناس الكل على التواصل وعلى الاستماع والوفاء الدائم لموجة إذاعة قفصة، وحتى الناس اللي قاعدة تبعثنا في كل يوم وتخلوا أياماتنا جميلة باك الكلمات اللي نستفتحوا بها نهارنا. أسعد الله صباحكم، تحية توصلكم من عند سي محمد سويلح، من عند عزيزة رحيلي برشا قلوب. شكرا لك الجزائر، شكرا لك نجاح المنصر، الله يسعد صباحكم. أميرة حفوظي برشا قلوب طايرة.

0: شكرا لك أبو عمرو، أسعد الله صباحكم بكل خير. شكرا على البطاقة بصباح الفل والياسمين، مستيري محرز عباسي، صباح النور وسور الورد والياسمين والسعادة والفرح والأمل. كل الشكر والتقدير والاحترام لكم جميعا. زهو شلبية، زهو شكرا لك مدام شلبية على التحية، تقول شكرا لكم، شكر جزيل وصبحية سعيدة ممتعة مع أحلى ناس وأحلى نسائم صباح. شكرا، يعطيك الصحة وردة دلالي، صباح الخيرات، صباح نهاركم زين وأسعد الله، أسعد الأيام. فتحي بشتنية زادة، صباح عليكم بالخير ويقولكم نهاركم من أسعد الأيام. احنا ما زلنا مصير معكم بأحلى الإيقاعات، توقيتنا 42 دقيقة بعد السبعة.
1: وجه القمر.

عسبتكم مرحبا بكم من اخر هذه الاغاني اللي عامله ضجه كبيره برشا ونسب كبيره برشا من الاستماع والمشاهده على مختلف المنصات. وجه القمر توصل بنا 46 دقيقه بعد السبعه. الهيئه العليا المستقله للانتخابات تستضيف مؤتمر اقليمي حول التطوع في المجال الانتخابي ودعم مشاركه الشباب في الانتخابات من 8 إلى 10 جوان 2026 بتونس. هذا ما افادت به الهيئه العليا المستقله للانتخابات انا باش نظم هذا اللقاء، لقاء تشاوري حول دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة رؤساء وممثلي عدد من الهيئات الانتخابية من الدول العربية الأعضاء المنظمة: تونس، الأردن، ليبيا، العراق، موريتانيا، فلسطين والصومال، إلى جانب عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية المعنية بمجال التطوع الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات، فضلا عن ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 31 جويلية هذا التاريخ هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات اللي تختتم سنتها المالية يوم 31 ديسمبر. هذا ما أعلن عليه السجل الوطني للمؤسسات، إنه تاريخ آخر جويلية 31 جويلية من كل عام هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات اللي تختم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل عام، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. حث السجل في بلاغ صادر عنه آخر هذا الأسبوع على عدم التأخر في الامتثال الالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة. دعا إلى إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية. يشمل هذا الكل القائمات المالية تقرير مراقب الحسابات إن وجد أو عند الاقتضاء، محضر جلسة العامة العادية للمصادقة على القائمات المالية إن وجد. وأشار السجل من جهة أخرى إلى إمكانية إيداع القائمات المالية منفردة قبل 31 جويلية لتجنب غرامات التأخير وإيداع تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القائمات المالية بصفة لاحقة بما فيها تلك المعدلة عند الاقتضاء. لاحظ أنه تم بعد هذا التاريخ باش يتم فرض غرامة التأخير تمثل 50% من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير، يعني 25 دينار على كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين و10 دنانير للأشخاص الطبيعيين. في حال عدم الالتزام فإنه السجل الوطني المؤسسات باش يلجأ إلى تطبيق إجراءات الامتثال وذلك بتعليق سجل الشركة أو الشخص الطبيعي. موصلين معكم مشوارنا 8 غير درجين، كانكم تسألوا على الوقت حتى للتسعة. موصلين في نسائم الصباح.

0: والحب
1: الحب جاني، تصل بينا 53 دقيقة بعد الـ7. أمس فما حملة، ولا بطبيعة حملات تدخل كبيرة برشا، حملات نظافة في مختلف المعتمديات، معتمديات قفصة. نحكو شوية على بلدية أم العرايس من ولاية قفصة، اللي نظمت البلدية حملة تدخلات واسعة عشان نتكنسل الأرصفة، تنظيف الطرقات وإزالة الأتربة والفضلات بعدد من النقاط والأحياء بالمدينة. مش بركة هكا نحكو على الأماكن اللي تبدأ فيها برشا أوساخ ولا تتراكم فيها الفضلات، لا، حتى أن نكونوا حاضرين وإلا نثمنوا بطبيعة عمل مختلف البلديات في مختلف المعتمديات والجهات. كذلك حملة ميدانية مشتركة بين مصالح ولاية قفصة أمس وبلدية المكان وتحت إشراف ولي الجهة، استهدفت المسلك المحاذي للطريق الوطنية رقم 3 بمنطقة رأس الكيف، ذلك في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى والنظافة والمحافظة على جمالية الفضاءات العامة. شملت الحملة تنفيذ أشغال تنظيف واسعة للمسلك اللي حكينا عليه، مسلك رأس الكيف، بهدف إزالة مختلف مظاهر التلوث، تحسين المظهر العام للمنطقة. كذلك تم بالمناسبة معاينة عدد من المحلات التجارية لتستغل الأرصفة المحاذية للطريق الوطني رقم 3 بصفة عشوائية في تجاوز ينعكس سلبا على جمالية المكان، يعرقل الاستغلال السليم للرصيف من قبل المارة. تولت المصالح المعنية توجيه تنبيهات إلى أصحاب لها المحلات، دعتهم إلى إزالة كافة التجاوزات احترام القوانين وترتيب الجري بها العمل، مع التأكيد ديما على ضرورة المحافظة على النظام العام وجمالية المحيط. هذا وباش تواصل خلال الأيامات القادمة أشغال تنظيف وتهيئة المسلك المحاذي للطريق الوطني رقم 3 بمنطقة رأس الكاف في إطار برنامج متكامل يهدف إلى تحسين المشهد البيئي والارتقاء بجمالية المدينة، تعزيز جودة الحياة. هذا وفق ما أوردته ولاية قفصة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. رجعين إن شاء الله لاستكمال فقرات استضافات وأحلى إيقاعات برنامج نسائم الصباح بعد نشرة أخبار 8. خليكم معنا.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
2: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
3: تراب وطننا فخر وامجاد يا عز يا شموخ عالي،
1: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
4: الاحتفالات بستينية التلفزة التونسية، فيلم حنبعل لمعز كمون، ميكرو ستار ضحكة من القلب، حديثنا سبور، ألعاب ومفاجآت مع رياض دبوبي اليوم بداية من 10 في أجواء الأحد.
5: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: 8 صباحا بسدوية إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: ورشات وأعمال تطبيقية لإنتاج مشاريع أعمال صحفية وإعلامية. أبرز فقرات الملتقى الجهوي لشباب هواة الإعلام ببلخير من ولاية قفصة. الإعلان عن خطة جهوية استراتيجية للنهوض بقطاع السياحة بولاية توزر في اختتام الملتقى الجهوي الأول لتقييم الموسم السياحي. واشنطن تدرس إمكانية استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. وزير الخزانة الأمريكي يكلف فريقا مختصا بإجراء تقييم شامل في الغرض. تفاصيل هذه النشرة: تتواصل فعالية الملتقى الجهوي لشباب هواة الإعلام بفضاء دار الشباب بالخير من ولاية قفصة، والذي كان انطلق أمس السبت، تتواصل على مدى 3 أيام متضمنة العديد من الفقرات التي تجمع بين المداخلات العلمية ورشات العمل وأعمال تطبيقية لإنتاج مشاريع أعمال صحفية ومضامين إعلامية ورقمية توعوية، فضلا عن عدد من الزيارات الميدانية. منسق هذا الملتقى الجهوي مجدي الأسود يقدم التفاصيل.
8: ملتقى جهوي للشباب هواة الإعلام تحت شعار من أجل إعلام شبابي بديل في خدمة مقاومة التنمية. هذا نشاط تنظمه دار الشباب بالخير، يدوم 3 أيام متواصلة من 6 إلى 8 جوان. المؤسسات المشاركة في هذا الملتقى هي دار الشباب بالخير باعتبارها المؤسسة المستضيفة، دار الشباب الكتار، دار الشباب السند، مركب الشباب قفصة، دار الشباب 2 بأم العرايس، ودار الشباب سيدي عيش. أكثر من 18 شاب وشابة و6 إطارات تربوية باش يستفادوا من هذا الملتقى. الأنشطة متاع الملتقى باش تتوزع من بالخير، وين باش تصير الورشات التطبيقية، زيارة الميدانية، وقفصة المدينة غادي وين باش يقيم المقيمون بالمركب الشبابي بقفصة. الهدف العام متاعنا هو مش مجرد تجمع عادي للشباب جهة قفصة، هو نطمح أن يكون منصة للتكوين والتنافس باش تجمع بين التأثير العلمي الأكاديمي والعمل الميداني التطبيقي في مجالات الإعلام، ولهنا نحكي على كل ما يهم الصوت والصورة والفيديو. الملتقى هذا يشاركوا فيه الشباب الناشطين صلب نوادي الإعلام، نوادي راديو الواب، ونوادي تلفزات الواب بدور الشباب جهة قفصة. محاور هذه التظاهرة عنا زوز مداخلات علمية. الورشات باش تستمر 3 أيام متواصلة وش تكون مكثفة نوعا ما. ورشة حول أساسيات التصوير والإضاءة، ورشة تخص كل ما هو مونتاج ومعدات تسجيل بالهاتف أو بالحاسوب، والورشة الثالثة باش تختص بإدارة الحوارات الصحفية، كل ما هو صحافة موبايل، مقابلات وبودكاست. الملتقى باش يشمل زيارات إلى منطقة بالخير، موقع أثري اللي هو موقع باطن زمور، ثم موقع بيئي اللي هو هداش حيث هو محمية بوهدمة. الشباب باش يتنافسوا فيما بينهم لإنتاج مضامين وريبورتاجات رقمية وتوعوية حول هذه المواقع اللي باش تم زيارتها، ثم باش يتنافسوا فيما بينهم حول أحسن عمل يقدم، وباش يكون في شكل فيديو قصير.
7: تضمنت مخرجات والملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر المنتظم يومي 5 و6 من شهر جوان الحالي بهدف إعداد خطة جهوية للنهوض بالقطاع السياحي بربوع الجريدة. تضمنت إعداد دليل إجراءات للمصادقة على الأنشطة السياحية خارج النزلة وإعادة تفعيل الخط الجوي المباشر بين توزر وليون والاتفاق على تنظيم دورة جديدة من الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية، كما تم الاتفاق على إدراج بلدية دقاش ضمن البلديات السياحية. كما تمت الدعوة بهذه المناسبة إلى الترويج للجهة كوجهة سياحية منفردة بمزيد التعريف بمميزاتها الثقافية والتراثية بما يمكنها من استقطاب السائح التونسي والأجنبي، فضلا عن معالجة النزول المغلقة وتركيز وحدات في مجال السياحة الاستشفائية وتقنين الأنشطة السياحية غير المهيكلة من خلال إصدار قوانين ونصوص ترتيبية وفق تصريح عادل صبيطة المندوب الجهوي للسياحة بتوزر.
0: الملتقى الجهوي الأول لتقييم موسم السياحي تمخض على أعداد خطة جهوية لتطوير القطاع السياحي بولاية توزر، وكانت المخرجات تختصر فيما يلي: أولا، أعداد دليل للإجراءات المصادقة على الأنشطة السياحية خارج النزل، إدراج بلدية دقاش ضمن البلديات السياحية، إعادة تنشيط الخط الجوي توزر اليوم، تنظيم جلسة عمل فنية رفيعة المستوى بين وزارة السياحة والنقل والمالية والمهنيين وولاية توزر قصد دعم منظومة الربط الجوي بالجهة، إحداث هيكل تنسيقي لتصرف الوجهة على غرار ما تم إنجازه في جهات أخرى كما الهيكل التنظيمي لتصرف الوجهة في الظاهر أو جربة أو غيره، دعم الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية إيسود، والاتفاق النهائي حول موعد انعقاده.
7: أفادت رئيسة المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بتوزر سامية هلالي خلال يوم تحسيسي توعوي انتظم أمس بمفترق المطار موجه لسائقي الدراجات النارية من مختلف الأعمار. أفادت بأن مختلف الأرقام الرسمية المتعلقة بحوادث الطرقات تشير إلى تسبب الدراجات النارية على مستوى وطني في حوالي 70% من الحوادث داخل مناطق العمران.
9: اليوم نتاعنا كان من تنظيم الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات على أثر جلسة اللجنة الجهوية للسلامة المرورية يوم الأربعاء الفارط. تم برمجة اليوم هذا للتحسيس بضرورة ارتداء الخوذة وكذلك ضرورة تأمين الدراجات النارية باش على الأقل التأمين ديما يحمي. نعرفوا أن الخوذة تساهم بجزء كبير في حماية المصاب. الإحصائيات تقول اللي حوادث مرورية أكثر من 70% تسببها الدراجات النارية، وبالنسبة لولاية توزر احنا صحيح السنة معناها أقل عدد الحوادث لكن القتلى هم اللي ارتفع العدد. إن شاء الله من خلال اليوم هذا اللي شاركوا فيه الحماية المدنية والحرس الوطني كذلك الإدارة الجهوية للتجهيز والبلدية ومندوبية الشباب مندوبية الرياضة خاصة اللي تعنى بفئات الشبابية والأطفال، بالإضافة إلى عديد الجمعيات مثل متطوعي الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر باش نحاولوا نبلغوا الرسالة هذه اللي الحياة ثمينة فنحافظ عليها، خاصة ندعو الأولياء باش ما عادش يعطيوا درجات لأولادهم على خاطر المسؤولية كل عند الوالدين. إن شاء الله نتمنى سلامة للمستعملين الطرقات الكل وللناس الكل.
7: أحدثت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فضاءات لتسويق منتجات النساء خاصة في الوسط الريفي بولاية قبلي، ووقع الاختيار في هذا الصدد على القرية الحرفية بتلمين من معتمدية قبلي الشمالية لتكون الفضاء الذي يساهم في توفير قاعة للعرض وفضاء للتسويق وكذلك المساهمة في التكوين. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي سامي البكري يضيف:
10: في إطار تدعيم الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمرأة قررت وزارة الأسرة والمرأة إحداث فضاءات للتكوين والتسويق. فضاءات هذه تعنى بالفتاة وتعنى بالمرأة في الريف وفي التجمعات السكانية في قبلي بشقة. إحداث الفضاء هذا إن شاء الله في القرية الحرفية بتلمين، والفضاء يقع إدارة من طرف جمعية ولا مجمع نسائي، يكون متكون من 3 مكونات وهي قاعة عرض متكاملة، فضاء للتسويق الإلكتروني، فضاء للتكوين في الصناعات التقليدية والصناعات التحويلية الخاصة بالتمور في الجهة تحت إشراف وزارة تحت إشراف المندوبية. الفضاء هذا مهم جدا في دفع الحركة الإنتاجية والاعتناء بالنساء اللي عندهم أفكار مشاريع في الإنتاج في الصناعة التقليدية بتوفير فضاء للعرض وفضاء للإنتاج وفضاء التسويق رقمي. الاختيار كان على القرية الحرفية بتلمين لأنها هي وجهة إن شاء الله تكون وجهة سياحية ومنطقة عبور بما أنها موجودة على الطريق الوطني رقم 16 واللي يمر منها عديد الوفود السياحية السياحية، كذلك وجود المتحف بالتلميذ، وإن شاء الله نستأنف الأشغال فيه وإن شاء الله يكون جاهز، يكون الفضاء كامل متكامل، يكون فيه تاريخ الجهة موجود فيه وحاضرها، وهو متطور الصناعات التقليدية اللي نحبوها تكون دافع للحركة التنموية في الجهة، وتكريس الصبغة السياحية الداخلية وحتى الخارجية لولاية البلي، ويبرز موروث الثقافي والحضاري بالجهة.
7: في الشأن الوطني، تولت مصالح الحرس الوطني أمس السبت نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس ضمن البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. حسب مصدر من وزارة الداخلية الذي أبرز أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال هذا الأسبوع، حيث تم نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم التجميع بالعامرة من ولاية صفاقس في 3 رحلات خلال هذا الأسبوع، بعد أن كانت في حدود 200 مهاجر في الأسبوع فقط. طالب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة الذي انطلقت أعماله أمس بنابل، طالبوا بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريع الخاصة بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى المؤسسات العمومية وخدماتها، وتطوير نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2-5%، وسهر على متابعة تنفيذها. الملتقى تتواصل أشغاله على مدى يومين، وتشمل مجموعة من جلسات الحوار والنقاش التي تتعلق بأربعة محاور رئيسية، منها الحق في الوصول والنفاذ إلى المؤسسات خاصة العمومية والأوضاع الاقتصادية لهذه الفئة، وتوفير مواطن شغل ومواطن التأهيل والتكوين لفائدة ذوي الإعاقة. في أخبار العالم، التقى وزير الداخلية الإيراني أمس نظيره الباكستاني في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر بين واشنطن وطهران، في حين أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز. إلى ذلك كلف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فريقا مختصا بإجراء تقييم شامل لحجم الأضرار الذي تسببت بها إيران لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، مشيرا إلى أن واشنطن تدرس إمكانية استخدام الأصول الإيرانية لتعويض الأضرار الحالية وأي خسائر مستقبلية قد تنجم عن استمرار الصراع. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدا جديدا تمثل في هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت الكويت والبحرين. أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة من الهجمات شملت استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال عند الأطراف الجنوبية الشرقية بالمدفعية، إضافة إلى تنفيذ عشرات العمليات ضد تجمعات وآليات عسكرية صهيونية. وأفادت هيئة البث الصهيونية نقلا عن جيش الاحتلال بإصابة 4 جنود احتياط بجروح جراء هجوم بمسيرة مفخخة جنوب لبنان. في العالم أيضا، قتل ما لا يقل عن 11 مدنيا وصيب العشرات أمس السبت إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف السوق الرئيسي في منطقة أبو زعيمة بولاية شمال كوردوفان وسط السودان في أحدث موجة من الهجمات التي تضرب مناطق النزاع في الأقليم. يأتي استهداف الأسواق والمرافق المدنية في ظل تحذيرات أممية من تزايد الخسائر البشرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق في السودان تشهد قتالا متواصلا منذ أشهر، مما يزيد من معاناة السكان ويعمق أزمة النزوح والجوع في البلاد. في ختام نشرة الثامنة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ورشات أعمال تطبيقية لإنتاج مشاريع أعمال صحفية وإعلامية تحسيسية. أبرز فقرات الملتقى الجهوي للشباب هو الإعلام بالخير من ولاية قفصة. الإعلان عن خطة جهوية استراتيجية للنهوض بقطاع السياحة بولاية توزر في ختام الملتقى الجهوي الأول لتقييم الموسم السياحي. وواشنطن تدرس إمكانية استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج، ووزير الخزانة الأمريكي يكلف فريقا مختصا بإجراء تقييم شامل في الغرض. نقطة والنهاية لنشرة الثامنة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري. تقنيا في الفقرة الموالية تتعرفون على أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: كل ما تبدأ فما نسمة كل ما نتفرهد، خاصة مع تواصل القطاعات الشرقية، يعني هبوب رياح تكون أساسا قادمة من البحر، وبالتالي هذه نوعية الرياح تلطف من الأجواء لا محالة. منذ هذا اليوم إلى حدود يوم الأربعاء يعني نفس الحالة الجوية، صباحا نشهد الاستقرار ومساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية متكررة هي بصفة مستمرة، خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط على غرار ولايات الكيف القصرين سليانة. هذه الأماكن عادة ما تظهر وتتشكل فيها الخلايا الرعدية نتيجة الحرارة اللي المرتفعة اللي قاعدين نسجلوا فيها، وبالتالي هذا أمر طبيعي. درجة الحرارة ليست مستقرة أيضا، أحيانا نسجل فيها ارتفاع أحيانا أخرى تتراجع، يعني ما فماش حاجة يعني تأكد الاستقرار أو تواصل الحرارة، لكن الحمد لله الأرقام باش تكون اليوم بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 33 و37 ببقية المناطق، تصل حتى 39 بالجنوب الغربي بجهة تزر، و43 و44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. تقريبا نفس الأرقام يوم الغد، دون أن ننسى لكون اليوم وغدوة الجهات الغربية للجنوب يعني حتى ولاية جابس بتكون معنية بالدواوير الرملية المحلية اللي ممكن وارد جدا تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية، خاصة بولايتي توزر وقبلي. دون ذلك يعني لا جديد يذكر في الأفق القريب، إن شاء الله ربي يسترنا، وإن شاء الله الحرارة ما ترتفعش وما نسجلوش يعني أرقام كبيرة
2: إن شاء الله. شكرا لك سي سرحان، يومك سعيد، إلى اللقاء.
0: أحوال الطقس.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكم من جديد. 8:05 على موجة إذاعة قفصة، مشوارنا يتواصل معاكم كيما العادة في نسائم الصباح يوميا حتى للتسعة متاع الصباح. فكرة حول الصيدليات المفتوحة اليوم لحد 7 جوان 2026. أي وين بالضبط؟ الله لي حكم للدويات كيما العادة نقول، أما رانا ساعات نستحق ونحير ونقول أنا يزعم الصيدلية اللي تكون مفتوحة اليوم. بالنسبة ليكم تنجموا تمشوا لسوق ليبيا تلقوا صيدلية راجي مفتوحة للعموم بحوية في الدوالي وصيدلية الكامل في زروق. مواصلين معاكم بأحلى الإيقاعات، بعد شوية فنجان قهوة زعمة على شنو باش نحكوا، خليكم معنا.

0: فنجان قهوة مع
1: قلت لي جاي زيارة حتى يترك ويعنّد.
2: فنجان قهوتنا اليوم باش نترشفوه، إن شاء الله نترشفوه بمذاقات النجاح والتميز والامتياز. علاش نحكو هكا؟ على خطر الفترة هذه فترة الاختبارات، خاصة نحكو على السنوات النهائية، نحكو بكالوريا 2026 اللي انطلقت من نهار الأربعاء وما زالت متواصلة غدوة تقريبا. بالنسبة للشعب العلمية، الرياضيات، العلوم التجريبية، العلوم التقنية وشعبة الرياضة، كلهم يعدوا فيزياء،
3: كل منارهم غدوة.
2: نهارهم غدوة. صباح الورد، مرحبا بك سي حافظ عيساوي أستاذ بكالوريا في مادة الفيزياء. مرحبا.
3: مرحبا بك عايش، يعطيك الصحة أختي ناس، مشكورين إذا
2: قوينا صوتك على خاطر نحبوا نسمعوا نحبوا نسمعوا.
3: مشكور على الاستضافة، يعطيكم الصحة إذاعة قفصة.
2: مرحبا.
3: على الاستضافة هذه والعناية بمادة العلوم الفيزيائية، خاصة غدوة إن شاء الله تلمذتنا نهارها ونهار كبير في العلوم الفيزيائية، إن شاء الله ما يخافوش وإن شاء الله موافقين، وتو نحكوا على برش حاجات إن شاء الله تعاونها.
2: هو سي حافظ نهار التلامذة ونهار الأساتذة.
3: صحيح.
2: علاش؟ على خاطر الجهد معناها متقاسم ما بيناتكم، يعني الفترة هذه ومن بداية العام وحتى السنوات الكل، يعني احنا من بكري في الكواليس حكينا راه تحضير الباك يبدا من سنة أولى ثانوي.
3: هذا السر الكبير نتاع مادة العلوم الفيزيائية، خاصة الأولياء توا جدد اللي يحبوا تلامذتهم وأولادهم يتميزوا في مادة العلوم الفيزيائية، راهو فما سر كبير برشا في المادة هذه. أنه العناية بمادة العلوم الفيزيائية من الأولى ثانوي.
2: أيوة.
3: خاطر دفور بكالوريا في الموضوع من بعد. السر نتاعو انه ما يجيش بكالوريا فقط.
2: أي.
3: يجي بريمير اني، دوزيام اني، تروزيام اني، تلموا الكل مع بعضهم في عام واحد، دو تيل فاسون هو يكون اذا كان جا كيستيون صعيب تلقاه كيستيون متعلق بالبريمير اني ودوزيام اني. هذاك علاش ننصح برشا الاولياء وبرشا تلامذة انهم ينصحوا برشا في البريمير اني، خاصه لان ثم برشا ديزوتين سموهم حنا دو ترافاي موجودين برشا في البريمير اني،
2: يعني تم اكتسابها من سنه اولى.
3: تكتسب من سنه اولى، وفي البكالوريا راهي ما تتقراش.
2: ايوه.
3: لكن تولي هي عباره على ديزوتي دو ترافاي بار اكزومبل. يعرفوا تلامذة الموضوع هذا، تلامذتي نسلم عليهم بالمناسبه ونحيي قبل كل شيء تلامذتي في معهد ابن سينا قفصه اللي تميزوا لي في ماده العلوم الفيزيائيه نهار الجمعه، وكان دفوار متميز جدا الحمد لله يا ربي. تلامذة تقريبا قسمي مشاب القدا، وان شاء الله عنا تلامذات بهين، وان شاء الله يفرحوا اولياءهم ويفرحوا باتهم وميتهم.
2: انا ما غلطتش من بكري كي قلت راهو معناها ثقه تكون مكتسبه ومشتركه ما بين الاستاذ والتلميذ. علاش انت وجهت الشكر للتلميذ؟ تشرب قهوتك اونتر تون معناها سي حافظ. معناها التركيز والا النصائح الاخرى، راهو كي يقول لكم الاستاذ ركزوا في الشابيتر الفلاني، راهو تنجم تيح عليه، راهي فرضيات الكلها.
3: هو بالنسبه لفرض العلوم الفيزيائيه. أي. في شعبة العلوم الإعلامية جاء فرض معناها متناول. عادي في المتناول، لكن فيه جزئية صغيرة ثم بارتي جتنا على 6 بوان مهملة نوعا ما. التلميذ اللي حضرها واللي خدمها يجيب نوت سير نوت، لكن للأسف اللي مركزش عليها وما ينجمش يخدم فيها.
2: قلت لهم سي حافظ احفظوها.
3: لا قلت لهم احفظوها ونهار لي ماشين. الحمد لله قلت لهم اون كاو سبحان الله. وقابلت واحد من تلامذتي اول ما قابلته قال لي مسيو سبحان الله كوم كوا. قال لي راهو مسيو راهو، قلت لنا سبحان الله تجيكم هاي جتنا الحمد لله. وهو دفار في المجمل ما في حتى اشكاليه وفيه طرح سام،
2: خاصه المواد العلميه سي حافظ وبالاخص نحكوا على الفيزياء العلوم الفيزيائيه، هي الكل فرضيات الكل مطروحة. الاستضافة اليوم قلنا على خاطر مثلا بالنسبة للشعاب العلمية كانت مختلف الاختبارات في المتناول، نحكو مثلا على العلوم التجريبية جتهم العلوم تقريبا في المتناول، الرياضيات كيف كيف بقوا خايفين.
3: هذه المعلومة الكبيرة حبينا بربي. حاجة مهمة جدا، تلامذة أمس واليوم جميع الأساتذة الفيزياء اللي قروا في البكالوريا صدقني تليفوني ما يسكتش. مسيو راهو دفوار المات نسبيا جاء في المتناول. كيف دفوار العلوم الحياة والأرض جاء في المتناول. أصعب شوية من عام نول لكن في المتناول. يبقى أن الفيزيك مسيو أكيد جدا باش يكون دفوار صعب برشا. هذه راهي مسألة غير مطروحة تماما وغير منطقية. راهو عندنا لجان تحضر الدفورات. غير معقول أنه نتلموا ثلاثة لجان بربي أنت فرحت بهم في في السياسة أنا نفرح بهم في الفيزيك أنت صعب. لا لا لا, لا هذه مسألة غير موجودة تماما, والتلميذ ينحي من مخه المسألة هذه. وقد تتفاجئون بفرض علوم فيزيائية في شعبة الرياضيات أو في شعبة العلوم التجريبية أو في المتناول. يكون في المتناول. هو الصعب في الفيزياء شنو هو المعضلة كبيرة, راهو باش يجي أسهل مما تتصوروا, لكن طرح الفرض هو الصعيب شوية. قد يكون التلميذ مش مولف به, التلميذ راه مولف بسيريات ومعروف سيريات صفاقس ونابل ومنه ومنه, تلقى في كل اكزرسيس 30 كيستيان ايتي تيوريك. لكن راهو في البكالوريا راهو عندنا طرح جديد يلزم التلميذ يفهمه, اللي هو طرح ليتود اكسبيريمونتال. وتشوفوا البكالوريا في السنوات الاخرانية, نقدم تحية لسي منور للمفقد, اخر مرة تقابلنا شدد على مسألة انجاز التجارب في القسم, لانه في الطرح الجديد نتاع البكالوريا ولو انه سمحني باش ندخل شويه في شويه تفاصيل. راهو يا جماعه راهو عندكم بارتي الكتريك, تعرفوا الناس كل باش تجي البارتي الكتريك شنو فيها, فيها دي معناها دي بول الكتريك, سواء ريزيستور سواء كوندونساتور بوبينا انسي سويت, عندهم دي غروندور كي كاركتيريز لي دي بول هذوما. او كور دو ليكزرسيس هلاش باش يجيك باش يعمل, هما ثم دي غروندور كي فاري اون فونكسيون دو لوتر, تغير لك غروندور يتغير الاخر يصور لك دي كورب. ثم انت عندك دي كورب تشدهم تحفظهم, مثلا من فئه او كور دو شارج يو سي اوغمونت لين توصل فالور ماكسيمال او, مثلا في البوبينه في الـ في, في, في الديبولاريل دي كورب واضحين تعرفوهم وقريتو. وفما مساله ترد بالكم منها الفونكسيون افين والفونكسيون لينيير, قد يجتهد هو شويه يعطيك فاريابل يتغير اون فونكسيون دو لوتر, دونك يصور لك كورب سواء فونكسيون افين سواء فونكسيون لينيير, تعرف تتعامل مع لي كورب. هو نوعا ما قد يعاونك ويعطيك الإكواسيون تيوريك, تعاون وانت في الاستخراج الإكواسيون معناها الجرافيك وتشوف انت اللي
2: سي حافظ. فما تلامذة كي تقولهم

0: إن فهمت فقط قد تضيع شوية وقت في تحديد لرولاسيون. أنا مانيش حافظهم لرولاسيون بار إكزامبل بيهاش تاع دون باز فابل مانيش حافظها، دونك شند شوية وقت باش تطلع. وإذا كان حافظها حافظ فقط ينجم أقل خوية يا خوي بي نضيع. دونك هذاك علاش يلزم تراوح بين أن يكون فاهم وحافظ في نفس الوقت. دونك
1: لكن مراوحة ما بين الفهم والحفظ،
0: الفهم والحفظ هو اللي يخليني.
1: وزاد سي حافظ حط في بالك اللي فما معناها المصلح الأستاذ اللي باش يصلح لازم يعرف ويفيق من الورقة اللي أنت فاهم شنو قاعد تعمل. هذه أهم حاجة على خاطر راهو ساعات هكا النصائح أنت باش تقدمها كأستاذ، أما أنا من خلال تجربة معناها مريت بها كتلميذة كطالبة وكل شيء، تحط للتيوريم نتاعك تنظم أمورك تنظم سلامة الورقة نتاعك، راهو هذاك مهم برشا اللي الأستاذ اللي باش يصلح لك اعتبار أنه لا يعرفك ولا يعرف عليك حد شيء وما هوش اللي قراك راك بنيميرو سيري في الأخر بالكل.
0: تكونوا دقيقين في الإجابة. بار إكزامبل نأخذ مثال صغير، إذا كان أنا تنحكي لهم على موضوع مهم برشا هو كيفية النجاح في العلوم الفيزيائية مهما حتى لو كان لقدر الله يجي دفوار صعيب.
1: أيوة.
0: وراه الدفوار يجي في المتناول لكن قد يكون صعيب لتلامذة في طرح كيفية طرح الدفوار. راهو أنا عندي ثنية، عندي أوبجيكتيف باش نخلط له. الأوبجيكتيف هذي فيه برشا ثنية، من المنطق أني نسلك أحسن ثنية باش توصلني للهدف متاعي اللي هو النجاح. وراو حسب تلمذتنا الحق سافام شوف في المات والسيونس نسبيا يعني أبارتير من 6-7 أنا ناجح. خلينا نحكوا عن نجاح الساعة ونفرحوا والدينا اللي هما تعبوا علينا ومن بعد بشوي بشوي باش يجي التميز. أنا هي ثنية سهلة عندنا في دوار الفيزيك سواء شعبة رياضيات أو علوم تجريبية أو للشعب الكل عندنا حاجة اسمها تيكس دوكيمونتير دوكيمون سيونتيفيك، هو أسهل إكزرسيس وتلامذ الكل عندك شوية فرنسية تنجم تاخذ. دونك من الصالح أول ما يجيك دفوار فيزيك مهما كانت شعبتك تحل الدفوار وتسكانيه الكل، بمعنى تقرأ لي زيكزرسيس الكل حتى بريميرمون دوزيامون تروازيامون باللي سو تقراهم وتكتشف أنه الإكزرسيس الثاني اللي فيه أقل سكوس وأقل مشاكل باش نبدا به بعد الاكزرسيس دوكيمونتير. وحاجه اخرى راهو كل نقطه في الدفوار في الدفوار في العلوم الفيزيائيه عباره على 9 دقائق، اذا برشا تلامذه ما يعرفوش راهو اكزرسيس دوكيمونتير اللي انتم تخدموه في اخر درج في الدفوار راهو منطقيا 27 دقيقه لانه تمرين كما التمرين وهو اسهل تمرين. يعني ننصح التلامذه حتى المتميزين منهم انه يبدا بالاكزرسيس دوكيمونتير ويختار الاكزرسيس الثاني سواء شيمي وبيان فيزيك اللي فيه اقل مشاكل يخدمه كوميتون اكزرسيس نيميرو 2 وقت اللي تجي 9 ودرجين يكون بادي في الاكزرسيس نيميرو 3 وقت اللي يشوف الوقت 9 ودرجين ويلقى روحه وصل 5 و6 راهو المورال يطلع على الاخر راهو ستريز امبورطون. حسب تجربتي مع تلامذتي وقلت لهم اللي خدم بالطريقه هذه راهو كان متميز
1: جدا برشا اداره الوقت
0: اكزرسيس 5 بوان بار اكزومبل يشد 45 دقيقه ومن بعد وقت اللي يطلع لك المورال هيا يا فيزيك هاني نستنى فيك وبشوي بشوي تطلع النوت وان شاء الله تفرحوا.
1: جميله النصائح بالحق من استاذ، واللي الاهم منه اللي اعتبار انه الاستاذ راهو ولي وعنده امانه، عنده امانه باش يوصلها، عندها كل فرحه الاولياء الكل كي يشوفها في عينيهم عباره وهو معناها انجح في التحدي هذا، لخاطر كل عام هو تحدي جديد مع الاساتذه الكل مشكورين، الاطار التربوي الكل مشكور في مختلف المستويات حتى النهائيه رانا نحكوا على حتى سيزيام ونافيام زاد كيف
0: بالضبط.
1: جهد كبير برشا الجهد خاصه في فتره المراجعه، ربي يوفقهم غدوه ان شاء الله.
0: حصي لما في الصدور. نصيحتي للتلامذة أنهم اليوم يرتاحوا شوية وبربي عندكم دي بارتي مهملين ما يسالش كنت تعملوا عليهم طلب. بار إكزامبل من باك سيونس من فئة ليزاميت نعملوا عليهم طلة ستريز امبورتون سبحان الله يجيبونا اكزرسيس زاميت الناتور اونديلاتور دو لا ليمير في باك سيونس تو سكي انتراكسيون دو ماتير في باك مات رد بالك منهم البارتيات المهمله راجعوهم في اخر لحظه واهم حاجه بربي يرد دوفوار مقسم على دي كاباسيتي يعرفوه متلامذ كاباسيتي ا وكاباسيتي بي وكاباسيتي سي. انا نفهم في تلامذة من بكري في جزئيه صعيبه قلت له اعطيني ديفينيسيون تاع لونغور دون لامدا قال لي مسيو هاني العشيه باهي ان شاء الله تحفظهم العشيه وان شاء الله تحيه لكل تلامذتي وان شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم وان شاء الله تفرحونا. الاساتذه نتاعكم والاولياء نتاعكم راهم تعبوا عليكم، وما تخموش في قداش باش نجيب

0: معدل راهي نوسيون رولاتيف، نوسيون رولاتيف قداش باش تجيب معدل، خليها على الله، فرح لنا ساعه ربي. امك وبوك وان شاء الله ربي يوفقك
1: فرحه الادمي ان شاء الله. هكا كل ميساج يجي للعائله الكل. قبل ما نقول لك بسلامه وان شاء الله نتقابلوا في لقاءات اخرى وان شاء الله نبدو فرحانين وفي حاجتها كادر خير. نحكوا ملاحظه صغيره على محاولات الغش.
0: محاولات الغش والله أصبحت مرهقة جدا للتلميذ وللأستاذ المراقب وللإداريين. بربي آخر نصيحة، وشوف أنتم تحية لزميلي سي الأزهر برهومي اللي تعرض له، معناها أصبح الأستاذ معناها يمشي يعس وهو خايف، ما يعرفش اسكو يعس بالقدا ولا ما يعسش، وولت مشكله كبيره برشا. واصبحت مرهقه للتلميذ لانه محاط لاداره تقوم بدورها، واحد داخل واحد خارج واجهزه مراقبه وكذا. انعزل على العالم مهما كان، راهو الاستاذ المراقب راهو يقوم بدوره، ما عنده حتى حل، يلزم يراقب. انت ان مادامك مريقل وامورك واضحه انعزل على العالم، بمعنى نفدك على تلمذتي قلت لهم وقت اللي توقف ما تعرفش الباب منين، من كثر تركيزك على الفرض لا تعرف شكون عس عليك لا شكون دخل، لا فقط انت يهمك في الموضوع، اعطيني ورقه
1: مسيو هذه تفاصيل احنا ما بيناتنا ورقه الامتحان وان شاء الله موفقين ما بيناتنا ورقه الامتحان وما بيناتنا لنتيجه الامتحان، على خاطر هذيك هي اللي قاعدين يخدموا عليها تلامذة الكل. موافقين ان شاء الله، وتلامذة الكل في مختلف الشعب العلميه اللي غدوه يعدوا المواد ماده العلوم الفيزيائيه ان شاء الله موافقين. خذوا النصائح سيدي حاف، يعطيك الصحة على مختلف النصائح.
0: بالصحة، وبالمناسبة نسلم على جميع زملائي وجميع أصحابي.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله موافقين.
1: الله يخليك. شكرا شكرا. أنا باش نختم معاك، اختيارات الغنائية عندك في الفن؟ عندك في شوي شوي. أنا باش نخيرك على خاطر اليوم اخترت عنا فقرة اسمها العيشة فن ما بين زوز أغنيات، سلم لي عليه. السلام أمانة كما نقول. بصوت نجاة سلم لي عليه ولا بصوت سيدة فيروز؟
0: سيدة فيروز.
1: فيروز، شكرا لك سي حافظ عيساوي، يعطيك الصحة.
0: مرسي.

0: أنا أتمنى لكم بالمبروك، إن شاء الله أفراحكم دايمة، وإن شاء الله الأفراح المؤجلة تجيكم بسرعة، وإن شاء الله اللي تتمنوه الكل مكلل بالفرحة يا ربي، وإن شاء الله الفرحة تعم الديار التونسية الكل. نذكركم ديما باختيارات العيشة فان، نذكركم قبل الاختيارات برقم الهاتف 31 376 730، وإلا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. اخترت لكم اليوم في العيشة فان، سلم لي عليه بصوت نجيت، وإلا سلم لي عليه بصوت فيروز. أولى الاتصالات الهاتفية. ألو،
1: صباح الورد صباح الفل.
0: صباح النور، مرحبا نزيهة،
1: وينك شحوالي؟
0: الحمد لله، أنت لاباس؟
1: الحمد لله، وينك أنت؟
0: الحمد لله. سلم لي عليه نجيت وإلا فيروز.
1: سلم لي عليه فيروز.
0: فيروز، شكرا ليك نزيهة، إلى اللقاء. اتصال موالي. ألو،
2: على السلامة،
0: صباح الفل، مرحبا.
2: صباح النور ياسمين،
0: مدام عايشة.
2: معك عايشة،
0: مرحبا. سلم لي عليه فيروز وإلى نجيت.
2: فيروز.
0: فيروز، شكرا ليك، يومك سعيد، إلى اللقاء. هذوما ثلاثة أصوات يوصلوا، سلم لي عليه بصوت السيدة فيروز. نشوفوا الاتصال الرابع. ألو، صباح الفل، مرحبا.
3: صباح النور والفل والياسمين،
0: نهارك سعيد، مرحبا نورة.
3: أهلا بك ما إناس، وين؟
0: لباس الحمد لله. يلا اختيارك، فيروز ولا نجاة؟
3: فيروز. فيروز، ونتمنى إن شاء الله ديما في نسيم الصباح جيبونا فيروز، أصل ما هو مش الأصوات المقلدة أختينا.
0: أي باه، شكرا ليك، يعطيك الصحة. يلا إلى اللقاء. اتصال موالي. ألو، صباح الورد، مرحبا، أهلا وسهلا
4: عزيزة فجران،
0: مدام عزيزة مرحبا بيك،
4: وينك النوس؟
0: الحمد لله، نجاة ولا فيروز؟
4: فيروزة.
0: فيروزة، شكرا ليك، يومك فيروزي، يعطيك الصحة. ألو، عسلامة،
5: صباح النور صباح الفل صباح الشهد ولا
0: سلبية، مرحبا.
5: كل الياسمين يا سختي،
0: مرحبا
5: يا كمال التوم، وكل فرق عملاك على الصباح.
0: شكرا. نجات ولا فيروز؟ سلبي.
5: فيروز، سلم لي عليهم، سلم على كل يسمع فيه الكل، ونهديها لكم وكل اللي يسمع فيه الكل، نهارك زين واسعد ليام،
0: نهارك من اسعد الايام. الى اللقاء. نختموا بالاتصال، ما عادش فما اتصالات، باش نختموا بصوت سلم لي عليه بصوت فيروز. يلا اتصال اخير. الو، الو، صباح النور، سلم لي عليه بصوت فيروز. صدقي عارفة، شكرا ليك. إبراهيم كمالة، كمال تومي، تحياتي. ناس حمد جرويسي، الموعد مع صغيرة بعد شوية. ريم مولا في برعم الأثير، من 9 إلى 10، من 10 الماضي ساعة أجواء الأحد مع رياض دبوبي بين الملاعب مع قسم الرياضة، يجيكم بداية من 3، الحصاد الرياضي بعد أخبار 6، والسهرية مع سي خير الدين زروق في بوارق في الأدبي والحياة من 9 إلى 11. ومبقى لي أتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات.

0: الاحتفالات بستينية التلفزة التونسية. فيلم حنبعل لمعز كمون. ميكروستار ضحكة من القلب. حديثنا سبور. ألعاب ومفاجآت مع رياض دبوبي اليوم بداية من 10 في أجواء الأحد.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: التاسعة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل اليوم بدر الشباب بالخير من ولاية قفصة فعالية الملتقى الجهوي لشباب هواة الإعلام. الملتقى افتتح أمس السبت ويتضمن العديد من الفقرات تجمع بين المداخلات العلمية ورشات العمل وأعمال تطبيقية لإنتاج مشاريع أعمال صحفية ومضامين إعلامية ورقمية توعوية، فضلا عن عدد من الزيارات الميدانية. تضمنت مخرجات الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر المنتظم يومي الخامس والسادس من جوان الحالي بهدف إعداد خطة جهوية للنهوض بالقطاع السياحي. تضمنت إعداد دليل إجراءات للمصادقة على الأنشطة السياحية خارج النزلة وإعادة تفعيل الخط الجوي المباشر بين توزر وليون والاتفاق على تنظيم دورة جديدة من الصالون الدولي للسياحة الوحية والصحراوية، كما تم الاتفاق على إدراج بلدية دقاش ضمن البلديات السياحية. ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل ثانية يوم 10 من جوان وورشة ثالثة يوم 17 من الشهر ذاته. سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآلية العمل المتفق عليها وإعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. يزور وفد دولي تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية وأكاديميين وفنانين ومهندسين معماريين وعلماء اجتماع إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. في أخبار العالم، شهد قطاع غزة فجر اليوم الأحد تصعيدا ميدانيا جديدا أسفر عن استشهاد 3 مواطنين من بينهم صياد في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع، إلى جانب استمرار التجاوزات الصهيونية في عدة مناطق من القطاع. أكد الإعلام العبري أن 4 جنود احتياط في الجيش الصهيوني أصيبوا أمس نتيجة إصابتهم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني أن 18 عسكريا قتلوا في مواجهات مع حزب الله اللبناني وهجمات على الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الآن الفضاء المباشر براعم الأثير مع كريم مولا. صباح الخير.
4: صباح النور رهنية، تحية ليك ولكل مستمعين الكرام. لقاء مع قسم الأخبار يتجدد في تمام 10.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
6: يا أطفال؟
0: براعم الأثير.
7: براعم الأثير.
8: مرحبا أصدقائي،

0: براعم
1: الأثير.
2: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بأطفالنا في كل مكان. هذا اللقاء اللي خاص بكم، لقاء براعم الأثير كالعادة كنها رحد من 9 حتى للعشرة. اليوم في حوار مع الصغار، حديثنا عن كيفية الحفاظ على البيئة من أجل ضمان حياة مستدامة لسلامة الأجيال القادمة، موضوع مهم برشا. أسمعونا صغيراتنا إذا كانت تحبوا تتفاعلوا معنا عبر الهاتف، مرحبا بكم الكل. نواصلوا في الفقرات، فقرة محلها بلادي. اليوم مري مع كرمي وغياث تليلي باش ياخذونا في جولة إلى مسرح الجم أو قصر الجم. فقرة قصة وعبرة من تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. اليوم باش تقدم لنا قصة لن أعيش وحيدا للكاتبة بهيجة إدلي بسلسلة قصص النحو العربي المفرد والمثنى. هذا كل فقراتنا اليوم في براعم الأثير. نسلم على كامل فريق البراعم، صدقي عارفة رفقنا في الأخراج الإذاعي، إبراهيم كميلة في الأخراج الرقمي، كامل تومي من قاعة موزع الهاتف، ريمولا والأطفال كالعادة يحيوكم من أمام الميكروفون، مرحبا بكم معنا حتى للعشرة.

0: براعم الأثير.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم صغارنا الكل في براعم الأثير. رحبوا بالبراعم اللي منورينا والموجودين معنا في الأستوديو. صباح النور حنين، مرحبا بك.
2: صباح الخير على قلوبكم العاملة وعلى يومكم المشرق كشروق الشمس. لكل من يسمعنا الآن، أسأل الله أن يجعل صباحكم سكينة ونهاركم بركة ومساءكم فرح. افتحوا نوافذكم للأمل واستقبلوا يومكم بابتسامة، فالحياة أجمل حين نبدأها بحمد وشكر. مع أجمل التحيات، صديقتكم حنين كوع. يومكم سعيد ومبارك.
1: يومك أسعد حنين، شكرا لك على التحية الحلوة. حلا مرحبا.
3: صباح النور، صباح مليء بالأحلام الجميلة والابتسامات. أنا حلا أرسل أحر التحيات من إذاعتنا، إذاعة قفصة، إلى كل الأطفال المستمعين. أتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالاكتشافات والمعرف.
1: شكرا لك حلا. وليد تاخذ الميكرو.
4: صباح الخير لكل روح تكافح لتصنع يوما أجمل، ولكل قلب يزرع الخير والنقاء أينما حل. أشرقت الشمس لتذكرنا بأن الصباح فرصة جديدة لنبدأ من جديد ولنترك خلفنا كل تعب الأمس. عسى أن يكون يومك هذا مليئا بالتوفيق، محاطا بالسلام ومزينا بابتسامة لا تغيب. معكم صديقكم وليد حرشي، سأتقدم للسنة الثامنة أساسي بالمدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة، هوايتي الكاراتيه.
1: ومرحبا بكم معنا. وشنو رايكم في الأغنية اللي سمعناها في بداية الحصة؟ الأرض أرضنا والشمس شمسنا. شكون يغني فيها الأغنية هذه؟ واحنا طيور الحرية.
4: توفيق بوشناق.
1: لطفي
4: بوشناق.
1: لطفي بوشناق والكورال، كورال الأطفال. الأغنية حلوة برشا. عرفتوش الموضوع؟ علاش باش نحكوا اليوم؟ علاش تحكي هي الأغنية؟
4: على البيئة.
1: تحكي على
4: المحافظة على البيئة.
1: تحكي على المحافظة على البيئة. وننطلقوا احنا بأولى فقراتنا في براعم الأثير.
5: تنظيف الحديقة ومحيط البيت يقيك من الحشرات الضارة.
6: حوار مع الصغار.
7: حوار مع الصغار.
1: مرحبا بكم في حوار مع الصغار. سمعنا ومضة تحسيسية، مشكور زميلنا صدقي عارفة. تنظيف الحديقة ومحيط البيت، شنو يعمل لنا وليد بالضبط؟ يقينا من الحشرات الضارة،
4: الضار مثل الحشرة القرمزية وأيضا الأمراض التي توجد في الهواء، التي تكون بسبب القمامة أو الفضلات التي تكون أمام المنزل أو أمام الحي، فيجب إبعادها أكثر ما يمكن لنصنع يعني مجتمع سليم خالي من الأمراض والجراثيم.
1: عرفتوا موضوع حوارنا اليوم، كيفية الحفاظ على البيئة من أجل ضمان حياة مستديمة لسلامة أجيالنا القادمة. نهار الجمعة 5 جمعة احتفلنا باليوم العالمي للبيئة. نهار 11 جمعة زادة باش نحتفلوا في تونس باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. الأيامات هذه هي أيامات عيد، هكا ولا لا وليد؟
4: أي.
1: أيامات عيد، شنو زعما سموها هنا؟ شنو سموها في البرنامج؟ أيامات عيد؟ عيد الأرض. عيد أي. الأرض، خاطر باش نحتفلوا بنظافة الأرض، هكا ولا لا؟ نحتفلوا بنظافة وسلامتها، خاطر كي نخلوها احنا نظيفة نحافظوا على سلامتها، على سلامة الأرض. الهدف هو من الاحتفالات هذه كل هو نشر الوعي البيئي، تحفيز المجتمعات والأفراد وخاصة الأطفال أنهم يغيروا سلوكهم اليومي باش يحموا الأرض امتاعنا. نسمع ومضى صدقي.
5: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
1: مشكور صدقي عارفة على الومضات التحسيسية من أجل حياة مستدامة وبيئة نظيفة على كوكبنا، كوكب الأرض. وإحنا نحتفلوا بعيد الأرض كيف ما سميناه في براعم الأثير، هكا ولا لا؟ عيد الأرض. ننطلق معاك في موضوع الحوار وليد، تفضل.
4: المحافظة على البيئة لم تعد مجرد خيار أو رفاهية، بل هي ضرورة لضمان استمرار الحياة على كوكبنا وحماية مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. لتحقيق حياة مستدامة يجب أن تتضافر الجهود بين الأفراد والمجتمعات والدول. هناك أهم الخطوات العملية والفعالة لتحقيق ذلك. إدارة النفايات والتقليل منها. تعتمد الاستدامة بشكل كبير على كيفية تعاملنا مع المخلفات اليومية، ويمكن تطبيق ذلك عبر 3 أسس. التقليل، الحد من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل الأكياس والقارورات، واستبدالها بأكياس قماشية وعلب زجاجية مستدامة.
1: معناها نرجع للعلاقة باش ناخذ باش نجيبوا القضية هكا ولا لا؟ أي. موجودة تو الظاهرة هذه، ثم ناس يشروا القضية متاعهم في العلاقة متاع الصعفة متاعنا.
4: مش برش يعني نسبة كبيرة من العباد والتستافس الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. إعادة الاستخدام، قبل التخلص من أي شيء فكر كيف يمكنك الاستفادة منه مجددا في المنزل أو التبرع به. إعادة التدوير، فرز النفايات في المنزل، بلاستيك، ورق، زجاج أو بقايا طعام.
1: نجم تفسر لنا شنو معناها إعادة التدوير وليد؟
4: مثلا قارورة بلاستيكية يعني لم نعد باستطاعتنا أن نستعملها مرة أخرى، نضعها في الحاوية المخصصة لإعادة التدوير، وبعدها يعني أهل الاختصاص ينجم يعني يرسكلوها يعني يعقموها أولا، وينجم يردها أي حاجة نافعة للإنسان.
1: معناها انت من رايك تقترح في كل منزل نعمله حاوية خاصة بالأكياس البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير، نجمو نتبرع بها نعطوها، وإلا ثم إعادة التدوير المنزلي زاد واحد صغير، واحدة مثلا توا عطلة وكملنا الامتحانات، ما نحكوش على المناظرات الصغيرات اللي هما سنة سادسة وإلا سنة تاسعة إن شاء الله ربي ينجحهم، نحكو على الصغيرات الأخرين كملوا الامتحانات ينجموا يعملوا إعادة تدوير وحدهم في المنزل.
4: ينجموا مثلا الصغيرات هذوكم يغسلوا مثلا يشدوا قارورة زجاجية يغسلوها، ينجموا يعملوها حتى لعبة يعني يستمتعوا بها، مثلا قارورة يعني
1: بلاستيكية،
4: كيس بلاستيكي ينجم يصنعوا منه أي حاجة، يصنعوا منه حتى طائرة ورقية مثلا بالصناديق الكرتونية، ينجم يصنعوا منها حتى منازل صغيرة يعني صندوق ينجموا يزينوه يحطوا فيه الأغراض بتاعهم الألعاب بتاعهم مثلا،
1: يحطوا فيه الأقلام
4: وينجموا زادا يحطوا فيها كرارس ولا حاجة ويعطوها للي مستحق يعني الأصغر منهم، وزادا ينجموا يصنعوا بها أي حاجة ينجموا يقروا بها مثلا حاملة للورق ينجموا مثلا يكتبوا يحطوا فوقها ورقة ينجموا يكتبوا عليها، ما يقعدوش يكتبوا على الوطاء مثلا يبدو في بلاصة بعيدة ما فيهاش للطاولة لحد شيء يحطوا عليها يكتبوا عليها، ونجموا يصنعوا أكثر من يعني أكثر من موضوع واحد، ألعاب، حواج نستفيد منها إلى آخره.
1: يعطيك الصحة وليد، نواصلوا في موضوع حوار اليوم اللي هو كيفية المحافظة على البيئة من أجل ضمان حياة مستدامة لسلامة الأجيال القادمة. باش نرجع لك وليد، نمشوا الحنين وإلا حالة شكون يوصل معانا. حنين خذي الميكرو.
2: المحافظة على البيئة من أجل ضمان حياة مستدامة يعني أن نستخدم الموارد الطبيعية بطريقة لا تلحق الضرر بها ولا تستنزفها حتى تبقى متاحة للأجيال القادمة، ويمكن تحقيق ذلك عبر مجموعة من السلوكيات الفردية والجماعية. أولا، تقليل استهلاك الموارد مثل الماء والكهرباء، يمكن مثلا إطفاء الأنوار عند عدم الحاجة، وإصلاح تسريبات المياه، واستخدام أجهزة موفرة للطاقة، هذا يقلل الضغط على البيئة ويخفف من انبعاثات الكربون. ثانيا، تقليل النفايات وإعادة التدوير، فرز القمامة، ورق، بلاستيك أو زجاج، وإعادة استخدام بعض المواد يساهم في تقليل التلوث وتخفيف العبء على المطارح العمومية. ثالثا، الاعتماد على وسائل نقل أقل تلوثا مثل المشي أو الدراجات أو النقل العمومي بدل السيارات الخاصة كلما أمكن ذلك، لأن ذلك يقلل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. رابعا، حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي عبر عدم رمي النفايات في الطبيعة وزراعة الأشجار والمحافظة على الغابات والموائل الطبيعية للكائنات.
1: ذكرتي أن زراعة الأشجار اللي هو التشجير مهم برشا. التشجير شو يعمل بالضبط التشجير؟ تفضل وليد.
4: الشجرة يعني في النهار تهز ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين، وفي الليل العكس تهز الأكسجين وتعطينا ثنائي أكسيد الكربون، يعني نكثروا من الشجر يكثر عنا الهواء النقي ونتخلصوا أكثر من يعني من ثنائي أكسيد الكربون الضار لرئتي الإنسان، وأصلا حتى كي يبدأ عنا مصانع ونشجروا برشة نجم الأشجار ذيك تقاوم الدخان بتاع المصانع ونتحصلوا حتى أقل ضرر وينجموا اصلا الضرر هذاك نمحوه اصلا من جانب الانسان، ويعني ننظموا مثلا قطع الاشجار من يعني مش قطع عشوائي، وبالعكس يجب نكثروا من الاشجار وما نستعمل يعني ما نستعملوش في حوايج تافهه، مثلا يعني نعملوها يعني نصنعوا بها يعني عصير نلعبوا بها، لازم نخلوها خاطر الشجره ذيك تنفعنا يوم اخر. ما تقولش انا تو راي عندي شجره في البيت هذيك ما حشتيش بها، لا هذيك تنجم تنفعك نهار اخر، نجم يعني تعطيك ثمره اذا كنت يعني ضائع او جائع، نجم تعطيك ثمره، تنجم تعطيك هواء نقي اللي هو اساس العيش بتاع الانسان. ولازم الحوايج هذه والراي هذه لازم يكون عند العباد الكل باش نوفروا حياة أفضل ومستدامة وفترة عيش أكثر الإنسان.
1: يحد بالتغير المناخي وإلا لا التهجير وليد؟
4: أي ينجم مثلا من اللي كان يعني طقس ديما سخون مثلا مش برشا هواء، أي نجم يعني شوي نسمة يعني حتى تنجم طابت شوي أمطار، يتولي أبرد شوي الطقس، ما عادش كان فما برشا سخانة، والندوة أصلا تقص من مثلا من البلاصة ذيك، كي تبدأ برشا ندوة لازم نحطوا فيها شوي أشجار، ترى الأشجار ذيك تنحي الندوة وتعطيك الهواء النقي.
1: يعطيك الصحة، نسمع ومضة وراجعين.
5: معا من أجل محيط نظيف وعطلة آمنة.
1: نرجع لكم في موضوع الحوار، ديما نذكر اليوم نحكو على المحافظة على البيئة من أجل ضمان حياة مستدامة لسلامة الأجيال القادمة. نمشوا الحلا، مرحبا بيك من جديد حلا، شنو رايك في موضوع حوارنا اليوم؟ شنو رايك في اللي ذكروه وليد وحنين؟
3: والله مفيد برشا اللي ذكروه، على خطر كيف ما قال
1: وليد
3: كما قال خضر الشجرة زادت تنجم تفيدك نهار آخر، مش لازم انك تنحي لها عويدها قال شنو هاني نلعب ولا هذيك لعبة خلوني نعيش حياتي، ولا معناتها هذيك تنجم نهار آخر تفيدك، تبدأ جيعان هذيك هي اللي تحميك، حتى انها تحميك من السخانة تحميك من البرد، نهار آخر تبدأ وحدك في الدار تحميك من الشمس من كل شيء معناتها وكهو معناتها.
1: مرحبا بك معنا، تفضلي حلا.
3: كلما تأمل الإنسان انسجام عناصر الطبيعة أدرك أن الكون قائم على التوازن، فالنهر لا يحتفظ بمائه لنفسه، والشجرة لا تأكل ثمارها، والشمس لا تبخل بنورها. ومن هذا المنظور فإن الحياة المستدامة ليست مجرد شعارات بيئية، بل هي فلسفة تقوم على الاعتدال واحترام قوانين الطبيعة. فعندما يطغى الجشع البشري ويختل التوازن تظهر الأزمات البيئية لتذكرنا بأن الإنسان سيد الأرض بقدر ما هو مسؤول عنها، فبكونه سيدها فيكون هذا الأخير مخترعا ومكتشفا لطرق لتحسين طريقة تعايشه معها. الطريقة الأولى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كالماء والكهرباء، لأن الموارد ليست غير محدودة، وحسن استغلالها يضمن حق الأجيال فيها الحد من التلوث عبر التقليل من استعمال المواد الملوثة وعدم رمي النفايات في الطبيعة، واعتماد وسائل نقل أقل ضررا بالبيئة. إعادة التدوير، الطريقة الثالثة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، تحويل النفايات إلى مواد قابلة للاستعمال من جديد، يخفف الضغط على الموارد الطبيعية ويقلل كمية الفضلات، وهكذا تظل الطبيعة مرآة تعكس أجمل ما في الوجود ومصدرا تتجدد منه الحياة جيلا بعد جيل. والمحافظة ليست خيارا ثانويا، بل هي شرط أساسي لاستمرار الحضارة الإنسانية، فكل شجرة نحميها وكل قطرة ماء نوفرها وكل مساحة خضراء نصونها هي رسالة حب إلى الأرض وعهد بمستقبل أكثر جمالا واستدامة.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. كفت ووفت حالة هكا ولا لا؟
4: هي.
1: يعطيك الصحة، طريقتك في الكتابة راقية جدا. نذكر ان حالة تكتب الشعر، تكتب الأدب، وإلا شنو تكتبي؟ شنو تكتبي بالضبط؟
3: خاطرات، شعر،
1: خاطرة،
3: كل نصوص، قصص قصيرة، كل
1: تكتبي كل شيء. شنو كتبنا تو؟
3: تو خاطرة
1: كتبين خاطر.
3: خاطرة فلسفية على الطبيعة.
1: كاتب خاطرة فلسفية على الطبيعة. يعطيك الصحة حلا، نرجع لك وليد، تفضل.
4: بالنسبة عنا موضوع آخر اللي هو الترشيق في استهلاك الطاقة والمياه.
1: يعطيك الصحة.
4: الموارد الطبيعية ليست نهائية، والحفاظ عليها يحمي البيئة ويقلل من الانبعاثات الضارة. في مجال الكهرباء، الاعتماد على المصابيح الإضارة الموفرة للطاقة اسمها الليد، وإطفاء الأجهزة والأنوار في الغرف الغير مستخدمة، واستغلال الضوء الطبيعي نهارا. وفي مجال المياه، إصلاح أي تسريبات فورا، غلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان، واستخدام تقنيات الري الحديثة كالري بالتنقيط في الحدائق. التحول إلى الطاقة المتجددة، الاعتماد على الوقود الأحفوري، النفط والغاز يسبب التلوث والتغير المناخي. البديل المستدام هو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل والمؤسسات. الحفاظ على الغطاء النباتي والنظافة العامة، الأشجار والنباتات اسمها رئة الأرض التي تمتص ثنائي أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين. وبالنسبة للحشرات، نحن سبب الحشرة القرمزية عنا هي قلة الدعسوقة. بالنسبة للدعسوقة هي تتغذى على الحشرة القرمزية، لازم نلقوا أي يعني حشرة مثل الدعسوقة ما نقتلوهاش، ونوع الأطفال إنه يعني الحشرات هذيك مش فقط يعني تأكل الطعام، بالعكس تفيدنا يعني تنفس الأرض، مثلا دوت الأرض هذيك تحفر في الأرض وتدخل الهواء لها. يعني هي كما وظيفة المحرث بالضبط، ما نحن نحرث الأرض باش يعني تتنفس نقوله. وزاد يعني من درجة أن فقدنا الدعسوقة تنجم الدولة يعني تجيب تولي تشري الدعسوقة من البلدان المجاورة. لازم نحن نحافظ عليها وخلوها تتكاثر باش نتخلصوا أكثر الحشرة القرمزية. يعني تتلاشى الحشرة القرمزية، نحن النجم يعني تعطينا نباتات مثل يعني تين الشوكي، يعني يولي سليم، نجم نتغذى معناها على الثمار بتاعها، يعني تكون ثمار يعني صحية سليمة بعيدة عن الأمراض.
1: شكرا ليك وليد، يعطيك الصحة. نرجع لحاجة أخرى اللي هي نظافة المحيط، وكيفاش نجمه نتخلصوا من نفايات تخلص سليم. شكون يوصل معنا في النقطة هذه؟ تفضلي حلا.
3: انه كيفاش النفايات نجم نتخلص،
1: اللي هو مهم برشا باش نحكوا فيه، اللي نحكوا في النقطه هذه هكا ولا لا.
3: كيف نتخلصوا من النفايات؟ مش لازم انه نحطوها في حاويات، انه حاويات تزيد تحاول انه معناتها لازم نحطوها في حاجه تدورها، تجعلنا منها حاجه، نصنع منها حاجه جديده، حاجه تخلينا حاجه تحمينا بيئتنا شوي. معناتها ذاك علاش النجم ونهار اخر مثلا نستفادوا منك الفضلاتك البابيز ولا اي حاجه اخرى. كيف الاشجار تنجم انه الفضلات هذيك كيف تدورها تصنع لك اسمده مرات تفيد للشجره وتخليها تكبر، تخليها تتكاثر بطريقه سليمه. ذاك علاش بالنسبه للحشرات، انه الحشرات حياتنا كسلسله غذائيه، اذا الحاجه هذيك انقرضت، اذا حتى انه نبته انقرضت، احنا كيفاش باش نجمو نعيشو من غير النبتة هذيك؟ خاطر اي حاجة في الدنيا هذه في الحياة هذه عندها دور كبير في الحياة، هذاك علاش لازمنا نحافظو على البيئة.
1: يعطيك الصحة. نمشو للحاجة اخرى اسهل، النفايات كيفاش نجمو نتخلصوا منها؟ معناها نحكوا بلي نشوفوا فيه مثلا في حياتنا اليومية في دارنا، شنو نعملوا بالضبط للفضلات الموجودة؟
4: بالنسبة يعني فم عباد يعني يبدأ مثلا في وقت الفراغ كما العطلة هكا، اش يعمل؟ يصنفوا النفايات لإعادة تدوير، يرسكلوها، والنباتات الأخرى يعني مثلا بقايا الطعام ولا حاجة اش يعملوا هما؟ يعطوا مثلا للقطط اللي تدور في الشارع، يعطوها للأكل، بعدها يعني يأكلوهم، ينتفع الإنسان الفضلات هذيك معاش تكون موجودة، وزاد أنه يكون يعني القط هذاك أو الكلب هذاك يتغذى، يعني يلقى ما ياكل، اولا نكسبوا حسنات يعني ان اطعمنا الحيوان هذاك، وزاد نضمن انه بيئه سليمه، ومثلا ننظفوا يعني نعملوا حملات نخرج برا للشارع، ننظفوا مثلا نفرحوا شويه يعني قدام باب الدار، يعني اماطه الاذى على الطريق، ان نبعدوا كل اذى يعني للسيارات او حاجه، مثلا فما حفره يعني نعبوها بالتراب باش اولا يعني نحمو العباد الاخرين.
1: وليد انه في كل حومه توا العائلات الموجودة في الشارع هذاك ولا في الحومة هذيك اللي هم جيران يعملوا حملة نظافة؟ الدنيا سخنت والفضلات بتتكاثر، شنو رايك انت في النقطة هذه؟
4: هو لازم معناها يعملوا حملات مثلا في وقت يكون يعني الطقس مش سخن برشا، ويعني يكون يعني الناس كل متفاضية يتجمعوا ويجيبوا مواد تنظيف معاهم، يجي كل واحد يجيب حتى حاجة بسيطة
1: معاهم الصغار،
4: اي حتى الصغار ينجموا مثلا يجيبوا يعني اذا عطش واحد يجيبوا له دبوزة ماء، اذا مثلا نقصت حاجة يمشوا الحمد يجيبوها
1: يشاركوا زده في عمليه النظافه هكا ولا
4: ينجموا مثلا اكل فضلات هذيك يهز يعني يحطها في بلاصتها، وزاد يكون هذا يعني مشوا حتى مثلا للعباد الاخرى، مثلا يقولوا للعباد الاخرى تجينا تقول لها البلاصه دي مسخه، حتى ما ينفع عليك انت حتى صحتك انت تولي خير، معناها تولي تنجم تلعب الرياضه، غادي تنجم تعمل يعني تجري كل نهار، تعمل يعني مارش، تولي ما حتى الروائح تنقص.
1: الصغيرات يتربوا على الحاجة هذيك من الصغر،
4: خطر الصغيرات مثلا الكبار اي حاجة يشوفوها يعملوها الوالدين تتبعوه،
1: يعطيك الصحة.
4: لازم انت يعني تعرف كيفاش تتصرف في الحواجة ذيك، لازم انت تعرف تتصرف، اذا كان عندك ابناء تعرف كيفاش تتصرف باش هما يتبعوك ويولوا اشخاص فعالين في المجتمع.
1: وشنو رايك المبادرة اليوم تبدأ من الصغار اللي هما في فترة عطلة تويك اللي معطل ينجم يعمل الاقتراح هذا في الحومة متاعه؟ شنو رايك نبدو بالصغار؟
4: أي
1: يجي الاقتراح من عندهم،
4: يجي يمشي مثلا اصحابه يقنعهم بالحاجه هذيك، ويقول مثلا لاصحابه يمشي يقنعوا الاولياء بتاعهم، وزاد الطفل هذاك يمشي يقنع والي يعني الوالد بتاعه والام بتاعه، وينظموا موعد خاص للحاجه هذيك، ويبدوا في عمليه التنظيف، ومنها يحافظوا على الحي بتاعهم وعلى الوسط.
1: وتكون بصفة دورية معناها مرة في الشهر وإلا مرة في جمعتين نعمل حملة النظافة.
4: إذا كانت مثلا يعني الحومة ذيك كبيرة يمشوا أول حاجة البلاصة فيها برشا يعني سكن، مثلا فيها برشا بيوت يبدو به، مثلا بلاصة فيها يعني فارغة شوي هذيك مثلا يعملوا الصباح، يعملوا دورة الصباح يرتاحوا في القيلة، وبعد يمشوا العشية يعني يكملوا البقية، ومثلا نعملوا كاكا مرة في كل جمعتين ولا مرة في كل شهر إذا كان يعني في الضرورة،
1: ومع الالتزام ان احنا ما نرموش الفضلات في قدام ما نزلنا وفي الشارع حتى ولا
4: لا، مثلا يقول انا ترمي توا وبعد تنظف، يعني في المدة هذيك مثلا نجم المدة هذيك تكون انت رميت برشا يعني فضلات ونجم تمرضك ونجم كل مرض هذايا لا قدر الله ما يتعالج بسهولة، تولي يعني اذا انت ما ترميش تولي حتى ما يعني
1: حبوها يكون واعي وتكون ثقافة للصغار هكا ولا
4: اي لازم تولي ما تتعبش على الاقل في الحملة هذيك في الدورة، وزادة تكون تحافظ على صحتك يعني ما بين الفترة فترة الراحة ما بين كل دورة ودورة.

0: الخضر والغلال النفايات القابلة للتدوير مثل البلاستيك الورق والكرتون والمعادن النفايات العامة غير القابلة للتدوير مثل
1: معناها عملية الفرز تبدأ من المنزل.
0: اي
1: باهي، نعمل 3 حاويات ننطلقوا من اليوم، انتم تنطلقوا صغار يسمعوا فينا الكل، 3 حاويات في المنزل، كل حاوية فيها نوع من الفضلات هكا ولا باهي.
0: والنفايات العامة غير قابلة للتدوير مثل الحفاضات المناديل الورقية المستعملة وبعض أنواع الأقمشة. ثانيا التعامل الذكي مع كل نوع بقايا الطعام المواد العضوية يمكن تحويلها إلى سماد طبيعي واستخدامه لتغذية النباتات الحديقة أو القصص بدلا من رميها في الأكياس لتتعفن وتصدر روائح كريهة. البلاستيك والمعادن والورق جمعها في أكياس منفصلة وتسليمها للنقاط المخصصة لجميع المواد القابلة للتدوير أو للمهنيين الذين يقومون بجمعها وإعادة بيعها للمصانع. النفايات الخطيرة مثل البطاريات القديمة الأدوية منتهية صلاحية المصابيح الكهربائية والأجهزة الإلكترونية تجنب تماما رميها مع القمامة العادية لأنها تحتوي على مواد سامة كالزئبق والرصاص قد تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية. أو يجب أن تبحث عن حاويات خاصة بها في الصيدليات أو مراكز تجميع النفايات الإلكترونية. ثالثا والأهم تحسين طريقة الرمي اليومية إحكام غلق الأكياس قبل إخراج القمامة. تأكد من غلق الكيس جيدا لمنع انتشار الروائح وجذب الحشرات أو الحيوانات السائبة. احترام أوقات وأماكن الرمي ضع النفايات في الحاويات المخصصة لها وفي الأوقات التي تسبق مرور شاحنة البلدية لتجنب تراكمها في الشارع لفترات طويلة. ضغط النفايات قم بضغط قارورة البلاستيك وعلب الكرتون قبل رميها لتوفير المساحة في الحاوية. وتو باش نعطيكم القاعدة الذهبية اللي هي الوقاية خير من العلاج. أفضل طريقة للتخلص من النفايات هي تقليل إنتاجها من الأساس عبر تعويض الأكياس البلاستيكية بأكياس القماش أو القفة التقليدية عند التسوق، تجنب شراء المنتجات ذات التغليف المفرط المبالغ فيه، اختيار المنتجات التي يمكن إعادة استخدامها بدلا من المنتجات التي ذات الاستعمال الواحد.
1: شكرا لك حنين، يعطيك الصحة وليد. شكرا لك حلا، نظافة البيئة والعناية بها مسؤوليتنا الناس الكل من أجل حياة صحية ومستدامة للجميع، وشعارنا نقولوا النظافة ثقافة والبيئة أمانة. هكا نختم موضوع حوارنا اليوم، كيفية الحفاظ على البيئة من أجل ضمان حياة مستدامة لسلامة الأجيال القادمة. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة محلاها بلادي من أعداد وتقديم مريم عكرمي وغيثة ليلي. نسمع مع بعضنا.
2: محلاها بلادي. مرحبا بكم أوفياء برام الأثير في محلاها بلادي. اليوم نتوجه إلى الجم الرومانية ونتعرف على معلم متميز هو مسرح الجم.
3: مسرح الجم من أبرز الصروح الأثرية في العالم وأحد أروع المسارح الرومانية على الإطلاق. شيد هذا الصرح العظيم إبان العصر الروماني في القرن 3 ميلادي.
2: يتميز بقدرته الاستيعابية الهائلة التي تصل إلى 35,000 متفرج. وما يلفت الانتباه في هذا المسرح هو حالته الجيدة بشكل استثنائي.
3: لا يزال هيكله الأصلي شاهدا على براعة المهندسين الرومان في فن العمارة والبناء.
2: شكل المسرح الأثري منصة ثقافية مهمة، حيث يستضيف سنويا مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية الذي يجذب كبار الفنانين العالميين ومحبي الموسيقى الكلاسيكية، مما يضفي على هذا المعلم بعدا جماليا وثقافيا فريدا.
3: المسرح الأثري بالجم درة معمارية ووجهة ثقافية متوسطة.
2: مع تحيات مريم عكرمي وغياث تليلي.
1: محلاها بلادي. محلاها تونسنا الخضرة. شكرا مريم عكرمي وغياثة ليلي، عملوا بنا جولة اليوم في مسرح الجم أو قصر الجم. نواصلوا مع الفقرات ونمشوا الفقرة قصة وعبرة من أعداد وتقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة.
4: قصة وعبرة.
5: مرحبا يا أطفال، قصتنا اليوم بعنوان لن أعيش وحيدا للكاتبة بهيجة إدلبي، سلسلة قصص النحو العربي المفرد والمثنى. كان المفرد يعيش وحيدا في غرفة صغيرة في حي من أحياء اللغة العربية. غرفته التي يسكن فيها مرتبة ونظيفة، فيها أرفف للكتب ولها نافذة واحدة.

0: يمضي نهاره أحياناً وهو يتجول في ذلك الحي، يجمع في دفتره أسماء الأشياء المفردة كي يتعرف عليها الآخرون، وحين يحل المساء يعود إلى غرفته ليراجع الأسماء التي سجلها ويعيد ترتيبها. لكنه في يوم من الأيام جلس وحيداً يفكر في وحدته، فهو لم يتعرف على الأصدقاء ولم يخرج مع أحد، حتى أنه لم يتصل بأخيه التوأم منذ مدة، رغم أنه يعيش في حي قريب من حيه. قال المفرد: الحياة صعبة بلا أصدقاء. أحضر جواله وبدأ يتصفح بعض الأخبار، فقرأ خبراً عن مسرحية كوميدية جديدة ستعرض على مسرح الحي مساء الغد، ففرح بهذا الخبر واستعد لحضور تلك المسرحية. أمام باب المسرح استوقفه موظف التذاكر وقال له:
1: لا يمكنك حضور المسرحية لأنك مفرد، وهذا العرض مخصص للعائلات، والبطاقات لا تكون إلا لشخصين أو أكثر.
0: حاول المفرد أن يقنع الموظف كي يسمح له بالحضور، إلا أن الموظف رفض ذلك وقال له:
1: العرض مستمر لمدة شهر، بإمكانك أن تحضر مع فرد من عائلتك خلال فترة العرض.
0: رجع المفرد إلى غرفته حزينا وهو يفكر بطريقة كي يحضر هذا العرض المسرحي، وبينما هو يفكر خطر بباله أن يتصل بشقيقه التوأم، وكانت المفاجأة عندما قرع جرس الباب. نهض وفتح الباب فإذا بأخيه التوأم قد جاء لزيارته. فرح المفرد وقال لأخيه: منذ لحظة كنت أفكر بالاتصال بك. قال شقيق المفرد: لقد قررت العيش معك يا أخي. فرح المفرد كثيرا بهذا الخبر وقال له: بهذه المناسبة أدعوك غدا لعرض مسرحي جميل. قال التوأم: نحن الآن مفردان، شقيقان، توأمان. ثم أخرج من حقيبته قبعتين، الأولى عليها إشارة الألف والنون، والثانية عليها إشارة الياء والنون. سأل المفرد: ما هذه يا أخي؟ قال التوأم: هاتان قبعتان، الأولى تلبسها عندما نكون معا في حالة الرفع، يعني إذا كنا في مقام الفاعل أو المبتدأ مثلا، فحين يقول الآخرون جاء المفردان أو جاء التوأمان ترتدي قبعة الألف والنون. أما إذا كنا في حالة النصب كأن نكون في مقام المفعول به مثلا، فإذا قال الآخرون رأينا التوأمين فسوف ترتدي قبعة الياء والنون، وكذلك إذا قال الآخرون مررنا بالتوأمين فنحن في مقام اسم مجرور فسوف ترتدي قبعة الياء والنون أيضا. شعر المفرد بسعادة غامرة بهدية أخيه، واستعد الاثنان للذهاب في اليوم التالي لحضور العرض المسرحي.
2: انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تكون قد نالت أعجابكم. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
3: قصة وعبرة.
4: هذه هي قصة وعبرة، قصة اليوم بعنوان لن أعيش وحيدا، للكاتبة بهيجة إدليبي، سلسلة قصص النحو العربي المفرد والمثنى. مشكورة مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة على تقديم القصة. نرجع لصغيراتنا ناخذ القيم والقضايا المطروحة في قصة اليوم. ننطلق معاك حالات فضلي.
5: الموضوع متاع القصة اللي هي تحاكي هذه القصة معاناة الفرد وحاجته الأكيدة لمن يكمل وجوده. نجول التقديم تاع القصة اللي هو وقت لتطرق الكاتب في هذه القصة معنى الوحدة ومزاجها مع اختلاف المفرد والمثنى، في إشارة رمزية إلى معاني لغوية نحوية تبرز علامات الإعراب في كل منهما، كما شخص صعوبات المفرد في حياته اليومية، وكشف أن الوحدة ليست حرية وأن الجمع ليس اكتظاظ، وبالتالي جسد معنى القول في الاتحاد قوة، وأن الإنسان مدني بطبعه، حيث نال المفرد بعد صبره أخا وفيا عطوفا ومتدبرا ساعده في نحت وجوده والانصهار في الوجود في المجموعة.
4: شكرا لك حلا، يعطيك الصحة حنين.
6: قراءة في القصة. هذه القصة من ضمن سلسلة قصص النحو العربي، وهي سلسلة تربوية تعليمية شيقة تقدم قصص القواعد النحوية للأطفال بأسلوب قصصي ممتع قوامه أنسنة القواعد النحوية لتصبح صديقة للأطفال، متخذة من متعة الحكي سبيلا لإيصال المعلومة للطفل. وقد راعت قواعد التسلسل المنطقي لقواعد النحو العربي المراحل العمرية للأطفال، وتقوم هذه القصة على حوار بين المفرد والمثنى، حيث يجسد كل منهما شخصية تتحدث وتتحاور، فيبدو المفرد معتزا بنفسه ومقتنعا بالعيش واحدا، لكن المثنى يبين له أن التعاون أفضل وأن الرفقة تمنح الحياة معنى، فيقتنع المفرد في النهاية أنه لا يستطيع العيش وحيدا. القضايا المطروحة،
4: نمشي للقضايا المطروحة في القصة، تفضل.
6: التعاون والمشاركة، المحبة والألفة، نبذ الأنانية والعزلة، احترام الآخرين والاعتراف بوجودهم، العبرة إن الإنسان لا يكتمل إلا بالآخرين، فبالتعاون تتآلف القلوب وبالمحبة تزدهر الحياة، فما أجمل أن نتعاون وما أقبح العزلة المحشة، فهل تزهر الورود منفردة أم يزداد البستان جمالا بكثرة الأزهار، فبالاتحاد تقهر الصعاب وبالتعاون تطيب الحياة.
4: شكرا لك، يعطيك الصحة حنين. تفضل وليد. ذكر ديما قصتنا لن أعيش وحيدا للكاتبة بهيجة إدليبي، سلسلة قصص النحو العربي المفرد والمثنى، تفضل.
5: هذه القصة تحمل في طيتها معاني عميقة ورسائل حياتية جميلة. نحن لا نكتمل إلا بمن يشبهنا. قد حاول المفرد مواجهة الحياة بمفرده، لكنه يكتشف في النهاية أن بعض الأماكن والبهجات في الحياة صممت لكي تعاش وتشارك مع الآخرين. رفض المفرد في العرض في البداية، لكن هذا لم يكن عائقا، بل كان إشارة إلى أن المتعة الحقيقية تحتاج إلى شريك. التوقيت الإلهي والأمل متجدد. عندما أغلقت الأبواب في وجه البطل بسبب وحدته، جاء الفرج من حيث لا يحتسب، ظهور توأمه. العبرة هنا هي ألا تيأس عندما ترفضك الفرص، فربما يدخر لك القدر من يشاركك هذه الفرص لتصبح أجمل وأكمل. التوأم كرمز للنصف الآخر أو الذات. يمكن تفسير ظهور التوأم بطريقتين: المفهوم الاجتماعي، الحاجة إلى الصديق الحقيقي أو شريك الحياة الذي يفهمنا دون كلام ويجعلنا مؤهلين لخوض تجارب الحياة الممتعة. المفهوم النفسي، تصالح الإنسان مع نفسه. أحيانا يعيش المرء وحيدا لأنه مغترب عن ذاته، وحين يجد توأم روحه بالداخل أي يتصالح مع نفسه ويعرف قيمتها، تفتح له الحياة أبوابها. خلاصة العبرة: السعادة لا تكتمل إلا بمشاركتها. قد تبعدنا الوحدة عن بعض مباهج الحياة، ولكن عندما نجد من يشبهنا ويشاركنا تفاصيلنا تصبح كل الأبواب المغلقة مفتوحة أمامنا.
4: يعطيكم الصحة، شكرا لكم. شكرا لك وليد، حنين، حلا. هكا نوصل لختام مشوارنا اليوم في براعم الأثير. كل شكر إلى كامل الفريق، صدقي عارفة في الإخراج الإذاعي، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، كامل التومي في قاعة موزع على الهاتف. متابعة طيبة نقولها لكم لبقية برامج إذاعة قفصة، ريمولة وصغيرة الكل. يتمنوا لكم أسعد وأمتع الأوقات، إن شاء الله الإفادة راهي حصلت من خلال حصتنا اليوم. إلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: اذاعه جفه جفه محبه دينا.
2: فلاش سبور فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الريالي. تدور اليوم زوز مباريات تدارك في الرابطة الثالثة المستوى الأول من أجل تفادي النزول. المباراة الأولى في ملعب بير بورقبة تلقي من الساعة الرابعة مساء النادي الهلالي مع النادي المجازي، وفي ملعب كركر تهذيب الصخيرة مع النجم الرياضي الراتسي. الفيفا أنزلت الفرق الممنوعة من الانتداب بالنسبة للأندية التونسية. الممنوعة من الانتداب هي الترجي الرياضي التونسي، نادي صفاقس، النجم الساحل، الاتحاد المنستيري، الملعب التونسي، الأولمبي الباجي، مستقبل جابس، قوف القفصة ومستقبل الرجيش. المنتخب الوطني التونسي فجر اليوم الغد يسافر إلى المكسيك لخوض غمار كأس العالم 2026. أولى مبارياته باش تكون ضد المنتخب السويدي. على المستوى العالمي بعض المباريات الودية اليوم: المغرب مع النرويج، الإكواتور غواتيمالا، اليونان إيطاليا، كرواسيا مع سلوفينيا، كوسوفو مع أندوروا. في كرة المغرب دار تلولانغاروس للتنس اليوم في الواحدة ظهرا مباراة الدور النهائي باش تجمع الإيطالي فلافيو كوبيلي بالألماني زيفريف. ما ذكرت نهائي دورة تلولانغاروس ينطلقين من الساعة الواحدة ظهرا. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحية فوز نصيب، إلى اللقاء.
4: مرايا تتكلم
5: إشهار.
6: نحبكم فايقين وبين الكليم والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
8: عندك أورانج.
9: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
8: عندك أورانج.
5: إشهار.
10: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
11: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
12: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة 10 صباحا. في ختام الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توسر المنتظم يومي 5 و6 من شهر جوان الجاري، تمت الدعوة إلى الترويج للجهة كوجهة سياحية منفردة بمزيد التعريف بمميزاتها الثقافية والتراثية بما يمكنها من استقطاب السائح التونسي والأجنبي، فضلا عن معالجة إشكالية النزول المغلقة وتركيز وحدات في مجال السياحة الاستشفائية وتقنين الأنشطة السياحية غير المهيكلة من خلال إصدار قوانين ونصوص ترتيبية. من المبرمج أن ينطلق اليوم الأحد 7 جوان بالقصرين موسم حصاد وتجميع الشعير بالجهة للموسم الفلاحي 2025-2026، على أن تكون انطلاقة حصاد القمح يوم 2/15 من هذا الشهر، مع تأكيد السلطة الجهوية على ضرورة أن لا تتجاوز نسبة الرطوبة في المحاصيل 14% أثناء عملية الحصاد للمحافظة على المنتوج وضمان جودته. تولت مصالح والحرس الوطني أمس السبت نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. هذا وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الجبابلي أفاد بأن المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية مكنت من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسية إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. أفادت منظمة الصحة العالمية أمس السبت بتسجيل نحو 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا حتى الآن في وسط إفريقيا وفق أحدث حصيلة صادرة عنها وسط تزايد المخاوف من اتساع نطاق تفشي هذا الوباء. وفي هذا السياق أطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خطة مشتركة بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة الفيروس خلال الأشهر 6 المقبلة، مع التركيز على المراقبة والفحوصات المخبرية والوقاية من العدوى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: المنتخب التركي سيواجه أستراليا، باراغواي والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026، مع إطلاق صفارة النهاية في مواجهة الملحق أمام كوسوفو. أعلن رسميا عن الترشح إلى كأس العالم في 2026، فبعد غياب دام 24 عام تعود تركيا إلى كأس العالم. ستكون النهائيات في أمريكا الشمالية المشاركة الثالثة فقط لتركيا على أكبر مسرح كروي، وكانت آخر مشاركة في 2002 عندما بلغ فريق المدرب شينول غونيش نصف نهائي قبل أن يخسر أمام البرازيل بطل العالم لاحقا، ثم يهزم جمهورية كوريا في مباراة تحديد المركز الثالث. تولى فرانشيزو مونتيلا تدريب تركيا في سبتمبر 2023 ليصبح رابع مدرب إيطاليا يقود المنتخب التركي. مباريات تركيا في كأس العالم: 14 جوان ضد أستراليا، 20 جوان ضد باراغواي، 26 جوان ضد الولايات المتحدة الأمريكية. احتلت تركيا المركز الثاني خلف الإسباني في مجموعتها بعدما حققت 4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة، رغم أن هذه الخسارة جاءت قاسية بنتيجة 6-0 على أرضها أمام إسبانيا. وسجل الفريق 17 هدف في 6 مباريات لكنه استقبل 12 هدف. وفي الملحق الأوروبي أجرى مونتيلا تعديلات تكتيكية ليقود فريقه إلى فوزين بنتيجة 1-0 على رومانيا وكوسوفو، ورغم أن الأضواء غالبا ما تتجه نحو النجمين الشابين أردا جولر وكينيان يلديز، فإن فيردي كاليوغولو وأركولو كوكو يشكلان أيضا عناصر أساسية في هذا المنتخب. أفضل مشارك في كأس العالم المركز الثالث 2002، آخر مشارك في كأس العالم كوريا اليابان 2002، أول مشاركة في كأس العالم سنة 54، عدد المشاركات 3 مرات 54 2002 و2026. السجل الإجمالي في كأس العالم: لعب 10 مباريات، فاز في 5، تعادل في مباراة، خسر في 4، سجل 20 هدف واستقبل 17 هدف. شهدت نسخة 54 واحدة من أكبر بطولات كأس العالم غزارة في الأهداف، حيث تضمنت انتصارات كبيرة مثل فوز المجر 9-0 و8-3 على جمهورية كوريا الشمالية وألمانيا الغربية، إلى جانب فوز أوروغواي 7-0 على اسكتلندا، وانتصار النمسا على سويسرا 7-5. وكانت لتركيا نصيبها من هذه الأهداف بعدما حققت فوزا أمام جمهورية كوريا ب7 أهداف مقابل 0 في دور المجموعات.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة في تمغزة شبيكة وميداس على 96.00. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: جاهزين؟ أسمع مثلاً باش يقولوا
3: أجواء الأحد
2: يا ولدي لا أسمع منيح
3: أجواء الأحد
4: هي تبتت علي يا أخي
2: أي أخوة هي تبتت
5: عملت برشا جو أنا وأمي عملنا برشا جو ديما يعمل جو أهم حاجة يعمل جو
3: أجواء الأحد
5: والله بدلنا الجو
6: أجواء الأحد
3: أجواء الأحد
5: روعة
6: ألعاب
3: مسابقات
6: هدايا
3: ومفاجآت
6: أجواء الأحد
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي
6: على موجة إذاعة قفصة
3: أجواء الأحد
9: أجواء الأحد
10: لحد 7 جوان 2026. على بركة الله نبدو معكم عدد جديد من منوعة أجواء لحد من توا حتى للمدي ساعة 3 ساعات من البث المباشر، تجمع ما بين الإيقاع، الموسيقى، الكادوات، الألعاب، الضيوف، المفاجآت. مرحبا بكم معنا في أجواء الأحد، عنوان الضحكة، الضمار، الفرحة، نهار لحد الطاقة الإيجابية. مرحبا بكم على الرقم 31-376-730 وإلا 76-226-600 وقت اللي نعطوكم الإشارة باش نجموا تتصلوا بينا وتلعبوا وتربحوا معنا الكادوات. الفريق الكل يسلم عليكم من إذاعة قصة، زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي. كمال تومي باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية في القاعة الفنية المركزية، الهادي غوي اللي رافقني في الإخراج الفني والتقني، صدقي عارفة، ورياض دبوبي معكم في إعداد وتنشيط أجواء الأحد. ننطلق معكم كالعادة مع الفوندو واللون التونسي، عليا تغني قالوا زيني.

0: ما يسهل أحد كل مع إذاعة قفصة في أجواء الأحد معكم رياض دبوبي.
1: يعيشكم اليوم بالزيت ما تبدوليش النهار بالعرك والغش.
2: ناجح إن شاء الله ناجح.
3: البارح حلمت حلم حلمت حلم. قول إن شاء الله خير.
1: إن شاء الله خير.
3: قول أنت إن شاء الله خير.
4: خير
3: يا لالا. حلمت كلي انتي متصدره في بلاصه بكلها نوار ومقابلك بوك من غادي ولا بالجبه خضره ريت هب ريت هب ريت هب.
4: اش لابس بوها؟
3: جبه خضره تهب.
4: ما انا نايمه كلي حلمتك غالطه. نايم
3: نايم عليه. كنت معايا انت في المنامه؟ قالوا نايم.
4: الواه ما عندي وين نمشي انا باش نمشي معاك للحلم متاعك. قبلك جبه خضره صولح انا.
5: بعد السهر اللي سهرته والتعب اللي تعبته نجاح من غير مونسيون ما حشتيش بيه.
6: مونسيون حتى انت زيد عطيني ننجح بركه.
7: الحق ما كركبش جبتوا الدبوكه لهنا.
8: ليه ما احنا ناجحين ما نجبنا الدبوكه باش نعملوا جو.
5: لو كنت تنجح يا خولة يا بنتي تكون انت اول واحده خذت البكالوريا في العائله. نعملك سهريه للصباح تقعد لك تاريخ
6: ان شاء الله. ان شاء الله يا بابا ننجح ونفرحك ان شاء الله.
9: ما فهمتش انا مش كان سمعنا النتيجه في التليفون خير سي حموده الا الغسلات هذوما ما نجمهمش.
4: كعر العاده انا ما نمل بنجاح بنتي الا ما نشوف اسمها في الليستة.
8: بابا امي تحبوا الرسمي باش تنجزها سندس. انا عندي ثقه فيها.
4: وانا ما عندي ثقه فيك انت كما جيتش معانا خير نعرف وجهك مو جياب.
8: بالعكس يا بابا تعرف ولاد الحومه كل نهار حد يهزوني معاهم الاستاد باش تربح الجمعيه. ما نمشيش انا الاستاد مضمض يا بابا الربح.
9: باهي باهي صلي على النبي اللي يعمل ربي مبروك وانت ما تخافش.
7: يا ناشي عايش وليدي برا برا شوف النتيجه نتاع اختك في الليسته برا.
4: لا ماشي نعين ماشي نعين سندس برا
9: نعين توا وقت النعين سي حموده برا سندس عايش بنيتي برا يا ربي ينجحك برا برا شوف النتيجه برا نعين.
8: بابا يا اخي بتسوت بلانتيه هي.
4: اسكت يا غلطة عبري. عايشه تبكر مات هكا هكا
8: يا حسره يا حسره. ان شاء الله مبروك.
4: عايشه عايشه
0: مع أجواء الأحد.
10: إن شاء الله زينة وديما ديما بابا.
0: مع أجواء الأحد إن شاء الله زينة.
11: إن شاء الله زينة وإن شاء الله ناجحين وإن شاء الله فرحانين مع إذاعة قصة اللي تعيش معاكم لحظة بلحظة أجواء الامتحانات الوطنية خاصة البكالوريا في الدولة الرئيسية اللي ما زالت متواصلة إن شاء الله حتى لنهار الأربعاء الجاية. إن شاء الله بنجاح لكم خليكم مركزين وإن شاء الله ديما فرحانين مع إذاعة قصة. يلا نواصلوا معكم المشوار في أجواء الأحد. شنو رأيكم لو كان نمشوا الجديد الأنغام سواء كان العربية الشرقية وإلى الأنغام الغربية شنو فما جديد منها في فقرة أنغام في ميزان الأرقام. نبدأ مع الأنغام العربية والشرقية شنو فما من موسيقى جديدة وترتيبها.
12: أنغام في ميزان الأرقام.

0: أنغام في ميزان الأفكار.
1: ومن إذاعة قفصة اليوم لحد 7 جوان 2026 يدخل للقفص الذهبي العروسين عبد الواحد وأسماء. ألف ألف مبروك لهم من إذاعة قفصة منوعة أجواء لحد من أحبابهم وأصحابهم، إن شاء الله بالرفاق والبنين وربي يهنيهم ويسعدهم. مواصلين معاكم في منوعة أجواء لحد، باش نمشوا للأنغام الغربية والأنغام العالمية جديدها.
0: أنغام في ميزان الأفكار.

0: أنغام في ميزان الأفكار.
1: محلى تملكم سر الهدرة. سر الهدرة أنغام ضيوف وحكاية المشاهير. حكاية المشاهير أجواء الأحد مع رياض جنة حتير.
2: 24 دقيقة بعد العشرة اللي ذات قوسة حضروا لي رواحكم باش تشاركوا وتلعبوا معنا في لعبة طلع الأغاني. باش نقدموا لكم 10 مقاطع غنائية لغنيات في شكل ميكساج داخلين بعضهم شوية. انتم باش تركزوا تعملوا برشا على الوذن متاعكم وتركزوا تطلعوا واحدة من 10 أنغام هذه. حضروا رواحكم بعد شوية وقت نعطيكم الإشارة تتصلوا بنا على 31 376 730 وإلا 76 229 600 تكونوا معنا في المباشر وإن شاء الله الربح يكون موتيكم. يلا نوصلوا المشوار. رحبوا بزميلتنا كوكب إبراهيم التحقت بالفريق فريق أجواء الأحد ونمشوا معاكم لحكاية جديدة من حكايات سي صالح الصويعي في يا سادة يا مدح.
3: يا سادة يا مدح. يا سادة يا مدح.
4: عيشة عندها شعراتها صفر هكاية تسيب فيهم هكا وتقول شوف الشعر الأصفر. عندها حنكاتها هكاية تحمر فيهم وتقول شوف خد القورية. وتمشي تتمايل هاي ماشية هاي جاية هاي ماشية هاي جاية. عيشة تحب راحة أليسا ولا جاكلين ولا فرانسواز. عيشة خطبها الأول خطبها الثاني خطبها الثالث خطبها الرابع محبة تقبل حتى واحد. عيشة تبدأ عاملة صباط طالون وعالي. كان هي طاحت هي عيشة وكان هي وقفت يا أليسا ولا جاكلي. عيشة نهار كله هي ماشية جاية توري في جمال القورية. عيشة محبة تقبل حتى واحد. نطول عليكم دوا نهار من نهار ثم واحد يصيم الرقيق مذمام هو ولد عمي ماني مشرف بيه. أما هذيك خليقة ربي هذاك معطاها الرحمن. روح من باريس مروح بكرهبة طويلة طويلة سودة سمعت بيها أن طالب بنت الحسب والنسب. مشت لها عرضت روحها وتم الزواج وكان هو الباسبور متاعها الباريس. وقعدت 15 عام في باريس ما روحتش البلاد تكرهها. تكره البلاد تكره الناس المخربشة الناس اللي وجهها سود تكره الرملة تكره الذبان تكره العقارب تكره التاريخ تكره كل ما هو موجود في العالم. الناس ما يعرفوش يقروا ما يعرفوش يكتبوا ما يعرفوش يفكروا ما يعرفوش يلبسوا ما يعرفوش يأكلوا ما يعرفوا حتى شيء. لأن هي تعرف هي في عالم العرف. عيشة قعدت 15 عام وهي في باريس بعمرها اللي حبت تروح البلاد. لكن ساعة تتصل بأمها. أمها بين قوسين مرتبطة بأرضها بمولاها بمفتخرة بأهلها بمولاها بما عندها ما أعطاها ربي. كل يوم أمها تمشي تحش الحشيش وتعلف هاك الشوهات هاك النعجات هذوكم ها وكل عشية تشد البخنوق متاعها وتنح منها كالعودانة اللي لصقت في بخنوقها وهي تتحمد وتتشكر. نهار من نهارات العزوز هذيك لبست حولي عين حبارة وحزام بولبدة وعصابة سودة ومقرونة حمراء وبخنوق أبيض ها وصربت مرجان ورثتها هي الجدة على جدتها الأولى وعملت بلغة وشيرة هذه فيها عكاز وشيرة الأخرى فيها سبحة وركبت في الكهرباء ماشية لبنتها ركبها في المطار هبطت في المطار استقبلتها بنتها في مطار باريس وهك الحنين رغم أنها ما تحبش البلاد لكن تحب أمها. وطاحت هك الدموع هابطة وذرية صغار اللي ما يعرفوش جدتهم شدين مستوى الركايب شدين متحضنين كتلة واحدة لأربعة خمسة من الناس كتلة واحدة من الحنان والشوق والدموع هابطة حتى طاب السلام. بعد ما طاب السلام روحت بها الابارتمان ولت البنت هذيك تحل في السراير متاع أمها الهدايا هذا شوية كليل شوية زعتر شوية فاجل شوية راس حنوت شوية شيبة شيخ شوية لبان شوية صخاب شوية زيت الشند شوية كل حاجة منها شوي فهمني. ولم ولا تتهرهر تحكي لها على البلاد ما ثم تتصور أن لم أن بنتها متوحشة البلاد جايبتها للأخبار الكل البنت لا في علم لا في دريتها، لا خالها ولا عمتها ولا بنت عمتها ولا عرست ولا ما عرستش ولا جابت ولا ما جابتش. المهم الفايدة هاي تحكي تحكي، قلت لها بنيتي ماني كل عشية نمشي نجيب الحشيش، وبعد ما نجيب الحشيش نشد بخنوقي نحمن هاك العودان هذوكم عود عود في النية هاو ثم عود من العودان هاو قعدي بين اكتافي تعالي نحي. جت البنت هذيك اللي تكره البلاد دخلت ايدها بين اكتاف امها بين السورية والملحفة، دخلت ايدها غادي وطقها العقرب بين اكتاف امها، عقرب جايتها هدية من البلاد اللي هي تكرهها، وماتت بلدغة عقرب في باريس جايتها في طرف امها من البلاد اللي تكرهها. هذاك علاش ولد عمي نقول لك حب البلاد تحبك، تسترك انت ميت وانت حي، كرهتها تكرهك، بعتها تبيعك، هنتها تهينك، عزيتها تعزك. ونحس بروحي عالي عالي، عمكم صالح نحس روحي عالي عالي في العلالي، لاني وارث على اهلي وماليا، نبعد روحي عن النزل النزل اللي يدير الغصايص، نص مليها والعز ولا مليها والخايص. اي نعم قالوا لي علاش عالي يا عم صالح، اي نعم عالي بعزتي، عالي في عالي بالنيف متاعي، عالي بهلي بأمالية بتاريخي، باعتزازي بأرضي، باعتزازي بلهجتي، باعتزازي بصمرتي، باعتزازي بكل ما عندي ما أملك. وشكون عطاك الطول هذا والعلو هذا؟ ها غرق الجروال اللي انتم فيها.
3: يا سادة يا سادة يا مادة.
5: مرحبا بيك يا سيدي، مرحبا بيك.
6: ولنا وانت قاعدت لك الايام.
7: السلام عليكم.
8: اهلا
7: وسهلا.
8: شو هاللمه؟ شو هاللمه؟ لمه عائليه، احلاها لمه اللهم صل على النبي.
3: مع اجواء احد.

طلع الأغاني عن 10 أغنيات باش تسمعهم تقريبا في 14 ثانية. 10 أغنيات باش تسمعهم في 14 ثانية. الأغنيات في شكل ميكساج داخلين بعضهم شوية مقاطع منهم. أنتم حاولوا ركزوا ركزوا ركزوا مليح. كان طلعتوا واحدة من 10 أغنيات هذوما اطلبونا، هز التليفون توا على 31 376 730 وتكونوا معنا في المباشر وتطلع الأغنيات تاعهم.

هذوما الاغنيه العشره ميسالش خلينا نزيدو نعاودو لكم كان ما ركزتوش نزيدو نعاودو لكم وركزوا مليح مليح مليح كان طلعتوا وحده من العشره اغاني هزوا تليفون وطلبونا وكونوا معنا في المباشر لمحالة هي التليفونات تو عندها تقريبا نص ساعة من اللي قاعدين يطلبوا مازلنا بديناش لا مسابقة لا حد شيء مرحبا بكم هذايا يفرحنا برشا هيت نعاودوا لهم يلا نعاودوا لهم المسابقة

0: يلا ننطلق معكم مع اول اتصال حاضر معنا لليوم. صباح النور. نمشي المكالمة اللي بعدها. نهار زين. مرحبا بكم. 31 376 730 والا 76 229 600 نجموا تلعبوا وتربحوا معنا الكادوات. الربح ما يفرقش مع اذاعه قفصه واجواء الحدز. عنا جوائز ماليه، جوائز عينيه تفرحوا بها بين الفضه، الكاسك السمارت. فرحه معنا في اذاعه قفصه، ان شاء الله ديما فرحين وربحين. يلا مكالمه. الو
1: الو، اهلا بك.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك نوره.
1: لاباس؟ وينك؟ صح.
0: الحمد لله، عايشك ربي يفضلك. الله يخليك، ينورك نوره محمدي.
1: وان شاء الله العام الجاي تضحي في دارك انت وزوجتك المستقبل يا رب.
0: الله يخليك، عايش اختي.
1: عايش.
0: هيا نوره، يلا
1: بعتي واحده من مايا، اغنيه مايا هذيك. والله يا بعيد عليا ولا بعد عليا
0: ذيك. يعني دندن شويه، دندن شويه. هي صحه مايا، مايا اما دندن شويه ترى طلع لي الغنية. اي
1: والله
0: شو تقول؟ اي
1: والله الثانية يا اخوي، عاوني حتى الكلمة الأولى. بارك الله يرحم
0: والديك. هي يعطيني ترى، يعطيني اللحن، ترى يعطيني حتى اللحن كيفاش تقول. اي
1: يا الله
0: يا بيه. انا على الاقل طلع لي شنو الغنيه. باهي مايا موجوده هي.
1: هاي انا قلت لك بعد عليا ولا كل اغنيه عند اللي الاولى اللي اشتهرت بها اصلا.
0: باهي شوف بعدين كنت لا لا لا لا لا طايح طايح طايح طايح طايح طايح كوكب. شوف انا باش نحسبها لك صحيحه يا نوره. مايا هي اغنيه وليه، مادام انت اول اتصال حاضر معانا. وليه اول اغنيه واول مكالمه انت مادام معانا تدخل معانا للقرعه يا نوره. يلا نمشي الاتصال من بعد. الو صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شكون معانا؟
2: وسام الاسود من سيدي بوزيد.
0: وسام
2: حسام الاسود من سيدي بوزيد.
0: هاي سي حسام، هاي
2: شيرين النجم.
0: شنو الغنية؟
2: سمعنا الاغنية سمعنا العرس.
0: هاي كيفاش تقول ترى؟
2: يا لا لا لا يا لا لا.
0: هاي ايه لا لا لا ولا ما يسالش قول. اجابتك صحيحه يا حسام. باين نحسبها لك صحيحه اليوم، عيادي اليوم فرحاني. نعم
2: خويا رياض، بربي رميت نجوى كرم ما انت قلب.
0: باه باه، شكرا لك يا حسام، شكرا لك. تخرج معنا من السباق ما يسالش قول شيري لجمي ومايا وليا. شكرا لكم. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو مرحبا بكم. 31 376 730 وإلا 76 229 600 كوك. نعاودو نذكروهم باللعبة. يلا ركزوا مليح مليح.

0: يلا كان فما مشاركات تليفونات، مرحبا بكم معنا. زوج غنيات اللي خرجوا من السباق وطلعتهم، شيرين لاجمي مثال شقولة ومايا غنية أولية، مرحبا بكم. رقم التليفون 31 376 730 وإلا 76 229. سمية مكالمة أخرى. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: نهارك زين، صباح النور.
1: صباح
0: الخير، شكون معنا؟
1: سونيا حامدي شارك.
0: مرحبا اختي سونيا، مين تكلفيني يا سونيا؟ مرحبا بيك اختي، وين منين سونيا؟
1: انا يا الغنايه اسمها نتاع شيرين اللاجمي.
0: هاي
1: هذيك لا لا لا لا ولا لا لا،
0: هذيك طلعت طلعت طلعت يا سونيا، طلعت طلعت. ابا هاي هما عشرة،
1: ما نعرفش شنو الغنايه الاخرى.
0: كيفاش؟
1: ما سمعتهاش الغنية الأخرى.
0: هم عشرة، عشرة دخلناهم في بعضهم معنا الغنيات.
1: ما سمعت.
0: سونيا، باهي سونيا. هاي، كان طلعتي عاود اطلبنا. باهي. يلا، شكرا لك. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو.
2: ألو، على السلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عايش تحية ليك خويا كمال التوم وكافة الفريق والمستمعين.
0: عايشك سي مبروك بن سعيد من حزوة. مرحبا سي مبروك. يلا سي مبروك، قداش من غنية طلعتهم يا سي مبروك على عشرة؟
2: اليوم صراحة فما طلعت غنية مرتضى لسيتي آي ليل.
0: آي ليل، آي ليل. والله شوف أنت وزميلتي ناس تو تسمع فينا، بعثت لي هي في مساج قالت لي آي ليل مرتضى.
2: أحسن أحسن غنية أخرى
0: رياضية. إي طلعتوها الاثنين مع بعضكم. باهي باهي يا سيدي، تدخل معنا القرعة وغنية نعم
2: مرتضى الفتيتي ووليد التونسي، قلنا يديروها مع بعضهم كمان.
0: هاي باهي موجودة تو إن شاء الله نعدوها لكم. باهي يا سيدي، شكرا لك وتدخل معنا للقرعة يا سي مبروك، شكرا لك. يلا نمشوا للمكالمة اللي بعدها. ألو
3: ألو، صباح النور.
0: نهارك زين، صباح الفل.
3: عايشك صلاة، نهارك زين. معك فتحية والناس.
0: الناس عدلية. فتحية والناس.
3: إي من توزع.
0: هاي أختي فتحية.
3: غنية بلطي.
0: شنية تقول الغنية؟
3: أي أي. والله شفت أنا كنت حاطة غنية مرتزة.
0: ايه هاي
3: طلع
0: السيد
3: اللي قبلي.
0: هاي هو بلطي موجود، اعطيني حتى الدم دم تاعها. هاي كيفاش تقول بلطي؟
3: على على لساني ما عرفتش ننطق.
0: ايه هاي فتحية،
3: ان شاء الله فرصة اخرى.
0: باهي، عندكش حاجة اخرى؟ عندكش مقترح اخر؟
3: شيرين اللجمي خرجوها ومرتضى وهذا ومايا هذيك وبلطي.
0: شوف انا
3: الايام هيك
0: يا حس يا يا يا يا ح يا حس
3: لحظه هني قلت لك الايام هي
0: وقلت يا يا يا حس
3: يا ليلي هيك.
0: لا لا لا لا لا يا فتحية، حاولت. باه باه يا فتحية، شكرا لك، كنت طلعت عاود طلبنا. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
4: ألو،
0: أهلا، صباح النور.
4: صباح الخير، صباح الخير، الكل
0: نهارك زين. مرحبا بيك، شكون معانا؟
4: عايشك حياة نصيب من الليل.
0: مرحبا يا حياة.
4: وبيك يا عايش خويا رياض.
0: يا حياة اليوم عندك جرون ميناج ولا لا يا حياة؟
4: والله راه كل نهار حدي من الجرون ميناج والغداء يبدا منصوب.
0: بديتي على بكري الجرون ميناج ولا توا تسمع وتعمل في الجرون ميناج نتاعك؟
4: منه ومنه الغداء نقصت عليه وهذه كل ساعه نعمل حاجه.
0: باهي، فما شكون يعاون فيك في الدار ولا؟
4: والله ما انا للاسف ما عنديش بنيه، عندي ثلاثه وليدات ربي يحميهم يخدموا. ما عنديش شكون معاوني، ان شاء الله يعاوني يا رب.
0: ان شاء الله يا ربي، واحنا هنا نونسوا فيك. حياه، باهي تعاود تصل بينا حياه. نمشي المكالمه اللي بعدها. الو، مرحبا بكم. 31 376 730 والا 76 229 600. ميسالش كوكب، هاي نذكرهم من جديد بالاغاني والاغاني اللي خرجوا. ميسالش قول شيرين لجمي، ايا ليل مرتضى، ومايا اوليا.

0: الو،
1: تمام،
0: صباح الخير. مرحبا بيك.
1: صباح الخير.
0: مركزين؟ شكون معانا؟
1: معز جميلة رواح من المدينة.
0: هاي اختي جميلة.
1: بلتي يا حسرة.
0: يا حسرة، برافو عليك، برافو عليك يا
1: اسمع،
0: جميل.
1: ما تنساش نزغر زغرة خفيفة.
0: على من تتزغرتي انت تا؟
1: هذا شكون في الباك؟ عليك انت وعلي انا.
0: ليه
1: يعني
0: قلت لي
1: كيف
0: تحب
1: نخلص
0: الزغرت؟ طبعا
1: بلطجي باش ما
0: شكون
1: يضحكش عليا عزيزي.
0: مثالش مثالش شهوتك اليوم يا جميلة. باش زغرتي زغرتي يا جميلة.
1: نعيش كاش بس
0: هاي شوف، هذه نحطوها في اطار هزل المورال نتاع تلمذة الباك
1: اسمين.
0: وحتى نتاع
1: انا
0: لوفيام
1: خلاص
0: نتاع
1: مكياج
0: سيزيان.
1: الضحكه وديما نجاوب الشيخ وما ربحتش. المهم الابره بالمشاهد اخوي،
0: المهم
1: يرحم
0: زغرت،
1: والديك ويرحم
0: المهم
1: معاك.
0: زغرت يا جميلة، ربي
1: اسمع،
0: فضلك.
1: عملت عندي
0: نعم.
1: زهر المره دي، عملت اكثر شيء شنو من الايام. ربي يخليك خويا رياض، ربي
0: عايش
1: معاك.
0: اختي، ينورك يا جميلة، ربي يحفظك ان شاء الله، الله يخليك.
1: يعيشك ما تسيبش.
0: فما مكان اخرى؟ يلا نخرج لأنغام، يلا.

0: سر الهدرة. سر الهدرة أنغام ضيوف وحكاية المشاهير. حكاية المشاهير أجواء الأحد مع رياض
1: جنة حتير.
2: جينا معاكم في منوات أجواء لحد على إذاعة قبسة، سيسر واحكم وانتو في الطريق، ونسوكم بالموزيكا بالإيقاعات بالربح بالكدوات 53 دقيقة بعد العشرة. إذا كان ما فماش تليفونات نعطيكم الإجابات الصحيحة فيما يخص لعبة طلع الأغاني. عشرة أغنيات الإجابات، الإجابات ولد الجمل أيمن غزال، شفت القمرة بصوت عدنان، وخينا أشرف، مثال شقول شيرين لجمي، آيا ليل، مرتضى، مايا أولية، أرمستا سدوا علي الباب، ونوردو عربوش، بلطي يا حسرة، وكلاي على مولانا. هذه الأنغام الإجابات الصحيحة في لعبتنا لليوم. مازالت فما لعبة أخرى، الصندوق كنت تدليلك ملك، وغيرها من الألعاب أنت والمفتش. اليوم مش يكون معنا المخرج معز كمون، مش نحكم على فيلم تونسي جديد اسمه حنا بعد، مش يتبث قريبا في قاعات السينما، تفاصيل الكل بعد شوي. كذلك مش يكون حاضر معنا المكلف بالاعلام والاتصال للتلفزه التونسيه، 60 سنه على انبعاث وميلاد الاذاعه التلفزه، تلفزتنا الوطنيه التونسيه، باش نحكوا شويه على الستينيه وكذلك البرمجه تاع الستينيه عام سنه، مع سيلياس الجراي المكلف بالاعلام والاتصال في التلفزه التونسيه. نواصل معكم في اجواء الاحد على اذاعه قصه.

0: بمناسبة الذكرى 70 لبعث الجيش الوطني. منظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم وطننا فخر وامجاد يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
2: إشهار.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
5: عندك أورانج.
2: إشهار. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قرصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك.

0: تمام 11 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تتواصل اليوم بدار الشباب بالخير من ولاية جفصة فعالية الملتقى الجهوي للشباب هواة الأعلام. الملتقى افتتح أمس، يتضمن العديد من الفقرات تجمع بين المداخلات العلمية وورشات العمل وأعمال تطبيقية لإنتاج مشاريع الأعمال الصحفية ومضامين أعلامية ورقمية توعوية، فضلا عن عدد من الزيارات الميدانية. تضمنت مخرجات الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر المنتظم يومي الخامس والسادس من جوان الجاري، تضمنت أعداد دليل إجراءات للمصادقة على الأنشطة السياحية خارج النزل وإعادة تفعيل الخط الجوي المباشر بين توزر وليون، والاتفاق على تنظيم دورة جديدة من الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية، كما تم الاتفاق على إدراج بلدية دقاش ضمن البلديات السياحية. انطلق اليوم رسميا موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية القصرين للموسم الفلاحي الحالي، حيث تقرر انطلاق موسم حصاد الشعير اليوم الأحد 7 جوان، على أن ينطلق موسم حصاد القمح يوم الاثنين 15 جوان الجاري. هذا ودعت السلطات الجهوية كافة الفلاحين إلى ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية لتأمين المحاصيل وتفادي الحرائق. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين 8 جوان الجاري جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. يتضمن مقترح القانون جملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية في تونس. وأخيرا من أخبار العالم، أفادت وكالة أسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني. وأفاد وزير الداخلية الباكستاني بأن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله في أن تسير الأمور جيدا، مؤكدا أن إسلام أباد وطهران تبحثان دائما في ملفات مهمة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: Jasin. يا رب.
1: اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: لا ودي لا اسمع اسمع منيح.
2: اجواء الاحد.
3: اه هبطت عليا يا
1: سيدي. اي اخويا هديك.
4: عملت برشا جو انا وامي. عملنا برشا جو. ديما يعمل جو. اهم حاجه يعمل جو.
2: اجواء الاحد
4: والله بدلنا الجو.
5: أجواء الأحد.
2: أجواء الأحد.
4: روعة.
5: ألعاب.
2: مسابقات.
5: هدايا.
2: ومفاجأة.
5: أجواء الأحد.
4: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: ماشي لنا ليا ولا عليا صباحي.
5: على موجة إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد. أجواء الأحد.

0: محلة طلتكم
1: محلة طلتكم في محلة طلتكم على موجة إذاعة قوس منوعة أجواء الأحد. سعداء جدا أن يكون حاضر معنا المخرج التونسي معز كمون اللي عنده بصمات وأثر في عدة أعمال ومشاريع تونسية. اليوم باش نحكوا معاه على فيلم حنبعل. رينا بعض الصور بعض الفيديوهات التشويقية للفيلم. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معاه. معز صباح النور.
2: ويا أهلا بك على السلامة.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بك ونورتنا في إذاعة قوس.
2: شكرا.
1: مرحبا معز. كيفاش ولدت فكرة إنجاز فيلم حنبعل ولاش اخترت هالمشروع هذايا في المرحلة من مسيرتك؟
2: والله ايش باش نقولك، هو بعد 5 أفلام
1: اي
2: دونك قلت علاش لا واحد ما يعملش حاجة جديدة. وزاد قلت يلزمنا نشوفوا التاريخ، معناها ما لازمناش نقعدوا كيف ما برشا بلدان في العالم يعملوا أفلام على التاريخ بتاعهم، اللي في فرنسيس يعملوا أنا نابوليون يعملوا كذا. وأنا بصفتي عندي تجربة في الأفلام الأجنبية، معناها من نوع تاع حنبعل. دونك قلت علاش ما نخليش المعرفة تاع الأفلام الإكسبيريونس في فيلم تونسي كيف ما حنبعل.
1: شخصيا شو يمثل لك حنبعل؟
2: اسكو سي ليكو ولا من عندي ولا من عندك؟ ما عادش تبقى كل ليكو.
1: معز شخصية بالنسبة لك شنو يمثل لك حنبعل؟
2: هو شخصية قبل كل شيء قرطاجيني، معناها من القارة الإفريقية. هو أول قائد عسكري معناها مشى هجم على أوروبا، معناها ما فهمش في التاريخ صارت معناها معناها هجم على أوروبا وصل حتى لإيطاليا وصل حتى روما. وفات روما دونك فوالا دونك معناها عنده قيمة تاريخية كبيرة برشا، معناها اللي في تونس قبل ثم شكون تجرأ وعمل حوايج كيف هكا. معناها وقت روما كانت قوة، معناها وقت روما تقود روما وقرطاج، معناها قبل كيف ما تقود روسيا وأمريكا تو. معناها نفس القوة كوا.
1: اي نحكوا على كتابة السيناريو والرؤية الفنية، كيفاش تم التعامل مع المصادر التاريخية اثناء كتابة السيناريو؟
2: شو غاز هي المصادر التاريخية اللي عملت منها انت معروفين، معناها مش معناها خواج اللي نعرفوهم الناس الكل، اللي كيفاش حنبعل، اللي بوها ميكار، كيفاش مشات لاسبانيا، كيفاش بايكا مشى معناها جبال الألب وبايكا مشى روما. دونك ماهيش معناها مش شريط وثائقي، فهمت؟ هذا شيء فيلم فيكشن. دونك ما فماش معناها الحوايج اللي حكيت عليهم انتي معروفين.
1: هل يقدم الفيلم حنبعل كشخصيه تاريخيه فقط والا كانسان عنده صراعاته احلامه ومخاوفه؟
2: شو هو اي حنبعل كقائد عسكري قبل
1: اي
2: كل شيء، زاد عنده أحلامه وعنده كل شيء، معناه وتناقضاته وكيف لعبت معناه، أما عنده جرأة.
1: معز كيفاش وزنتم ما بين الدقة التاريخية ومتطلبات التشويق السينمائي؟
2: المتطلبات التاريخية شيء معروفة كيف قلت لك، ثم مثلا ثم حوايج اللي معروفين، مثلا القرطاجيين عاد بالكولور الفوق، معناه باش نقولوا بالعربية اللون موف شنو؟ الكولور موف شنو هي؟ اللون شنو؟
1: البنفسجي.
2: مثلا الرومان عندهم اللون الاحمر، معناها ثم حوايج اللي دخلوا عليهم انت معروفين، معناها مش حاجه صعيبه برشا. وثم الكوستيم والاسلحه وبرشا حوايج، معناها ثم حوايج اخرين اللي معروفين. زاد الفتره هذيك معناها الناس تشبه بعضها شوية، معناها كيف تشوف البوزايك تاع روما ولا تاع قرطاج تلقى بيسك نفس الحوايج، معناها كانوش بعاد برشا برشا برشا، معناها مش كيف تقول آسيا وأوروبا، معناها احنا بحذا بعضنا، معناها ما فماش دونك ثم تطمع على ديالوج على التكست على برشا حوايج.
1: التصوير كملتوه؟ جاهز الفيلم؟
2: كملناه صحيح. توا احنا في المرحلة اللي ما بعد الانتاج اسمها البوست برودكشن، معناها نعملوا في في الميكساج والليتالوناج وانا نجمع لي فهموا في الحكايات هذوما والمؤثرات الصوتيه والمؤثرات المرئيه دونك بريسك قريب دخلتو معناها مازلت نحتاج شهر شهرين اخرين نورمالمون يحضر
1: نجمو نعرفوا شكون هو اللي جسد شخصيه حنا بعل؟
2: لا هذا كان بقول لي وقت الشرطية
1: هذيك المفاجاه
2: فوالا انا برشا عباد انا كيفاش يقولوا سي تكتيك دو ماركتينغ
1: معناها شنو نجمو نخرجوا توا من بعض هكا من فريق العمل بعض الوجوه اللي نجمو نشوفوها في الفيلم
2: اللي معروفين اللي تعرفوهم معناها ثم جمال بدني يعمل سيناتور كارتاجينوا ثم برشا معناها ثم حبزه نانجي ثم لا انا قاعد نقول لك هكا باش ما نغلطش نعطي
1: اي اي بعض الاسماء اي اي
2: توفيق العايب نبيل شاهد حشاد برشا اللي معروفين معناها كاستينج بون هذا اسخن فيلم تونسي معناها حسب رايي معناها مش انا ما نقولش احسن فيلم تونسي اما هذا اسخن فيلم تونسي معناها فيلم كبير تو كيفاش تو تشوفوه معناها فيها ملحمات وفيه معارك وفيه وفيه معناها وفيه حصون معناها فيه معناها
1: فما فيوليا باش تشوفوا فيوليا تم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي
2: تم الزوج فما مثلا احنا خدمنا على ثلاثه حوايج خدمنا على الريال اصلي معناها تصور فيه وخدمنا 3D وخدمنا الخمسه خدمنا عليه معناها مش زبد نسمي برشا باش ولا معناها باش ولا احكيش كيفاش عمل
1: اي
2: معناها باسكو ستيم تكنيك خذيت برشا وقت بريسك 4 اشهر واحنا نخدموا فيه اما مخلطين باسكو ما نجمش نخدم على الـ على الـ على الاي اوت الحكايات باسكو عندي ممثلين دونك ما نجمش فهمت
1: اي
2: معناها فيها فيها فيها فيها شويه
1: مواقع التصوير وين صورتوه معز للفيلم؟
2: والله صورناه في عين درام في تونس في ايطاليا زاد في روما عندنا بعض المشاهد في روما البارتي ايطاليان صورنا غادي عندنا صورنا تونس صورنا عين درام صورنا طبرقه صورنا كيف صورنا وطنا صورنا برشا حسب بوغ فيغ اون فاريتي معناها بوغ بوغ بوغ فيغ اون فاريتي دو ديكور
1: انتاجيا تكلف برشا فلوس الفيلم هذايا
2: انا قلت معناها هذا اثقل فيلم تونسي معناها برشا
1: انتاج انتاج خاص والا فما زاد دعم الدوله التونسيه
2: ثم الدعم لجنة الدعم هو ثم لجنة الدعم تاع وزارة الثقافة
1: أي.
2: تحت إشراف وزارة الثقافة
1: أي.
2: وبعدك ثم شركة سندباد للإنتاج معناها دخلت حطت فلوس فيه وبعدك دخلت شركة إيطالية أخرى معناها دخلت معانا زيادة دونك كل مرة واحد يدخل فهمت
1: العمل وقتاش يران نور إن شاء الله وقتاش يران نور إن شاء الله
2: في سبتمبر
1: ينجم يكون حاضر في ايام قرطاج السينمائيه
2: احنا هيك حجاتنا راه معناها ياك برشا فلوس يبلع ياكل فيه كل القلوب انا ياك برشا معناها تكلف برشا وعشي الواحد نحاولوا قاعدين معناها بزلنا شادين بزلنا شادين نورمال بون يحضر
1: ان شاء الله يكون حاضر في جي سي سي
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله نورتنا معز كمون بعض هكا الـ الـ الأخبار والمعطيات الأولية على فيلم حنا بعل هو كمشروع وطني إن شاء الله يران نور على قريب ويتمتع به الجمهور وعلاش لا يأخذ جوائز سواء كان في تونس ولا في العالم العربي في العالم ككل في مهرجان
2: السينما توا احنا انا عندي صلاة عجيبة نبدأ توا نحاولوا نعملوا فيلم ده بعد اللي جيتي مرحبا
1: هذا هو
2: انا عايز واحد يخرج فيلم محلو هذا اول فيلم على حنا بعد
1: اي
2: وانا حليت الباب انا نقول ماني حليت الباب باش تعملوا افلام اخرى على ما نعرفش على باسيليسا ولا غيره معناها ما لازمناش نخافوا بالافلام التاريخيه عندنا الامكانيات عندنا التقنيات ما ثماش علاش بون يلزم الامكانيات اما بون يلزمنا نبداو وبعد نشوف
1: هذا هو نورتنا المخرج معز كمون شكرا لك،
2: مرحبا،
1: نورتنا، الله يخليك.
2: يعيشك.
1: هذا هو في
2: يعيشك.
1: حوارته الأولية الحصرية معنا في إذاعة جوسة. اكتشفنا معكم هالفيلم التونسي التاريخي الضخم في أول تصريحاته الإعلامية. معز كمون يصرح بها لإذاعة جوسة ومنوعة أجواء الأحد.

0: أجواء الأحد. أجواء الأحد.
1: ودخلك من الباب يا حنانة تخرجك من الخوخة.
2: وانت النار وطولة وانت تدوري وتلمي في الكريدي ورجليك طايحة.
1: شفت يا حنان، هذه خرجت هاي توجي تو، وهذه هاي في العرس، وهذيك في الزردة، واللي تحصلها تشكيلك من رجلها، حللها مرمى لا في بالها ولا في دراها.
2: حليلي خويتي ما صابها الخبزة.
1: شفتي؟
2: آه يا سعيدة خوي. تعرف يا سعيدة، وكان تدبري راسك وتحلي نصبة في السوق مش وارتاح لك.
1: حليلي خوتي يا خير، هذاك ششتيتيلي تحبيني نبدأ ملوحة في السوق في الشموسات، وانا نبدأ مبرح وصوتي لعلع وسط الرجال. لا لا لا لا خوتي، لا لا خوتي، وظل هنا من سوق السوق. ها حنانة خوتي، ها قليني قليني قليني بصراحة.
2: انا خوتي اش قلت لك، الله يسترن، انا فتش على راحتك.
1: تاني عرفاتك، عرفاتك تلوج على راحتي حنان. يعمل ربي توكي ندبروا الرخصة، يعمل ربي. هيا خليني خش خوتي، انا نمشي نصب على روحي يسطل ماء، راني عييت والله، راني ما نطيقش السخانة يا خوتي.
2: سعيدة
1: وشني
2: قولي لي، جبتيش كيس حمام؟ ماني وصيتك.
1: اها والله خير حنانة، سامحيني خوتي، والله جبت الطزينة تخطفوا. اسمعي اسمعيني، جاي تو ندبر لك كاسة قروية هايلة، وتو نبعث هارك مع كنت.
2: اي والله قلتي الحق، حتى هي كنتك النار وطولوي في الحمام، يا اخي عندها روماتيزم.
1: هاي حلت لي مستوى الجوخر عادة، خليني نخش العومة مخلوق، خليني يهديك ربي وخليني ساكتة، خليني ساكتة خيرة، قلبي راهو بزبالته.
2: بجوه ربي
1: والله،
2: ليش خوتي تخلي فيها كاكة؟ بردي قلبك وفضل ديراني خيتك، سرك في بير.
1: اقعدي هيا لله، كنتي هذيك العيشة حمام وقدة وتقم قيمة، النهار الكل وهي قدام المراية، يشيط الفطور، يطبل الباب، يدخل للدار يسرقوها، والله ما هي هنا النهار وطولة، وهي حالة التلفزة تتفرج على الكليبات.
2: جرب
1: والله، وصوتي شرقة، هاي تحزبت، هاي رقصت، هاي تكسلت، هاي دهنت وجهها، هاي غسلت، هاي لكزت، هاي فسخت، هاي قرصة خدودها يا حنانة. الشفاء الشفاء الشفاء يا رسول الله يا خوتي، منها هذا كان ما لقيتيهاش، خلاص تلقاها تدق في الناب في الحجامة متاعهم
2: لطف.
1: والجيران يا خوتي رم هزينها في اللفام، قولي لي ربي صبرك يا سعيد.
2: صبر يا حنانة صبر، ابنوي تول كل هكاك تقولي رعد عليهم الرعد.
1: شوف
2: لا الباب حاكم ولا لم حاكمة، اش قالك بنوي تو؟ ديارهم هملت ورجالتهم هجت، على ما هم النهار كل متصدرين قدام التلفزة، الوحدة تلقاها حافظة اكل ممثلين انت على المسلسل المكسيكي الكل، وما تعرفش اسامي عيلتها.
1: شفت شفت خيتي الغلبة، يا حسرة على الرجال تبكري، يا حسرة يا حسرة يا حسرة. ولدي تو يا حنانة
2: اي
1: راهو يدخل، لا يدري عليها لو اندخلت لو انخشت.
2: جه ربي
1: وقيس يكلمها، تشعل فيها يا خويتي.
2: اوكي
1: خليني خليني ساكتة يا خير، راني مغدودة.
0: ان شاء الله زينة مع اجواء الاحد.
3: ان شاء الله زينة وديما ديما دابا
0: مع اجواء الاحد. ان شاء الله زينة،
4: ان شاء الله زينة.
5: مواصلين معكم في منوعة أجواء لحد على إذاعة قفصة. 60 سنة من العطاء، 60 سنة من النجاح التميز، 60 سنة من الذكريات الجميلة للتلفزة الوطنية، الأسماء اللامعة اللي مرت بها برامجها، أعمالها الدرامية، الرياضة في التلفزة التونسية. اليوم نحتفو معكم بذكرى 60 التلفزة التونسية. سعداء جدا أن يكون حاضر معنا المكلف بالإعلام والاتصال في التلفزة التونسية سيدي ياسر الجراية. أهلا وسهلا بك.
6: أهلا بك رياض، تحياتي ليك ولمستمعينا في إذاعة قفصة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليكم أيضا، وأيضا للتلاميذ واللي قاعدين توا يعيشوا في أجواء البكالوريا، إن شاء الله كما قلت إن شاء الله زينة مع جمال الشابي منذ قليل، إن شاء الله زينة لكل من يجي امتحان وإلا ينتظر النتيجة
5: إن شاء الله يا رب. هنيئا للتلفزة التونسية 60 سنة في ذكرى ميلادها، شو تمثل هالذكرى هذه بالنسبة للمؤسسة والعاملين بها؟
6: هو في الحقيقة كما قلت أنت، ذكرى 60 سنة عطاء تألق نجاحات متعددة. عام 66 بالتحديد يوم 31 ماي كانت العائلات الكل في انتظار صورة تونس على شاشتها بعد فترة من البث التجريبي، فحبينا 2026 بعد 60 سنة تكون انطلاقة جديدة، انطلاقة برؤية أخرى. الاحتفالية هذه حبيناها تكون احتفالية برامج كما بدأت عام 66، ثم حاجات جديدة تواكب العصر. تو نحكيه على التكنولوجيا الحديثة، نحكيه على المنصات، نحكيه على الرقمنة، على العديد من الأشياء. فحبينا تكون 66 انطلاقة جديدة للتلفزيون التونسية من خلال أولا إطلاق القناة الرياضية اللي بدأت منذ أكثر من شهر، وإن شاء الله في انتظار البث. هي تو حاليا في بث تجريبي، ولكن البث الرسمي إن شاء الله مع الفريكونس الجديدة اللي مش تكون على النايل سات، خاطر باعتبار الآن على العرب سات. هذا أولا. واحنا تو على أجواء تعرف أنت القناة الرياضية مش تواكب مش كان كرة القدم وإنما كل الرياضات، واحنا إن شاء الله برشاء الله توانسة الكل متألقين في عديد الرياضات وخاصة الرياضات الفردية وإذا بعض الرياضات الجماعية. وكيف كيف أطلقنا منصة رقمية جديدة اللي هي وطنية إكسترا، تو الناس الكل نجم تيليشارجيها على الهواتف الجوالة وأيضا على التلفزيون. وقتها يشوف معناتها تعرف توا ما عادش الانسان يقعد يستنى البرنامج نتاعو في دقيقته، واذا فات له البرنامج تولا ينزل مع المنصه يبرمج اموره ويشوفه اينما كان وقت ما يحب. زاد كيف كيف ايضا بالنسبه للموقع الويب عملناه بشكل جديد يواكب التطورات نتاع العصر نتاعنا والتكنولوجيا الجديده. تمت اعاده الروح الى وحده الانتاج التلفزي بسفاق بعد غيبه اكثر من 15 سنه. وحدة الإنتاج اللي هي معناتها نقولوا احنا تلفزة الجهات وبوابة الجنوب وغيره، أنتجت العديد من المسلسلات والمنوعات وكانت معناتها تضخ في برامج كبيرة للتلفزة التونسية. تم إعادة تهيئة استوديو وحدة الإنتاج، وإن شاء الله بداية من البرمجة الجديدة نشوفوا برامج من إنتاج الوحدة هذه اللي مش تكون صحيح في مدينة صفاقس، ولكن هي مفتوحة على كل الوحدات الجهوية باش يتم الانتاج فيها هي.
5: الفريكونس الجديدة على النايل سات بالنسبة للتلفزة الوطنية الرياضية وقتاش تقريبا؟
6: إن شاء الله احنا بدينا في الإجراءات وننتظر بطبيعة الحال الشركة ما تبش تعطينا الفريكونس الجديدة، وأول ما يتم الإعلان عن ذلك نقول لكم. إن شاء الله احنا ماذا بينا حتى حبينا تكون في الصيف معناتها، ولكن هاو ننتظروا. بالنسبة للبرامج الأخرى اللي عملناها، عملنا زوج ندوات. ندوة بمناسبة احتضان تونس المؤتمر المتوسطي المؤتمر كوبيام اللي شاركوا فيه عديد التلفزيونات من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وكان الموضوع بتاع موضوع هامي واكب العصر هذه المجتمعات والتلفزيونات في زمن التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وكانت فرصة باش المسؤولين والإعلاميين من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، ذكر من تقريبا من 14 دولة جاءوا لتونس، كانت لهم فرصة باش يشوفوا عاداتنا وتقاليدنا، مناطقنا الأثرية هزيناها من الأوذنة هزيناها من المورناج، وكانت أجواء متميزة. كيف كيف في التلفزة وانت أي إنسان يدخل إلى مقر وسيلة إعلام صحيح يسمعها ولا يشوفها، ولكن ما يعرفش الذاكرة انتها. فبمناسبة الستينية عملنا متحف جمعنا فيه كل التجهيزات القديمة اللي بدأت بها التلفزة التونسية. نعطيك من بين الأمثلة تجمع تلقاو الكاميرا اللي صورت حفلة أم كلثوم عام 68، كيف الميكروفون اللي غنت بيه أم كلثوم وغنى بيه عبد الحليم حافظ. معناتها يشوف كيفاش بدأت التلفزيون بشريط الأفلام حتى توا، ونحكيو على البيتا ونحكيو على النيميريك وعلى غيره. معناتها تعمل جولة في المتحف هذية تشوف حاجات حلوة برشا من التجهيزات، كيف من الديكورات، مثلا الديكور متاع محل شاهد هناني وحميداته، تشوفوا الكرسي نتاع عبد العزيز العروي، القلابس، معناتها ثم أشكال متنوعة. وفتحنا المجال قلنا احنا في الستينية هذية خلي الشباب يشوف كيفاش تلفزته تكون وكيفاش ينظر للمسألة اللي في القدام. فبالنسبة لطلبة المعهد العالي للفنون الجميلة عملنا معهم اتفاقية شراكة ومجموعة من الطلبة في إطار بحوث ختم ختم الدروس متاحهم عملوا رواق كامل لدي بورتري مع لوحات تجسد بعض الشخصيات القديمة بأشكال متنوعة. فتقريبا أكثر من 25 لوحة موجودة فيها تلقى مثلا الماريشال عمار، تلقى زادة كيف محمد بن علي أو ميتراكي، معناتها كل واحد كيفش عمل الصورة أمتحها، كيف حاولوا زادة يعملوا. وكا تشوف أنت على صفحات التواصل الاجتماعي كثامة دي فيديوهات قاعدة تتروج، معناتها كيفش هذيك النزيهة المغربي أو المذيعة تعمل في دي سيلفي مع بعض الشخصيات في متحف التلفزة التونسية بالتعاون مع جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية. تم تنظيم ندوة حول الإعلام الجهوي الواقع والآفاق إضافة إلى البارح كانت اختتام كأس المؤسسات الإعلامية في كرة القدم. أكثر من 14 تقريبا 14 فريق شارك من مؤسسات إذاعية.

0: ايه
1: كانت موجودة، وكانت مقابلة توج فيها قدماء المنتخب التونسي بكأس الدورة هذه.
0: ايه
1: هذه
0: مبروك
1: ابرز
0: عليه.
1: ملامح كما قلت لك البرمجه الاحتفاليه. حابينها كما قلت لك من البدايه احتفاليه فيها برامج باش تقعد في التلفزه التونسيه، وكيف يكون مساهم فيها كل المشاهدين وخاصه الشباب الجديد.
0: إن شاء الله الرؤية الاستراتيجية للتلفزة التونسية بعد 60 سنة خلال السنوات القادمة، الإدارة العامة للتلفزة التونسية شنو اللي قاعدة تشتغل عليه وتراهن عليه خاصة في السنين الأخرانية سيرياس، والفترة القادمة إن شاء الله للتلفزة التونسية بعد 60 سنة؟
1: بعد 60 سنة كما قلت لك، معناتها يلزم تكون الإنتاجات بروح جديدة تتمشى
0: أيه.
1: وروح العصر، نستعمل التقنيات اللي نعرفوا كيفاش نوفوها، التقنيات الجديدة، كيف نتفتحوا أمام الطاقات الشبابية وتكون لهم رؤية في الإنتاج والتنشيط. هنالك باقة من القنوات إن شاء الله مش تكون موجودة، بدينا بالقناة الرياضية في انتظار بقية القنوات الأخرى كما قناة الثقافية كما قناة الدراما زمان، يعني عديد مش تكون لنا باقة من القنوات المختصة إن شاء الله، اللي كما قلت لك تواكب الجديد وتخلي الناس الكل تلقى روحها في التلفزة التونسية.
0: هذا هو حتى رمضان 2027 بدأت الأمور على
1: نعم
0: بكري وتم تقديم بلاغ رسمي
1: نعم
0: للي يحب يشارك سواء كان في السلسلات الأعمال اللي تنجم
1: مسلسلات نعم
0: مسلسلات هات مسلسل نقدموا فكرة عليه البلاغ سيرياس للي حتى يسمعوا فينا توا في إذاعة قفصة
1: احنا
0: ينجموا
1: قلنا
0: صدق يتقدموا.
1: لكل المنتجين لكل المبدعين نجموا من الآن يقدموا ترشحاتهم للأعمال هذه، وآخر أجل لتقديم الترشحات هو يوم 3 جويلية. حبيت نزيد نأكد راهو حتى الأعمال في استراتيجية الإدارة العامة أنه ما تكونش مقتصرة على رمضان فقط، وإنما لما لا يكون الإنتاج على سنة كاملة، وإما ثم إنتاجات خاصة للمنصة الرقمية. فبطبيعة الحال هذه البداية إن شاء الله تعجب الناس الكل، وإن شاء الله الناس الكل تتفاعل مع كل ما يقدم في برامج التلفزة التونسية ونلقاو كل التفاعلات.
0: إن شاء الله يا رب. فما بعض الأعمال كانت مبرمجة في رمضان الفارط سيرياس، ما نعرفش شنو مصيرها وقتاش باش يتم بثها، إذا كان فما معطيات رسمية نجموا نقدموها للمستمعين.
1: شوفي انا كيما
0: أي
1: قلت لك راهو مش انت سمعته على اساس
0: أي
1: اعمال مش تكون موجوده في رمضان، وانا قلت
0: أي
1: لك استراتيجيه التلفزه ان الاعمال مش تكون على امتداد السنه،
0: أي
1: ثم اعمال مش تكون على المنصه الرقميه.
0: منصة رقمية
1: فعلى
0: أي
1: 12 شهر
0: أي
1: لازم مش نقتصر كان الانتاج على شهر رمضان فقط، وانما على امتداد السنه. ان شاء الله مع البرمجات الجديده تشوفوا بعض الاعمال اللي سمعتوا اللي مش تكون في رمضان، وانما تكون في وسط العام، والا ينتج بتكون بدايه رمضان الجاي. على كل وقت ووقته بطبيعه الحال تقدم لكم كل التفاصيل.
0: نعم شكرا لك سيد الياس
1: شكرا.
0: الجراي المكلف بالاعلام والاتصال في التلفزه التونسيه، وهنيئا لكم من جديد ولكل العاملين بالتلفزه بستنيتها.
1: شكرا لك وشكرا لاذاعه قفصه.
0: شكرا.

0: إذاعة قفصة معكم في منوعة أجواء لحد توقيتنا 47 دقيقة بعد 11 سنونة بعد نص نهار. إن شاء الله شكون الموعد مع لعبة صندوقك وانت دليلك ملك. نتحدث زادة كورة مع الكابتن باسم النفطي وغيرها. الجديد الفيلم التونسي صوت هند رجب يحرز الجائزة الكبرى لمهرجان السينما الإفريقية. ألف ألف مبروك لكوثر بن هرية المخرجة وللفريق ككل ولتونس التتويج بالجائزة هذه. احنا مواصلين معكم المشوار باش نمشوا الفقرة انترفيو العجب. انترفيو لا يمت للواقع بصلة بما انه كل ما باش يولد في الانترفيو هذايا فقط للكوميديا للضحك تفدليك هكا صغيرة باعتماد تقنية متاع أجواء إلى حد. نسمع معكم انترفيو العجب. شكون ضيفنا زعمة
1: انترفيو العجب؟ انترفيو العجب.
2: يا أهلا وسهلا مستمعي إذاعة قصة، مرحبا بكم في انترفيو العجب.
1: انترفيو العجب
2: ضيفنا اليوم عرفتوه بكلامه الغريب هذايا.
3: هذايا ما ياش بنتك، ما ياش بنتك.
4: انا كي راه عدم انضباط راني نتنرفز على المباشر وسايي باش نبدلكم الفرقه باش تتبدل.
5: يعطيني تصليح.
4: يا بابا يا بابا. ناكس يا بابا يا بابا.
2: رزوقه ولا عبد الرزاق الشابي؟ عسلامة.
6: عسلامة، أهلا وسهلا بيك.
2: نعرفوك باسم عبد الرزاق الشابي، أما شو اسمك الحقيقي؟
6: بسمة باعث القناة اللي أنا نقول دائما باعث القناة.
2: قديش عمرك؟
6: 10 سنين.
2: قديش توزن؟
6: 17.
2: عبد الرزاق، شنو حكايتك مع المعزة؟
6: تجي يومين القدام الدار. ليش كاين شنو؟ أنا هتجي مالي ساعتين تعليل، أحيانا نلقاها حتى مالي ساعتين مالي ساعة تعليل. ما تعرف أنا نسكن في منطقة شعبية، أنا مانيش نسكن في منطقة عامة.
2: أما زادة بقرة تتبع فيك ومقلقتك.
6: تجيني كل يوم قدام دار، أنا استنست بها وعائلتي استنسوا بها وأنا حبيتها.
2: عبد الرزاق الشابي، تخاف من ظلك؟
6: فريمون رجعني سحرة الحكاية.
2: عبد الرزاق الشابي، هل تستعرف أنه عندك 300 صغير وأنت أبوهم؟
6: شوف سفري، أنا قاعد عاطل عن العمل في الفترة ذيكة سفري.
2: عبد الرزاق، أنت اللي تحكم في التيك توك، طلع هذا وتقول شكون يطلع وشكون ما يطلعش.
6: سفري سفري، ما لو حايد عندك من جبته؟
2: وانت شكون يحكم فيك؟
6: مرأة يظهر لي من جهة قفصة.
2: عبد الرزاق، عندك توا 8 سنين ما رقدتش فيهم ولا غمضة.
6: من جهة بديل الله دخته معايا ولا؟
2: عبد الرزاق الشابي، سمعنا انه باش تعاون روحك في سيدي رمضان، في النهار تبيع المخارق والزلابية وفي الليل تخدم قهواجي.
6: انت خي انت عايش معايا.
2: عبد الرزاق، على الشيب بيخوك؟
6: راني هبل. لا لا يعني انا ما في باليش.
2: عبد الرزاق، شنو علاقتك بحنا بعد؟
6: مش من قفصة
2: وعليسة؟
6: ما صدقوني يا ناس، تجي كل يوم كل يوم
2: ويغرطة.
6: صديقي معناتها، وعمره ما طلبت منه حاجة، عمري ما طلبت منه حاجة.
2: شنو أحلى حاجة فيك؟
6: نسيت هالحكاية.
2: كان ضيفنا اليوم المنشط عبد الرزاق الشابي، شكرا لك، يعطيك الصحة،
6: إلى اللقاء.
7: إن شاء الله زينة مع أجواء الأحد.
8: إن شاء الله زينة وديما ديما دابا
7: مع أجواء الأحد. إن شاء الله زينة.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الأمنيات والرغبات في اللغة والأدب أبعادها وحضورها في قيمنا وحياتنا. موضوع برنامج بوارق في الأدب والحياة الليلة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. بداية من 3 موعدكم اليوم مع برنامج بين الملاعب، وفي إطار كأس تونس لكرة القدم النسائية، مقابلتي الجمعية النسائية بالكتار مع مستقبل الجريسة، والجمعية النسائية بسبيبة مع الجمعية النسائية بقفصة، بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
3: فلاش سبور.
4: فلاش سبور.
5: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي يستعد للتحول غدا إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم 2026، ورئيس الدولة يستقبل الإطار الفني للمنتخب واللاعبين وعظام الجامعة قبل السفر إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم. فحظ وفير للمنتخب الوطني التونسي بما أنه أولى مبارياته باش تكون ضد المنتخب السويدي. مباراة البراج في تفادي النزول للرابطة الثالثة المستوى الأول، زوز مباريات في الأربعة في ملعب بير بورقبة النادي الهلالي مع النادي المجازي، وفي ملعب كركر تهذيب الصخيرة مع النجم الرياضي الراتسي. الفرق المعاقبة بعدم الانتداب تسجيل اللاعبين الجدد خلال الفترة القادمة بالنسبة للأندية التونسية هي الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي، النادي الصفاقسي، اتحاد المنستيري، الملعب التونسي الأولمبي الباجي، مستقبل قابس، طواف القفصة، ومستقبل الرجيش. بالنسبة للمباريات المنتخبات العالمية في كأس العالم، من أبرز المباريات اليوم النرويج والمغرب استعداد لكأس العالم. في كرة المضرب دور نهائي رجال اليوم بدورة رالانغاروس للتنس، باش تجمع بعد ساعة من الآن الإيطالي فلافيو كوبيلي اللي احتل المركز 10 عالميا بالألماني اللي احتل المركز 2 عالميا زيفريف. نهاية الموعد الرياضي مع تحيات فوز نسيم، إلى اللقاء.
6: إشهار. نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
8: عندك أورانج.
9: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكسبوك 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. مالا فيخ وامشي لأقرب بوتيك.
8: عندك أورانج.
4: إشهار.
10: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تجيوز اللي عندك وليديد، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: أهلا بكم من جديد إلى موعد منتصف النهار.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: دخلت أقسام الاستعجال والمخبر وأمراض النساء والتوليد والطب الباطني بالمستشفى الجهوي سنباء بسبيت لمنية القاسرين حيز الاستغلال الفعلي يوم أمس، وذلك أثر استكمال مختلف الترتيبات الفنية واللوجستية. ومن المؤمل وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية القاسرين أن يتم استغلال وحدة العمليات الجراحية وبقية الأقسام تدريجيا بداية الأسبوع المقبل. انطلقت منتصف هذا الأسبوع عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بسيدي بوزيدة، بلغ عدده 5 مراكز منها مركزان تابعان لديوان الحبوب بمعتمديتي منزل بوزين والمزونة. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارة الإفريقية زليكاف يوم الأربعاء المقبل تحت شعار منصة تونس مواجهة زليكاف فرص ونمو. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نمو ملحوظا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع غير عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية. وقفزت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية إلى أكثر من 7330 مليون دينار. أفادت وسائل الإعلام الصهيونية بأن هجوما بإطلاق نار وقع شمال قلقيلية داخل الخط الأخضر المصفر عن مقتل صهيوني وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحالة خطرة. إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: جاهزين؟ يا رب.
1: اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح.
2: اجواء الاحد.
3: اه هدت عليا يا طيب.
1: اي اخويا هديه.
4: عملت برشا جو انا وامي. عملنا برشا جو.
5: يبقى يعمل جو اهم حاجه يعمل جو.
2: اجواء الاحد
6: والله بدلنا الجو.
7: أجواء الأحد.
2: أجواء الأحد
6: روعة.
7: ألعاب
2: مسابقات
7: هدايا
2: ومفاجآت.
7: أجواء الأحد
6: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي.
7: على موجة إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد. أجواء الأحد.

0: صندوقك صندوقك وانت ليلك ملاك
1: قتلك وليلك ملاك قتلك وليلك ملاك
2: صندوقك وانت دليلك ملك. تحب تلعب وتربح معنا الكدوات تكون من بين المترشحين للفوز بجوائز أجواء لحد على إذاعة قصة. تشاركوا معنا على 31-376-730 وإلى 76-229-600. عنا 20 صندوق، 20 صندوق مرقمين من 1 حتى 20. وقت اللي تختار الصندوق تضغط على الزر التليفون متاعك على الزر الرقم اللي اخترته ونشوفه معاك الزهر متاعك. قبل ذي خليني نرحب بالكابتن باسم النفطي. اهلا وسهلا كابتن.
3: اهلا وسهلا اخويا رياض. اهلا وسهلا بكل مستمعي اذاعة قفصة وبرنامج اجواء الاحد.
2: شنو الامور؟
3: والله الحمد لله
2: لباس. مش نحلو مع المستمعين توا الصناديق وهي فما تكتيك تو في الحظ ولا لا كما الكرة ولا ها؟
3: والله هو اسمه حظ، ما فيش نتصور تكتيك. اما انا الواحد يقرب للرقم الحظ نتاع اللي يشوفه يشوفه عنده فيه زهر وانا هو زهر.
2: ما فيهاش هك امور اخرى معناها
3: حسابات
2: اي تنجم تكون حسابات
3: اللهم اللي تبع لعبك ويشوف النوامر اللي خرجت وكيفاش يتصور
2: نعملوا عليك باش تعاونهم المستمعين ولا؟
3: والله شوف ساعات راهم هم يطلعوا خير مني انا نعاونهم تو نشوفوا نعاونوهم كان ثم الزرب لك شنار لحد معي الزرب
2: بيه هات نشوفوا. يلا اول اتصال حاضر معنا في لعبه صندوق وكنت بديلك ملك. الو
4: الو صباح الخير اخويا رياض.
2: نهارك زين صباح النور مرحبا بيك.
4: يوسف تامر المتلوي.
2: مرحبا سي يوسف
4: بك اكثر.
2: اي سي يوسف اي
4: رقم 2.
2: رقم 2 ب. قبل ما نشوفه رقم 2 باش نعطيك جملة تعاودها لي 3 مرات في ساعة. ب
4: ب
2: ب. شرشفنا مع شريف وشرشف الشريف كيما شرشفنا. شرشفنا مع شريف وشرشف الشريف كيما شرشفنا. عاودها 3 مرات في ساعة. يلا
4: خيبة خيبة
2: هاي جرب. اي
4: شرشفنا
2: هاي سي يوسف هو قال شرشفنا وتليفون ياسي شري ياسي ياسي يوسف
4: نعم
2: معايا هاي هاي يوسف هاي شرشف مع شريف هاي
4: قلتك صعيبة صعيبة
2: ميسير جرب هاي
4: شرشفنا عاود لي انت تقوم
2: هاي قلنا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف كيما شرشفنا
4: شرشفنا مع شريف وكيما شرشفنا شر
2: قلت لك شر هاي خلينا نجرب وترى ما نشوفه رقم 2 هاي هاي اضغط على زر رقم 2 في تليفونك وخلينا ترى نحلو معك الصندوق.
5: مازال يصير فيك مازال يصير فيك هاي الحاج انا ما ضلكش تجري من بلاصه لبلاصه ومن نهج لنهج وانت تلقط في البوانت وعم ريجه فوق راسك ما سماش لا العيد وتفضل
2: شكرا لك يوسف. يلا مش ممكن من بعده. الو
6: الو
2: اهلا وسهلا
6: عالسلامه
2: عالسلامه مرحبا
6: بيك يعيشك ينورك.
2: انا لباس وانت لباس
6: وفاء ميسي من الدقيق.
2: مرحبا يا وفاء اهلا وسهلا بيك
6: بيك يعيشك. 3 أسابيع ولا 4 وانا نطلب اليوم عندي زهر معناها ان شاء الله ليلي مربوحه
2: يا رب. هاي هاي يا وفاء هاي ب
6: رقم 1
2: شوفوا رقم 1 بي قبل عاد ما نمشي نحلوا رقم 1 عرفت نعطيك كلمه وانت عاودها بي
6: ب سهله
2: هاي طبخنا في مطبخكم طبختنا طبخنا في مطبخكم طبختنا يلا
6: طبخنا في مطبخكم طبختنا
2: يلا 3 مرات في ساعة يلا
6: طبخنا في مطبخكم طبختنا طبخنا في مطبخكم طبختنا يعني عرف
2: اسمع سل طبخنا باللهجة الجريدية طبخنا في مطبخكم طبختنا ترى عودها سي نفطي
3: طبخنا في مطبخكم طبختنا
6: لا غلطت سي نفطي غلطت انا عملتها 3 مرات
3: طبخنا في مطبخكم طبختنا
6: مبعد
2: لي ايوه فاي يلا اضغط على الزر رقم 1 في تليفونك ونشوف ترى
6: لحظه يا رب ان شاء الله مزهره يا رب
2: ان شاء الله
7: لا يا ودي لا لا لا ما تغضبش
2: ما تغشش يا وفاء ان شاء الله في فرصه اخرى نمشي لاتصال الموالي. الو
8: الو صباح الخير
2: هارك زي صباح نور.
8: سي فتحي وعزيز سيد ابو زيد.
2: مرحبا سي فتحي.
8: وبيك
2: عايش. هاي سي فتحي ايه؟ قداش الرقم؟ رقم؟
8: رقم 9.
2: باهي رقم 9، قبل ما نشوفوا رقم 9 عاود لي الجملة هذيا ثلاثة مرات في ساعة. باهي. الشمس تمشي وشمس مش مساء، الشمس تمشي وشمس مش مساء.
8: شمس تمشي شمس مش
2: مساء،
8: شمس تمشي شمس مش
2: مساء،
8: شمس تمشي شمس مش
3: مساء.
2: باسم ترى عاودها
3: الجملة دي. شمس تمشي شمس مش.
2: هاي سي فتحي اضغط على الزر رقم 9 في تليفونك وخلينا نحلوا معاك الصندوق يلا. شكرا يا سي فتحي. سلم يا خمسة آلاف. تجيب لك 5000 بس كنت
3: خبز. قالت بنان وتفاح. لا لا
2: وانت تجيب لك 5000؟
3: جيب الحم.
2: جيب قهوة تو، جيب قهوة 5000. قهوة أبو زمان.
3: قهوة أبو زمان.
2: يلا ترى نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو.
9: عسلامة.
2: عسلامة مرحبا.
9: النور
2: كل ولي ياسمين. نهارك نسعد ليا.
9: كباش
2: لي
9: معاك.
2: عايشة.
9: اي
2: عايشة
9: معاك.
2: عايشة عيساوي من ام العلايس مرحبا بيك.
9: بيك عايشة.
2: هاي اختي عايشة.
9: ايه.
2: يلا رقم.
9: ثمانية.
2: رقم ثمانية. يلا ترى خلينا نشوفه قبل رقم ثمانية نعطيك جملة عودة لي ثلاثة مرات في ساعة.
9: داني مثال.
2: هاي تاون داني لك اسهل اسهل واحد. بي يلا هو بس معك. خميس خميس الخباز خبز خمسة خبزات.
9: خميس الخباز
3: خبز خمس خبزات. خميس الخباز خبز خمس
2: خبزات. خميس الخباز خبز خمس خبزات. خميس الخباز خبز خمس خبزات. يلا يلا
9: رقم 8.
2: اقرص ولا قص.
3: شفت ما قال الشيخ علينا رياض.
7: مرحبا مرحبا. شوف جنابي فارغه والله ما لبسها حد شيء.
2: شيء عايشه شيء شيء شيء. شكرا لك يا عايشه. سلامه. فممكن مخرة. يلا الو. مرحبا بيك.
10: عسامة اخويا.
2: عسامة مرحبا بيك. زهرة.
10: ايه.
2: هاي زهرة تليلي مرحبا بيك. لباس.
10: لذيذ لباس
2: الحمد لله. هاي زهرة. تحية
10: ليك وتحية الكام فريق وتحية اخويا اللي معك.
2: بس هاي زهرة يلا. تبع انتي كورة عادة؟ تبع كورة ولا؟
10: لا شوي شوي مش لها.
2: باه باه. هاي زهرة يلا رقم.
10: والجملة.
2: هاي الجملة قبل اعطيني انتي الرقم ترى.
10: 14.
2: باهي رقم 14. خلينا نعطيك ترى الجملة اللي باش تعاودها لي ثلاثة مرات في ساعة. ها معاك باسم كان ضعتي توا توا يوريك ثنية باسم.
3: تعملش عليها برشا.
2: باهي. رسمنا بالمرسم برسيم ومسمار. رسمنا بالمرسم برسيم ومسمار.
10: رسمنا بالمرسم برسيم ومسمار.
3: ايه تبارك الله
2: ما شاء الله. أي زهرة يلا رقم 14 اضغط على زر رقم 14 في تليفونك.
11: خسارة رأسية. الله الله. خلوني أعيدها. قلت ولا ما قلت؟ افرح يا مجروح افرح.
2: افرح يا زهرة افرح. رقم 14 مليون ويخليك تدخل معانا للقرعة. شكرا لك يا زهرة. نمشوا نواصلوا معاكم. مرحبا بكم. نستنى تليفوناتكم على 31 376 730 والا 76 229 600. نستنى التليفون. عاود لي الجملة ترى بس ما
3: العودة لي.
2: اي اي. مكرونة بالكريمة. مركونة بالكرتون.
3: مكرونة بالكريمة. كرتونة بال
2: مركونة. مركونة
3: مركونة بالك بشنو؟
2: كرتون.
3: بالكرتون. مكرونة كيفاش؟
2: مكرونة بالكريمة مركونة بالكرتون.
3: مكرونة بالكريمة مكرونة بالكرتون اكمل.
2: هذا شوفوا ترى المستمع. يلا الو.
12: الو اسلام.
2: اهلا عسلامة، مرحبا بيك.
12: معك عمتك زينة بمبوليفة.
2: واش نحوالك امي زينة؟ لباس
12: لباس. احوالك انت؟ احوال والديك امك؟ لباس
2: الحمد لله بخير. زيد اسألي باسم على امه ولباس وشمي حاله.
12: ماش احوالك وش احوال امك وباباك؟ وكان عندك صغيرين معرس؟
2: عنده عنده.
3: هلا الحمد لله لباس عايش. وانت لباس عليك؟
12: ان شاء الله ديما مجمولين، ان شاء الله لباس الحمد لله.
3: ان شاء الله ديما لباس.
2: زين شن طيب غدا اليوم؟
12: اليوم عاملين مصلي.
2: مصلي اي مصلي دجاج ولا علوش؟
12: علوش، لحم العلوش.
2: كهو. ما قلقتوش منه العلوشة؟
12: والله انا ما ناكلش فيه، انا ماني
2: لطف علي
12: الشرايين. انا نعمل في الاولاد، نمتع في اولادي، نطيب لهم.
2: اريد محلاه نمتع في اولادي.
3: شفت تقول لهم دايما كان في الاولاد.
2: ربي فضلك
3: اليوم،
2: ربي فضلك تيج على راس العائله الكل. يوم زينه
12: ان شاء الله، ربي يخليكم ان شاء الله، حتى انت وخلي لكم امك وباباك وخلي لكم صغيرينكم. يا اخي مشك معرس انت،
2: انت على باسم
12: عليك انت.
2: هايش تحب تاع
12: هاي؟
2: مازلت ان شاء الله، ربي سهل ان شاء الله.
12: نخبو لك مرا هاي.
2: لا لا موجوده موجوده.
3: على قريب على قريب.
12: ربي يخليك ليها ان شاء الله، ان شاء الله ربي
2: يلحقنا
12: فرحك ان شاء الله.
2: عايشك عايشك ام زين. هاي خليني ترى، انت الرقم نتاعك شنو اخترت؟
12: هاي 18.
2: رقم 18؟
12: ايه.
2: باه عندنا نعطيك انا جمله ترى، عاود لي في ساعه.
12: كان قديت وليد؟
2: هاي ما يسالش، هاو بشوي بشوي. باهي باهي. خيط حرير على حيط خليل، خيط حرير على حيط خليل.
12: خيط
2: خيط حرير. اي خيط حرير على حيط خليل.
12: على خيط خليل. خيط حرير على خيط خليل. خيط حرير على خيط خليل.
2: خيط خيط يوم زينه. خيط خيط خيط حرير على حيط خليل.
12: خليل
2: هاي
12: حيط حرير على حيط خليل. حيط حرير خليل. مش مشكل.
2: هاي هاي قرص. يعني تحب تقرص انت ولا نقرص انا؟ 18.
12: اقرص اقرص انت 18.
2: اقرص بس اقرص بس. يلا 18.
13: شيل عيونك عني باش نتشال الكل.
14: علي انا اللي نقول لك عليه.
2: ان شاء الله في فرصه اخرى يوم زينه وشيء طيبه. يعطيك الصحه. نمشي المكالمة بعدها. يلا مرحبا بكم معنا في أجواء الأحد.

0: إيه رأينا نواصل معكم مع مكالماتكم الهاتفية ولعبة صندوقك وانت دليلك لك مكالمة حاضرة. ألو.
1: ألو عسلام.
0: عسلام، مرحبا بيك.
1: عايشك، تحية ليك في رياض وكيف الفريق العامل معاك وسي باسم النفط،
0: عايشك، مرحبا.
1: وانت
0: عايشك،
1: عندنا
0: صح.
1: ثقافة كروية مع أرقام قياسية وحاجات طريفة، الكل حبينا الكورة. أي أيوة والرياض
0: تتبعي الفقرة كل
1: صح
0: أسبوع معانا.
1: والله، نتبع
0: مرحبا
1: تابعت
0: بيك.
1: المرة اللي فاتت أكثر فريق سجل أهداف ضد مرماه على الاحتجاج وحاجات الحصيلة بقت هكا راسخة والكل في مخ، هي
0: اليوم
1: معلومات طريفة لكن تكون هكا.
0: اليوم حاجة تعمل كيف؟ تو بعد شوية نعطوكم التفاصيل.
1: ما في
0: هيا
1: المتابعة إن شاء الله.
0: ناجية، ناجية مرحبا بك. ناجية لقب،
1: عايشك جاسم،
0: ناجية قاسمي. هيا ناجية، رقم
1: رقم 4 إذا مازال موجود.
0: مازال رقم 4. باش نعطيك
1: أيوة
0: الجملة تعاودها لي. ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة.
1: ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة حفر عشرة الزغرة. ليرة ورا ليرة، ليرة ليرة
0: بعد عندك واحدة
1: تهب.
0: أسهل، عندك واحدة أسهل. شمس مستشمسة.
1: شمس مستشمسة، شمس مستشمسة، شمس شمس مستشمسة كهو.
0: هاك هاك.
1: طيب
0: هاي اضغط على زر رقم 4 يا ناجية.
2: الشباك حدانو، فالشباك حدانو، ما خدرتش على بالو، ما خدرتش على بالو.
0: برافو عليك يا زكية،
1: تحية
0: شكرا
1: ليك،
0: لك، يعطيك الصحة يا ناجية، شكرا لك. نمشي المكالمة بعدها. ألو.
3: ألو صباح الخير.
0: نهارك زين، شكون معانا؟
3: سميرة من المضيلة.
0: سميرة لقب؟
3: دلال.
0: سميرة تنقص في الراديو عشو أختي؟
3: أي.
0: باهي. هاي سميرة، الرقم نتاعك؟
3: ثلاثة.
0: رقم 3. باهي نعطيك الجملة في ساعة في ساعة عاودها لي. باهي.
3: باهي.
0: زكي زار زكية، فهل زكية زارت زكي كيما ما زك كيما ما زكى زار زكي؟ زكي زار زكية، فهل زكية زارت زكي كيما ما زكي ما زكي زار زكية؟
3: زكي زار زكية، هل زكية زارت زكي كيما زار زكي زكية؟
0: اي
3: هل زكية زارت زكي، هل زكي زار زكية كيما زكية زارت زكي؟
0: ما شاء الله، ها بكل هكا هدوء، ما شاء الله عليك يا سميرة. يا سميرة اضغط على الزر رقم 3 وخلينا نشوفوا زهرك.
3: يعيشك.
0: يلا. برافو عليك يا سميرة، تدخل معنا القرعة ما شاء الله. عندي جاوبت إجابة صحيحة والجملة عودتها فيسع فيسع. يلا نمشي رفع الأذان كوكب ولا مازال شوي؟ باهي فما مكالمة. ألو. يلا مرحبا بك باسم. تراح ودلي هذه الشاعر في الشارع.
4: الشاعر في الشارع، الشاعر في الشارع، الشاعر في الشارع.
0: يلا نمشي مكالمة. ألو.
5: الو عسلامة رياض.
0: مرحبا بيك، اهلا وسهلا سميرة.
5: رياض ومرحبا بسامي اللي معاك، الكابتن اللي معاك، ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: عايش عايش. سميرة طبابي من رديف. عايش سميرة، الرقم نتاعك؟
5: مو ديما رقمها 10 ما خرجش رياض.
0: مازال ما خرجش.
5: رقم 10.
0: ها نشوفوا رقم 10 نعاود لك. عاودي ليرة ورا ليرة.
5: ليرة ولا ليرة، ليرة ولا ليرة.
0: هذيك هي. هاي سميرة، هاي ترى اضغط على الزر رقم 10 وشوفوا ترى زهرك معانا.
5: 1 و0 ما ورياك.
0: هاي هاي هاي زدت 0.
5: اقرا. هاي انا عملت
6: رياك. اوكي. انت باش تغلطيني تو، سيي غلطيني في الحساب.
0: شيء طيب يا سميرة، نواصل معكم في اجواء الاحد.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
3: إذاعة قفصة.

0: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك.
1: ولا وز قعدت لك ليله.
2: السلام عليكم. اهلا وسهلا. شو لما لما عائليا احلاها لما الله مصلي على النبي
3: مع اجواء الاحد.
4: حديثنا سبور،
5: حديثنا سبور في اجواء الاحد على اذاعه قوسه مع الكابتن باسم النفطي. مرحبا كابتن.
6: مرحبا بك مره اخرى اخويا رياض.
5: مرحبا. شنو عنا عناوين اليوم في الفقره؟
6: والله اول حاجه بطبيعه باش نحكوا على المنتخب الوطني التونسي كره القدم وزوز مقابلات اللي لعبهم قبل ما يتحول لامريكا. في الفقره الثانيه وفي اجواء كاس العالم كالعاده باش نحكوا على قصه لاعب كرة قدم اللي كان مزون ثم أصبح بطل عالمي بعد 270
5: دقيقة. مسجين إلى بطل. إيه. شكون تنعرفوا بعد شوي؟
6: بعد 270 دقيقة فقط معناها في المونديال. وباش نختموا زاد بالعكس بأغرب العقوبات في كرة القدم في النوادي والمنتخبات اللي صارت معنا.
5: يلا خلينا نمشوا معك. شاركت المنتخب التونسي.
6: والله يشوف
5: خاصة المقابلات الودية.
6: شوف احنا المنتخب معناها باش نبدو واضحين هو تبدل برسك 70% مدرب جديد وما هذيك الاغلاط اللي نغلطوها ديما معناها نبدو التصفيات بلاعبين ومدرب نترشح ونبدلوا اللاعبين ونبدلوا مدرب اخر. يقعد ديما الوقت قصير في التحضيرات في الافكتيف كيفاش يتلم كل شيء. يلزم نقول حاجه معناها للجمهور الرياضي نبعد شويه عن النقد. المنتخب بريسك منتخب جديد. هذيك الجوارات اللي موجوده عندنا حاليا كاك سوا في البطوله نتاعنا والا اللي يلعبوا في البطولات الاوروبيه معناها ما شكل البطولات القويه برشا صحيح. اما يلزمنا معناها نتفائلوا شوي وصحيح الهزائم اللي صارت معناها كيما نقولوا خيبه شوي. كيما ضد النمسا اللي انتصر علينا وكان بعشر لاعبين فقط. ضد بلجيكا كيما شفت معنا خماسيه كامله. نذكر برك معنا المنتخب بلجيكا كان فاز علينا في الكاس العالم اللي فاتت معنا 5 أهداف مقابل هدفين معناها بتشكيله كانت زاده سمحه وكل شيء. معنا نحب نوضح ان هذاك هو اللي موجود حاليا في المنتخب. مجموعتنا صحيح باش تكون صعيبه كل شيء. جوارات يلزمهم يكونوا طموحين شوي.

0: المشكل ان الروح هي اللي كانت غايبه. ان شاء الله تتواجد في المقابلات الجايه،
1: نعلق عليها امال ان شاء الله التشكيله هذه والمشروع هو ككل.
0: اي هكاك هكا قلتها كلمه، هو مشروع ان شاء الله. معناها يلزمنا نوقفوا مع المشروع هذاك، ما ثمش حتى حاجه هذاك الموجود. معناها كيك سوا الجوارات اللي عندنا خويا رياض كما تشوف، معناها في بطوله تونس هاك تشوف، معناها الموجودين الباهين معناها هزيناهم، فهمت؟ وفي الاوروب هذاك الجوارات الموجودين والبطولات اللي يلعبوا فيها، يلزمنا نكون واقعيين، نعرفوا منتخبنا كل شيء، يلزمنا ندزوا معاه. وعلاش لا، كما تعرف الماتش شويه كاس العالم نجم الكره تمشي معاك كل شيء، شوي بركه شوي روح واصرار، ويلزم الاولاد يتفاهموا مع بعضهم وكل شيء.
1: انا شفنا امس صدمه مع الخماسيه، معناها اللي
0: هيك شفت، معناها تحس ان الجروب مازال مش منسجم. هذيك هو راهو كي تبدا ما ثماش استمراريه وما ثماش معناها جوارات تحس معناها ما لعبوش مع بعضهم برشا. كل جوار تحسه عنده فكر نتاع لعب كل شيء. الوقت معناها قصير، هاك علاش ان شاء الله مجهوداتهم الفرديه نعلقوا عليهم امال كبيره. كما تعرف معنا المنتخبات برشا مترشحين كاس العالم، نجم نكونوا في فرصه اخرى اللي هي معنا احسن ثالث نجم يترشح. معناها يلزمك تنتصر في مقابله من ثلاثه مقابلات اللي عندك، نجم تكون في الدور الثاني اللي هو الانجاز اللي نستنوا فيه معنا التوانسه كل. ان شاء الله حظ موفق للمنتخب، وان شاء الله نشوفوا معنا رده فعل في الرسميات. الوديات تبقى وديات، الرسمي هو الكل. ان شاء الله معناها في الرسميات نشوفوا منتخبنا في معناها قوي وفي حاله خير من هيك برشا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يلا نمشوا معاكم من سجين الى بطل عالمي في واحده من دورات كاس العالم.
0: كما كنا نحكوا على الروح والعزيمه ان شاء الله نشوفوها في منتخبنا وفي اللاعبين تاعهم.
1: ومش هزنا دولنا عام بس
0: عام 1982 هي الحكايه بدت في 1980 اللي باش نحكوا على قصه اللاعب الايطالي اللي اسمه باولو روسي اللي اصبح الفتى الذهبي لايطاليا اللي صنع مجده في 270 دقيقه فقط. هذا اللاعب اللي تسجن لمدة هم حكموا عليه 3 سنوات. كان ثم قضية في إيطاليا معروفة اسمها توتو نيرو، تلاعب بالرهانات الرياضية وكل شيء. ديجا وقتها سقطوا زوز فرق اللي هي لادز وإسي ميلان، وكان تذكر اسم باولو روسي معناها في التسجيلات في تلاعب في مقابلة وقتها كان في فيتشينزا وكل شيء. حكموا عليه ب3 سنين معناها ما يلعبش الكرة وحتى بالسجن، وتم التخفيف العقوبة لمدة 2 فقط. لكن الصادم انه تم استدعاء هذا اللاعب بعد 2 فقط من خروجه من السجن من قبل المدرب انزو بيروزوت لمثل منتخب ايطاليا في كاس العالم 1982 باسبانيا. وبالطبيعة كانت الانتقادات كبيرة للمدرب من قبل الصحافة والجماهير الايطالية، وزادت الانتقادات هذه خاصة بعد ترشح ايطاليا الدور الثاني ب3 تعادلات فقط، وكان اداء مخيب للاعب اللي ما سجلش حتى هدف. لكن بعد تخطي عتبة الارجنتين في الدور الثاني فازت ايطاليا على البرازيل. وقتها البرازيل كانت المرشح الابرز للفوز بكاس العالم. ايطاليا تفوز على البرازيل ب3 اهداف سجلهم كلهم لاعب باولو روسي الهاتريك عالمي. بعدها زاد في المقابله الى النصف النهائي كان ضد بولندا، انتصرت ايطاليا 2-0 سجلهم كيف كيف اللاعب باولو روسي. ثم في اللقاء الختامي نهائي كان ضد ألمانيا الغربية وقتها، وكانت فوز لإيطاليا 3-0. كان سجل هدف وعد مقابلة ممتازة، ساهم في الهدفين الأخرين اللي تتوج إيطاليا بكأس العالم المرة الثالثة على التوالي. والمعناها الأهم أنها توج باولو روسي بلقب هدف البطولة ب6 أهداف وبلقب أفضل لاعب في البطولة وكذلك أفضل لاعب في العالم، ليكتب بذلك تاريخه الذهبي مع المنتخب إيطاليا والمدرب اللي وضع ثقته في موهبته وإيمانه بقدراته، لتكون بذلك عبر العزيمة والأسرار والطموح من اللاعب والرؤية المتميزة للمدرب الإيطالي إنزو بيروزوت.
1: به برشا نمشي معكم الموضوع آخر. كل دولة ما يربحش المنتخب متاعها في واحدة من المحافل الرياضية، هل باش يكرموهم ولا يعاقبوهم؟ باسم، شنو العقوبات متاع بعض الدول تاريخيا للمنتخب متاعها اللي ما يتوجش بطولة ولا بكأس؟ هل يعاقبوها بالرسمي ولا
0: شوف هذا ما ينطبقش معنا على المنتخب بتاعنا، ان شاء الله يترشح
1: ان شاء الله.
0: شوف كما كنا نحكم معنا، شفت على الاصرار والعزيمه نتاع الملاعبيه ولا المدربين ولا كذا، معناها الروح وحب الوطن كيفاش معناها يصنع مجد لاعب ولا مجد دوله كامله، كل شيء
1: يدخل للتاريخ يعني. اما زادت فما دول تقول لك اخوي انا صرفت عليه المنتخب وصلته باش يلعب بالدرابو نتاعي والكل، اذا كان ما خلطتش باش خذا تتويج ها ونعاقبك.
0: اول حاجه صارت معنا في الارجنتين، تم شطب 10 لاعبين في الوقت نذكر له وقت التصفيات وشنو ما ترشحوش معناها، تم شطب 10 لاعبين معناها ما يلعبوش كرة قدم لمدة سنتين، واعتبروها معناها خيانة وطن.
1: خيانة وطن
0: ليش تتصرف
1: العشرة 10 10 لاعبين
0: 10 لاعبين تم شطب معناها من المنتخب،
1: تهمة خيانة وطن.
0: تهمة خيانة وطن علاش راهو شو باش حاجه باش يعرفوها معنا المستمعين، الدوله راهي ترصد اموال معنا البعث المنتخب معنا وزاره الرياضه ولا الجامعه اللي معناها المنتخب باش يفرح البلاد وكذا وعنده ميزانيه وكل شيء. تو مثال النجم زاد كما قلت لك العبره في الهزيمه، زاد مش
1: العبره في الهزيمه
0: كيفاش العبره في الهزيمه، وشنو هي العقوبات نجم نجر عليها؟ مثلا العوده للبلاد برا كيما المنتخب السعودي المنتخب السعودي بعد اداء هزيل في كاس الخليج 21 في البحرين وخروجه من البطوله، معناها طريقه مخيبه للامال، ولت قررت اداره البعثه بعث الفريق ان يعود اللاعبين للسعوديه برا بحكم
1: قرب كانوا من المفروض باش يروحوا بالطياره، يا اخي قالوا ما روحوا
0: بهم برا معناها هكاك كار ولا كذا، كانت معناها طريقه نتاع عقوبه للاعبين وكل شيء. ايضا ثم عقوبه
1: ما قال لهمش روح على رجليكم معناها
0: ثم ثم العقوبه زي من اسكتلندا، مدرب العقوبه هذه اسمها عقوبه ارتداء ملابس النساء.
1: كيفاش هذه لاعبين يلبسوهم لبسه نتاع نساء؟
0: لا هو ملاعبي الدوري الاسكتلندي، المدرب اجبر اللاعب مدرب نادي بارثيك ثيسل، اللاعب كان اسمه غاري فرايزر، على ارتداء زي فستاني معناه نسائي وردي خلال تدريبات الفريق كنوع من العقاب بسبب تراجع المستوى نتاعه معناه بصفه كبيره، وكان معمل عليه
1: ونفذ العقاب.
0: نفذ العقاب والصوره موجوده معناها تنجموا تدخلوا له
1: لبسوا روبا معايا
0: لبسوا روبا روز وترانا مع اصحابه
1: كي طاح النيفو نتاعه واثر في الفريق
0: ولا نوع نتاع عقاب من المدرب، تمت معاقبته انه يترانا مع اصحابه بروبا وصارت وتنجموا تدخلوا معنا المواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوها. كذلك رد الراتب ثم اللي هو اللي صارت المنتخب المصري اللي وقت بعد ما فشل في التأهل لكأس العالم 98 في فرنسا، قامت الجامعة المصرية باسترجاع رواتب المدرب محمود الخطيب وقته وفاروق جعفر مدرب الزمالك الكبير ومحمود الخطيب لرئيس نادي الأهلي تو، رجعوا رواتب نتاع 6 أشهر اللي تولوا خلالها تدريب المنتخب اللي كانت مقدرة ب 86,000 جنيه واللي تقاضوه في الفترة هذيك وتقديم استقالتهم فورا. معناها هذه كما نقولوا معناها العقوبات اللي تعملها معناها المنتخبات او الفرق اللي تشوف ان معناها الفريق نتاعها معناها خيب الامال اكثر من اللازم ولا كذا يستحق عقوبه وكل شيء.
1: في تونس ما صارتش عقوبات؟
0: في تونس والله لا. تونس
1: شو تتخيل مثلا احنا ان شاء الله نسور يجيبونا هكا تتويجات والكل، اما اذا كان هكا فريق نحكوا في رقه فريق تونسي خيب الامال، شنو العقوبات تتصورها تتخيلها؟
0: والله شوف هو في تونس ما صارتش الحق عقوبات معناها من نوع هذا، هي عقوبات صحيحه صعيبه تنجم والله. لا ثم مره فريق نسيت معناها نسيت وقت
1: تونسي
0: كنت نلعب اي فريق تونسي وقتها وقت خسروا ماتش ودي زاد ماوش معناه رسمي في العشاء جابوا لهم معناه شمنك معناه كان نوع من العقاب معناه ماك وشمنك راهي معناه كلمشي طيبة في المرقة معناه كل ينية شوية أنا معناه تلمو معنا في الدين منهم أنا نوع متاع وكي ربحوا معنا ماتش آخر معنا هزوهم صاروا في بلاصة ممتازة وكل شيء
1: سجل يا تاريخ فريق تونسي
0: مش فريق لعبت فيه معنا
1: فريق تونسي ما ربحش وخيب الأمال جابونا في العشاش منك نية هذيك صحة كابتن شكرا شكرا ليك إن شاء الله إحنا ماذا بينا يربحوا النسور ويجيبونا تتويجات ميسالش خلينا نكرموهم ونزيدوهم
0: خلي على الأقل والله يشوف والله الشعب بتاعنا والله ماذا بيه يفرح كما يشوف والله يتفرجت على مصر وعلى المنتخبات الأخرى المفيد ثم فرجة وكذا المفيد معناه يلعب الكورة يلعب الهجوم نتيجة آخر اهتماماتنا المفيد نحب ونفرح بالمنتخب بتاعنا أنه هو يهاجم أقوى الفرق وكل شيء والنتيجة يعني ديما على ربي وكل شيء وإن شاء الله ربي يكون معنا
1: يعطيك صحة شكرا لك كوتش شكرا لك نواصل معكم والفايزة معنا سميرة دلالي سميرة دلالي ربحت معنا كاسك سمارت سماعة ذكية مهداة من ام هاشفون الفضاء الهواتف الجوالة ونتلقوا أرخص أسوام متاع الايفون بدون منازع الجودة عالية برشا يحكوا على خبرة متاع أكثر من 20 سنة بين بيع وشراء وتصليح وتبديل بديل ام هاش فون تنجموا تلقوها في وسط مدينة قفصة مقابلة جردة بورقيبة في وسط مدينة قفصة مبروك سميرة دلالي ربحت معنا كاسك سمارت تلجيل مقر إذاعة قفصة في التوقيت الإداري وتتسلم الهدية امتاعك شكرا لكم الكل على المتابعة مازالت الكادوات والفرحة مع إذاعة قفصة إن شاء الله ديما فرحانين شكرا لك باسم
0: شكرا
1: صحة شكرا لك كوكب إبراهيم كانت معنا في الخراج الفني والتقني زميل الهادي غويل في القاعة الفنية المركزية مراقبة سلامة البث وفي الديجيتال شكرا سامي حراثي وقبلها كمال التومي في قاعة موزع الهاتف هذا رياض دبوبي كنت معكم في أعداد وتنشيط أجواء إلى حد شكرا لكم الكل وشيء طيب للجميع.

0: بداية مثلاثة موعدكم اليوم مع برنامج بين الملاعب، وفي إطار كأس تونس لكرة القدم النسائية مقابلتي الجمعية النسائية بالكتار مع مستقبل جريسة والجمعية النسائية بسبيبة مع الجمعية النسائية بقفصة. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الواحدة لهذه الظهيرة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري. المصادقة على إدراج مسارات تكوين جديدة ضمن نظام مد صلب مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة قفصة. دخول عدد من الأقسام الطبية بالمستشفى الجهوي الجديد بسبيطلة بولاية القاصرين حيز الاستغلال الفعلي. المستشار العسكري المرشد الإيراني يقول أن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن وصلت إلى طريق مسدود بسبب تناقض الإدارة الأمريكية. السلام عليكم، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. صادق مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 3 جوان الجاري والذي خصص للنظر في عروض التكوين مختلف المسارات ضمن نظام مد بالمؤسسات الجامعية التونسية، صادق على جميع المشاريع المقدمة من قبل جامعة قفصة والمتمثلة في إدراج 60 مسلك تكوين صلب مؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر الجامعة والتي سيتم إدراجها ضمن دليل التوجيه الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027. التفاصيل مع رئيس جامعة قفصة عمار الحيدوري.
2: مصادقة مجلس الجامعات على جميع مسارات التكوين التي تم اقتراحها من طرف المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قفصة. تقييم الملفات تم عن طريق لجان مختصة أحدثتها الإدارة العامة للتجديد الجامعي، وكان التقييم يعتمد على الانوفاسيون نتاع مسارات التكوين وكيف كيف على التشغيلية وعديد النقاط الأخرى. جامعة قفصة تحصلت على 60 مسار تكوين بين تأهيل يعني إحداثات جديدة مسارات تكوين جديدة وإعادة تأهيل مسارات قديمة. أول مرة منذ إحداثها جامعة قفصة يتم قبول جميع ملفاتها، هذه كيف كيف بشرى لأبنائنا اللي عدوا في البكالوري. مسارات جديدة إن شاء الله تهبط في دليل التوجيه، 23 مسار بكلية العلوم بقفصة، 4 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات، 9 بالمعهد العالي لإدارة المؤسسات، 6 بالمعهد العالي للفنون والحرف، 8 بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، 2 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بتوزر، 2 بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية، و2 بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة، وأخيرا 4 بالمعهد العالي لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة. 60 مسار هذا باش يكونوا في دليل التوجيه الجامعي الجديد اللي خاص بالناجحين في منظرة البكالوريا، كيف كيف باش يكون لقاءات مباشرة مع أبناء الناجحين الجدد لإعطاهم مزيد من التوضيحات وتغير في مسارات التكوين القديمة التي تم إعادة تأهيلها، يعني كل المعطيات إن شاء الله باش نمدوهم وإن شاء الله بالنجاح والتألق.
0: أعلنت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي خلال زيارة عمل لداها خلال هذا الأسبوع وزير السياحة إلى ولاية توزر عن قرار إدراج القرية الحرفية كاستيليا بتوزر ضمن المسلك السياحي.
3: تعرفوا اللي ولاية توزر وجهة توزر بصفة عامة تسخر باختصاص الصناعات التقليدية متواجد فيها بعديد الاختصاصات وعديد المنتوجات، والقرية الحرفية جات في إطار تشجيع الانتصاب لحرفي جهة توزر. صحيح مرت عديد الإشكاليات باعتبار أن الموقع نتاع القرية الحرفية كان بعيد شوية على الأسواق وكذلك بعيد على زيارات المسالك السياحية. جينا مع سيد الوزير السياحة للإعلان على إدراج قرية توزر في المسلك السياحي من جهة أخرى. هم برنامج متكامل سيتم إنجازه عن قريب بالتنسيق مع السلطة الجهوية لتنشيط القرية هذه، تدعيمها بشبان. نعرفوا اللي توزر اليوم عنا عديد الشبان اللي انخرطوا في قطاع الصناعات التقليدية وهم من خريجي التعليم العالي ينجموا يعطيوا الإضافة في القرية الحرفية بتوزر. كذلك باش يصير عديد الاتفاقيات مع مختلف الهياكل الإدارية والمهنية المتداخلة كما وزارة المرأة كما وزارة الشؤون الثقافية كما التكوين المهني لتنشيط القرية وتنظيم عديد التظاهرات والمعارض اللي يمكن تستقطب أكثر الزوار. هي الإشكال أنه ما فماش زوار للقرية دي. ذيك عليش نحن يلزمنا نستقطب الزوار على مستوى المستهلك اللي من جهة توزر ومن خارج توزر، وخاصة التركيز على السياح وزيارة السياح لهذه القرية.
0: إلى قبل نظمت جمعية حلم البراء للتوحد المصيف الأول تحت عنوان مصيف الإرادة والتحدي بمركز إقامة شبابية بجربة وهو مصيف يهدف إلى الإدماج الاجتماعي لذوي الهمم. رئيس الجمعية شاكر شغيب والتفاصيل التالية.
4: مصيف الإرادة والتحدي التوحد والسباحة وهو مصيف يهدف إلى الإدماج الاجتماعي لذوي الإعاقة يحملون اضطراب طيف التوحد، وهي مناسبة حتى نقول أن التوحد الحق في الترفيه وفي الحياة وفي السباحة ولأهميتها العلاجية والنفسية للطفل وكذلك للولي لتقليل الضغط النفسي عليه. ويضم هذا المصيف العديد من الفقرات التنشيطية من السباحة في الهواء الطلق أي سباحة حرة، كذلك سهرة تنشيطية من وحي المصيف وخرجة بحرية لجزيرة راس الرمل بشقوم الوليدات بفقرات ترفيهية كبيرة مع مؤطرين ومع مرافقين في الاختصاص. أتمنى التوفيق لهذا المصيف النجاح. وفرنا كل السبل لنجاح هذه المصيف على المستوى اللوجستي والتنسيقي والاختيارات في الفقرات. المصيف يهدف إلى إعطاء حق للتوحد للتمتع بالبحر ولممارسة رياضة السباحة ولتوحد الحق في كل الحياة الاجتماعية والثقافية. أنا أتمنى التوفيق لهذا المصيف وإن شاء الله توفيق لجمعية حلم البراء للتوحد بيبلي في كل نشاطات الإدارة تهدف إلى مصلحة خدمة الطفل وإكسابه مهارات حياتية تمكنه من اندماج جيد داخل المجتمع.
0: دخلت أقسام الاستعجال والمخبر وأمراض النساء والتوليد والطب الباطني بالمستشفى الجهوي سنباب بسبيطلة بولاية القاسرين حيز الاستغلال الفعلي يوم السبت الفارط، وذلك أثر استكمال مختلف الترتيبات الفنية واللوجستية الضرورية. وأفادت الصفحة الرسمية لولاية القاسرين أنه سيتم استغلال وحدة العمليات الجراحية وبقية الأقسام الاستشفائية تدريجيا بداية الأسبوع المقبل، بما يتيح التشغيل الكامل لهذه المؤسسة الصحية الجديدة. وتبلغ طاقة استيعاب المستشفى المبرمج منذ سنة 2012 ب 105 سرير، فيما قدرت كلفة الإنجاز بأكثر من 60 مليون دينار. في الشأن الفلاحي، انطلق اليوم رسميا موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية القاسرين ببدء موسم حصاد الشعير، بينما سينطلق موسم حصاد القمح يوم الاثنين 15 من جوان. ودعت السلطات الجهوية الفلاحين لضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لتأمين المحاصيل وتفادي الحرائق. كما انطلقت منتصف هذا الأسبوع عملية تجميع الحبوب مختلف مراكز التجميع بسيدي بوزيد، البلغ عدده 5 مراكز، وسجل انتاج الحبوب الجهة خلال الموسم الحالي تراجعا مقارنة بالموسم الفارط. ألفة الخصخصي.
5: انطلق أواخر شهر ماي الماضي موسم حصاد الحبوب بولاية سيدي بوزيد حسب ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي، الذي أكد أن صابة هذا الموسم ستشهد انخفاضا مقارنة بالموسم الماضي والذي كان في حدود 285 ألف قنطار، ومن المتوقع أن تكون صابة هذا الموسم في حدود 200 قنطار فقط. وأرجع مبروكي هذا التراجع إلى نقص المساحات المزروعة من 8900 هكتار في الموسم الماضي إلى 6185 هكتار خلال هذا الموسم، وذلك بسبب تأخر حصول فلاحي الجهة على البذور في الوقت المناسب. وتتركز الصابة أساسا في معتمديتي سيدي بوزيد الغربية وبير لحفي، وبدرجة أقل بكل من جلمة ومنزل بوزيان وسوق الجيد وسيدي بوزيد الشرقية. وسيتم تجميع صابة الحبوب في 5 مراكز، مركزين تابعين لديوان الحبوب بكل من منزل بوزيان والمزونة، وثلاثة آخرين لشركات خاصة بكل من الأسودة وبير لحفي وسيدي علي بن عون. والفخص خصي سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
0: إلى أخبار العالم، بدأ جيش الاحتلال تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النباطية جنوب لبنان للكشف عن العبوات الناسفة وقف زعمه. كما أصدر احتلال إنذارا بالإخلال سكان مناطق في مدينة صور وحياة ومخيمات محيطة بها. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات، قال أن استهدف تجمعات وآليات للجنود الصهاينة في الناقورة وأطراف يحمر الشقيف وحداثة. وفي غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال قصف بلدات جنوب لبنان. سلم وزير الداخلية الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصف منير ورئيس وزراء الباكستاني شهباز شريف إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في سياق الجهود الرامية إلى إطلاق جديد لمسار المفاوضات المتعثر. في هذا السياق أكد المستشار العسكري المرشد الإيراني محسن رضائي في مقابلة مع CNN المفاوضات غير المباشرة بواشنطن وصلت إلى طريق مشدودة، مشددا على أن اتفاق محتمل مرهون بالإفراج عن وصول إيرانية مجمدة بالخارج والتي تفوق 24 مليار دولار. إلى تذكير بعنوين نشرة الواحدة: المصادقة على إدراج مسارات تكوين جديدة ضمن نظام مد صلب مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة قفصة. دخول عدد من الأقسام الطبية بالمستشفى الجهوي الجديد بسبيطلة بولاية القصرين حيز الاستغلال الفعلي. المستشار العسكري المرشد الإيراني يقول أن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن وصلت إلى طريق مسدود بسبب تناقض المواقف الأمريكية. إلى اللقاء.

0: إيديه تذهب
1: يوفى مالش الدين وتبقى صنعت لدين.
0: إيديه تذهب
2: أضوى على حرفنا التقليدية.
0: إيديه تذهب
2: تراث وابتكار.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من إيديه تذهب، موعدكم اللي تعودتوا عليه ورحلتنا تكون ديما مع صنائع ومنتجات الأيادي الرقيقة، أنامل تصنع تفاصيل جميلة حاضرة في حياتنا، حاضرة في منازلنا، وحاضرة في الفضاءات الكل اللي نعيش فيها. إيديه تذهب جولتنا مع الحرف والمهن التقليدية اللي فيها أحيانا تجديد واللي فيها رؤية، وخاصة اللي فيها أسرار وبرشا محبة من الحرفيات والحرفيين. اليوم مرة أخرى احنا في قفصة وفي ضيافة الحرفية سيدة نزيهة كمرجي، مرحبا بك.
4: عسلامة، مرحبا بكم، معكم نزيهة كمرجي، معلمة قرآن. الحمد لله علمت برشا عباد، برشا نساء، برشا صغار، يا ربي وليك الحمد. حسيت روحي مازلت عندي شحنة مش فارغة، لازمني نعمل برشا حوايج برشا حوايج برشا. يسر لي ربي، دخلت لما تاع الخير مع مدام حذامي، تاعنا ديك عمل الإنسانية أخرى، بعتالي دخلنا مع مشهد، مش عملنا برشا فورماسيونات. حسيت روحي عندي حاجة باش نعملها. شنية يا نزيه؟ أي قلت خلنا نعمل مبخرة، ما أن المبخرة هي منها من تراثنا. ما نتصورش ثم عائلة ولا واحد ما ترباش على أمة تبخر كل يوم، كان صباح كان، خاصة قبل البخور ديما عنا. قلت أنا خلنا نحافظ على الحاجة هذية ونطورها شوي، منها نتولي زينة ومنها نستعملوها للتبخير.
3: به طبيعة باش تحطوا على التفاصيل الكل كما ذكرتي أنت، ملي بدت الفكرة حطينا الوين نفذناها، كيفاش كان التكوين، وانت حكيتي كيفاش اخترتي المبخرة، خاطر بالحق حاجة عندها صدى كبير في الذاكرة بتاعنا والناس الكل تهتم بها. تقفوا شوية مع الموسيقى، نسمعوا مع بعضنا صوفيا صادق تغني كوكتيل جميل لصليحة ولنا عودة.

0: بيه جت الفكرة وجت تكوين أول مرة كيفاش بدأت تشكيل كيفاش بدأت تزيين العلاقة بالألوان اللي في العادة ثم الناس تحب ألوان محايدة للمبخرة تحبها بيج تحبها ذهبية تحبها فما ناس تحب ألوان أخرى ساعة نبدو بالمرحلة بالمرحلة كيفاش كانت الفكرة وأول مبخرة ربما شكلتها ما زلت عندك؟ أيوة
1: أول مبخرة عملتها أول مرة حسيت قسمت
0: أيوة
1: قلت أنا مسالش ما تغششت قلت مسالش خلت قسم ومرة ثانية بعد ثانية قلت لا لازم نستحفظ شوي أول ما عملتها جت حاجة سمحة وتحفة حسيتها خرجت من روحي استحفظت على شوف ياك البيبي صغيرك اللي يجي هذاك
0: يزمى العناية
1: يزمى العناية نهار جاء عجاج خفت علي قلت خلينا نحطها في بيتي شفتي معناها باش ما تمسخش وباش معناها حسيتها كلي صغيري فرحانة بها فرحانة بها والحمد لله.
0: المواد الأولية منين
1: جبس أي؟ وجبس وثم حوايج أخرى نعملها باش تشد أي؟ بالقدا وما تكسرش وما وما وما وما
0: الوقت معناها تشد برشا وقت وإلا تشكيلها ما يشدش وقت أما العناية بها كالمراحل معناها الوين تشيح
1: أي؟ هي التركيز هو أول أي؟ ما تبدي تصنعها يزمك التركيز باش تجي حاجة سمحة وحاجة تحفة وبعد ما تحضرها راهي فيها خدمة أخرى مش معناها حطيتها وسائلها فيها تنظيف وتلميع برشا حوايج فيها
0: باش تلوين
1: تلوين اي لا سبحان الله تو انا جربت هاني اول مره باش نستعمل راني البنسول بعد قبل اي صغير لازم كل لون نحطه سبحان الله يجيني احسن من اللون اللي فات نبدا شيخ على فرحان كل لون نحطه يجيني احلى احلى واوضح من اللي فات الحمد لله بعد تي تعمل اللون تاعك خاطر ثم العباده وثم يحب لك نقول احنا اللي الدوري ثم يحب الغامق ثم يحب الفات انا في المعرض كي عملنا المعرض مع الحلمه عملتها الوان الكل ركبت الالوان الكل قلت انا ما عرفش كل انسان كيفاش
0: يختار
1: بالحق واللي عملته الكل ما شاء الله تباعوا كل واحد هز الذوق نتاعه والحاجه اللي يحبها واللون اللي
0: يحبه اي نرجعوا شويه انا ديما نقول لهم العمر القطعه للحكايه نتاع القطعه كل قطعه عندها حكايه عاده الحرفيات كيف يبدو بحذانا تقول لك راني نتعامل معاها راني نتحدث معاها الحاجه وانا نخدم فيها راني كان فرحانه تجيني فرحانه نحسها فرحانه كاني معناها عندي ضغط نحس روحي تخلصت ماك الطاقه اللي عندي في حكينا العلاقه الجميله هذه
1: بالحق كلامك صحيح انك ذاك متغشه ولا حاجه حتى الكعبه ما تجيش سمحه تدخل بعضها وتتكسر وكي نبدا انا فرحانة وعاملة جوي ومرتاحة ونضحك سبحان الله تعطيها وقتها وتطلع سمحة ومحلاها ودي كده
0: الورشة الركن اللي خصصتيه في الدار للعمل هذايا كيفاش تمشي له معناها تخصي له وقت يومي لا كي تبدأ عندك طلبات تخدمي أما كانش ترتاحي تحاولي تكملي اللي يفيدك وتتعدي تعملي حاجة كيفاش تقسمي وقتك معناها
1: بما أني أنا أم زادة في الدار وأم واحد أي نكمل نقول أنا داري نكمل كل شيء ونخصص وقت للصنعة نحضر ما نساش حتى يقولوا لي العباد نبدأ نحضر كل مرة نحضر أما في التلوين هي باش تقعدي مع العباد خاطر نحضرهم نحضر كل ما لازم الكل ونخلى حتى تشيح في زعما تشيح في عقلها
0: قديش تشد تقريبا
1: ثلاثة ايام أربعة ايام انت والوقت مثلا الشتاء نوع الصيف نوع الصيف حتى نهارين تشيح لك في الشتاء تقعد لك مده اكثر خاطر بما ان ثم الشمس وسقانه اي نحضر له ونخليه يشيح في عقله وبعد تالي نبدا معنا انا والطلبات نتاع العباد اي لون يعجبهم اللي نخدم لهم اللون تاعها
0: ثم إضافات زادة محلاها اللي هي فيها بصمة الحرفي فيها بصمتك أنت معناها كان في الغطام تاعها كان في المقسم تاعها ثم اختيار وثم ذوق يظهر معناها علاقة الحرفي بك القطعة ذيك الحرفي كأنه يحب يدللها
1: أي صحتي بالحق وانا عبر اللوجو نتاعي تبخري
0: أي جميل الاسم
1: أي عايشك سمي عملت البنسو اللي يهزوا بيه عملتها في الاسم ذاك تبخري باش تقعد ديما منها لعبه تفكر أي. انا شفت هذيك الحاجه من عندي انا وانا نقعد ديما هاني الكلمه هذيك تاع اللوجو تاعي ديما حي
0: نسمعوا شكري بوزيان صلي على سيدي النبي ونرجعوا

0: الحرفي بخلاف انه يبيع يحب انت معناها هكا وانت تحكي لنا بكري شويه ركزتي على انها الناس نحبها تتفكر انها شربت من عندي يحب يبقى في تواصل معك الحاجه هذيك من خلال الحريف معناها كانها تصنع شكل من اشكال الخلود كانها تصنع شكل من اشكال البقا تهمك معناها كحرفيه الحكايه
1: اي حق سحل سمح سميت يهمني خاصه انك نعمل حاجه والحريف يفرح بها آخر مرة هزت معايا واحدة وشرت معايا وهزتها البنت أختها هكا كدو جتني قلت راي فرحانة بها وراي محلاها جدا أنا حسيت معناها أنا عملت حاجة اللي خلت العباد تفرح بها هذيك اللي تخلي لك أنت الحاجة اللي تخدمها على قاعدة وتعملها حاجة سمحة تعجب العباد ذاك خليك أنت معناها فرحانة فرحت برشا أنا باش خليهم هم من ذاكرة باللي حاجة هذيك شراهم عندنا مع قلتك البنسون يبيع فيه
0: بصمة فما بصمة
1: بصمة
0: بصمة تبقى
1: فما بصمة تبقى عندهم ذكريات نتاع شراهم عندي
0: نحكي شوية على إن نفكروا باش نضيفوا نفكروا باش نتعلموا نفكروا ما نتوقفوش معناها ما شاء الله في بعد ما اهتميتي بعائلتك وصلتيهم كبرتيهم مجال للتعلم والتعليم معناها مادام عندنا وقت يكون نافع لينا وللعباد
1: هذاك انا ديما نقول راني مامي علاش مش خاطر انك نقول مامي خاطر العمر والطموح ما فيش عمر على قد ما يكبر الانسان مادام عندك طاقه انت وعندك شحنه باش تعطيها علاش تخليها لداخل تخرجها ولتو لحد الان تو انا في الستين
0: ما شاء الله
1: عايش كذا لحد الان مازال عندي حوايج نحب نخرجها وبقدره ربي ان شاء الله من حسن احسن باش نطور باش نزيد حوايج اخرى ما نحبش نقول على ما تجي في وقتها ونقول على
0: المحيط الضيق اسرتك العباء كيفاش تفاعلوا مع الفكره
1: فرحانين صراحه عندي ولدي عايش معها يا زاد يشجع فيا ويقول لي واصلي كيف كيف زوجي كيف كيف كنتي اول ما حاجه باش نحكي لك على حاجه صارت سمحه سمي اول ما بديت انا نصنع في المطبخ ما ورتهاش حتى الواحد كان حفيدتي بيا قلت لها تعالي بيا شوفي هذه بستني وعنقتني قلت لي محلاها يا مامي محلاها سبحان الله دخلت لي طاقه ايجابيه
0: شحنه
1: ما تعرفي كان يجرب نصور يحس حاجه ما نجمش نوصفها بالحق سمية دخلت لي طاقه بصها وحمدت قلت لها عايش كبير وجاء ولدي الاخر بعد كيف نفس الحكايه وعنقوني وفرحاني وصحت ولدي للبر اسيدي حس وحاجة سمحة قاعد نعمل فيها كلهم فرحانين
0: عاشوا معاك
1: عاشوا معايا الفترة اللي ساكنين معايا ولا اللي مش ساكنين معايا
0: عاشوا معاك الفرحة هذيك الحمد لله نسمعوا صليحة تغنينا شرقي غدا بالزين وبعد راجعين

تحدثنا على برشا مشاعر برشا مشاعر في علاقة بالمنتوجات هذية. مثلا اللي يقول العالم متاع الخزف العالم متاع الصناعة هذية عالم كبير، انت اخترتي منه المنتوج هذية متاع المبخرة، فيها برشا أبعاد، فيها برشا رمزية، فيها برشا خصوصية بالعطر بالعطور بالمنزل حتى بالأسرة، معناها ديما البخور يذكرنا بالعائلة باللمة.

0: الكلمة هدى هي اللي وصلتني باش العباد نخرج العباد تعرفني بصراحة مدام هدى قناص. كما تعرفي سمية أنا أول مرة باش نخرج هك ونعرض حاجة هك واحد فرحانة، قلت لك الألوان اللي عملتها سيدي ونحط لوني جيني أحلى، ونقول يا ربي ولك الحمد. كي دخلت للمعرض أول مرة بصراحة خايف الواحد، خاطر تجربة جديدة وحاجة جديدة، كيفاش تيكون العباد، كيفاش معناتها تشوف الحاجة تعجبها ما تعجبهاش، كيفاش يكون ردة فعلهم. والحمد لله كي حطيت وعرضت لي تفرج يقولي يعطيك الصحة، حاجة سمحة حاجة جديدة ما عندناش في قفصة، كيفاش عملتها كيفاش حسيت معناها العباد الكل فرحانة بالمنتوج نتاعي. هذاك زاد أنا شجعني وخلاني قلت أنا يزيني نزيد نطور فيها ونزيد حوايج أخرى أكثر.
1: أي الأشكال اللي احنا شفناهم معناها كانوا مزيانين، كانوا محلاهم حجمهم صغير، يتحطوا في البلايس الكل، يعملوا لمسة جميلة في الديكور، بخلاف إنهم وظيفيين معناها، خطر هم فعليا يبخروا، ما هيش حاجة زينة معناها لا يتم استعمالها. تفكري في إضافات معهم، تفكري في حاجات أخرين، تفكري مثلا في أباجورة معها، تفكري في حاجة تضوي، تفكري في شمع.
0: أي نفكر باش نعمل شمع، باش نعمل الشمع، خاطر انا بحكم انا نعمل في الفخار هذاك في واحد نجم نعمل فيه هو في وسط اصل الشمع.
1: أي
0: حاجه نصنعها انا اخرى باش نعمل فيها نضيف فيها الشمع، باش يولي الشمع كامل للواحد،
1: يولي الكل مع بعضه،
0: يولي كل يتشرى مع بعضه. كيفاش باش نطور في الفاز، نعمل الفاز معناتها احسن وخير، ثم شويه تطورات،
1: ثم شويه تطورات. كي نفكروا مثلا في تكوين اخر، معناها كي تلقي اضافات نتاع تكوين نتاع دوره تكوين تكوينية جديدة في الموضوع هذاك، في موضوع التسويق تمشي فيها؟
0: أنا ما كل نوع، أنا قلت مع الطموح ما ليش حدود، ونلقى أي في فورماسون في أي حاجة نمشي بقدرة ربي، كان اكسسوارات كان صابون كان في أي حاجة باش نلقى بقدرة ربي باش نمشي باش نضيفها للحوايج، يعني
1: للحوايج هذي. نسمعنا بها كراولي متشوقة وراجعين.

0: الشوق دائم للإضافات كما كنا نحكو، شوق دائم للإضافات وشوق دائم لإن نقدمو بالحاجات اللي نحبوها واللي نصنعوها وإحنا في داية الذهب. ديما هذاك الهدف متاعنا إن نضيء الاجتهادات هذه. الناس اللي ربما تحب تتعلم، الناس اللي اليوم تسمع فينا وعندها رغبة في إنها تقدم خطوة معناها في أي مجال متاع حرفة متاع حاجة تكون حاضرة فيها لديات والفكرة، شنو تقولين؟
1: أي واحد اللي يحب يعمل مشروع حتى يبدأ خايف مطر نقول له لا، تقدم أعمل، تكسرت فزدت ما نعرفش معناها، خلي عندك الصبر والعزيمة والقوة روحة شيء مدام أنت ماشي في ثنية صحيحة وتحب توصل أكو الطموح متاعك هو قدر ربي رطي يوصلك لثنية.
0: والحاجات اللي ربما خليتك انت من خلال تجربتك توخري شوي وتغلبتي عليها، شنو ثم حاجه تجبد شوي في الاول وبعد اما يلزم كيفاش
1: انا اول مره خطر كنت عامله اولويه لعائلتي صغاري كبروا وعرسوا، الناس الكل عرسوا، حسيت روحي كما قلت لك انا سميه، حسيت روحي عندي شحن. واللي شجعني بصراحه على المبخر خاطر كي نمشي للعمره ديما خلي روحي نمشي طول للمبخر، نجيب المبخر ونجيب البخور، سبحان الله معناها هذاك اللي زاد خلاني انا
0: ثم غرام.
1: الناس ساعات تردد تقول على الوقت، ساعات نحس ان ما عنديش وقت، هذاك علاش انا خاطر قري في القران وكما تعرف خدمت الستين حفظت الستين الحمد لله
0: ما شاء الله.
1: اي ساعاتك الفتره اللي قري فيها النساء والصغار نلقى ما عنديش وقت، بعدين نقول لا وحدي نحدد في روحي وحدي نقول لا، يلزم كل حاجه نعطيها وقتها، داري وقتها قراني وقتها خدمتي مشاريعي وقتها. اك التقسيم هذا بصراحه حسيت روحي الحمد لله تعديتك الخوف ولا التخمه
0: وفعليا نكتشفوا اني عندنا وقت. ديما الناس الكل ما عندناش وقت ما عندناش وقت، اما كيف نشوفوا نلقوا في نهارنا على الاقل 3 سوايع ضايع.
1: نجمي تعمل انه هو النظام، كي تنظمي هي النظام في حياتك كامله، كنا تنظمي تنظمي في وقتك الكل تنظمي النظام، سبحان الله ربي حتى الوقت يبارك فيه. وانا عندي دعاء نقول يا ربي بارك لي في الوقت والصحه القص، ديما اي حاجه باش نبدا نقول الدعاء هذا سبحان الله راه بالحق ربي بارك في كل وقت.
0: الحمد لله. باش نسمعوا روضه بن عبد الله يا شبابه وراجعين.

0: نرجعوا في الاخر باش نتحدثوا على احنا حكينا على أهمية إيماننا برواحنا وحكينا على أهمية التجارب زي ده كي نشوفوا عبيد أخرين تجربة المعرض التجربة متاع التسويق ربما تجربة الصناعة انك تصنعي الحاجة كانت تجربة تجربة تسويقها تجربة أخرى على خاطر المرة الأولى يكون الهدف متاعنا اني كيفاش نصنع حاجة باهية بعد باهي هاني صنعت برشا حوايج باهي كيفاش باش نبيعهم تو انت خذتي تجربة التسويق على طريق صفحة على الفيسبوك خاطر ثم صفحة وكل كان ثم تفاعل من خلالها
1: اي الحمد لله احنا عملنا حتى فورماسيون تاع كيفاش نسوق وعند مشهد فيك باش نسوق وكيفاش نبيعو كيفاش الحمد لله قبل ما نعمل الفورماسيون ما كانتش كيفاش نعمل كيفاش نوظف الحاجة هذيك كيفاش نعملها اما بعد ما عملت الفورماسيون عرفت كيفاش فانا وقت نهبط كيفاش نصور البروجي نتاعي الحاجة نتاعي كيفاش نصورها باش نبعثها اذا تبدا الصوت التصويره سمحه كل شيء سمح كما قلت كل وقت لا الحمد لله معناها خير من ما قبل ما نعمل فورماسيون حسيت روحي معناها نجم ندخل التسويق وان شاء الله ربي معنا الناس
0: كل. ان شاء الله معناها توا ملي نصنع القطعه حتى لنصوروها حتى لوين نهبطها الكل تعمليهم وحدك
1: كل واحد
0: يعطيك الصحة أي خاطر لما شكون مثلا في مرحلة من المراحل يستعين بشكون تعال صور لي
1: تعال تنطور ولو برشا هنا مشروع كبير
0: نعمل حتى موقع
1: أي نعمل موقع إن شاء الله أما زلنا توا في البداية هاني وحدي كلها والحمد لله نجم
0: كي تعملي حاجات معناها ما يبقى لكش مخزون في الدائر تعملي تخرجي تبيعي
1: لا يقعد
0: يقعد
1: لا يقعد وفرحانة بيه خطر باش يخرج نعمل أنا ديما نعمل أكثر من
0: المطلوب
1: أي. حتى كيخرج الحاجة ديك يقعد عندي حتى كيقعد رو ما يمشي غير لحد شيء معناها باش يقعد ولازم قدرة ربي باش يجي الطلب نتاعه معناها حاجة حتى كان قاعد لي فرحانة بيه حاجة صنعتها بيدي معناها حاجة فرحانة بيها حتى كان
0: مستمتعة بها
1: مستمتعة بها من خم صدقيني سومية من خمش في الفلوس أكثر مني أنا حاجة ديك عملتها وسمحة فرحة بها العباد الفلوس خاتجي حاجة ثانية أخرى
0: والكلفة متاع القطايع اللي تعمليهم قاعدة تغطي المجهود تغطي التعب هي الأسعار مناسبة جدا معناها أي مناسبة جدا الأسعار ما فيهاش شطط معناها وحسب النوعية متاع الحاجات وشكلها الجميل مناسبة
1: أي مناسبة تولها تو انا مبدئيا بصراحه قاعده نبيع مش باش يغطي
0: فهمتي
1: خاطر هكا شفتي السوم ثم شفتي كل شيء شفتي الحاجه ان شاء الله ان شاء الله انا وديما الهدف نتاعي معناها مش الفلوس مش الفلوس جاي على باش نلم الفلوس ولا باش نعمل مستحيل
0: مازالت المرحله هذيا نتاع اني نطور التجربه نتاع انه يكبر الاسم نتاع
1: يكبر المشروع ونشوف العباد الكل فرحانه باش نزيد حوايج وباش نعمل برشا حوايج سمحه وبعد ثاني تو يا ربي
0: نحب نشكرك برشا ونحب نخليلك كلمة الختام بالطبيعة للناس اللي آمنوا بيك للناس اللي شجعوك للناس هذا اللي يسمعوا فين
1: أي نشكرك برشا سمية على استضافة لي
0: كل الشكر ليك
1: استضافتيها لي وانت غنية على العباد الكل ويعرفوا أنك ديما أنت تواكب الحدث نحب نشكر كل من عاوني بصراحة كل من خرجني أنا من القراية من القرآن من الحجم الواحد خرجت لحاجة أخرى هذا ميتاج بصراحة نشكرها
0: سلموا عليها
1: هذا بس أي ونشكر هدى ونشكر مشهد ساعة الأول اللي عملنا الفورماسيون وخرجني بالحق اللي خلاني حسيت أنا باش نعمل حاجة باش نعمل مشروع باش نخرج اللي عندي الكل وهدى هي اللي وصلتنا للحلم إن شاء الله نحلموا أكثر نشكر عائلتي بصراحة عائلتي كان من زوجي والأولادي والأحفادي هم اللي قاعدوني يعاونوا فيه وشجعوني باش نوصل
0: يعطيك الصحة وألف شكر ليك إن شاء الله بالسداد والتوفيق إلى هنا تنتهي رحلة دي تذهب جولتنا كالعادة بين إضاءة الكثير من المجهود بأيادي وأنامل ذهبية في دي تذهب وبين إطلالة زادة على زاوية مهمة هي التمكين الاقتصادي خاصة للحرفيات في كل جهاتنا مع أجمل تحيات سمية رجب عكرمي

0: تمام وثانية بعد الظهر.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. انطلق اليوم رسميا موسم الحصاد والتجميع الحبوب بولاية القصري للموسم الفلاحي الحالي، وذلك ببدء موسم حصاد الشعير، بينما سينطلق موسم حصاد القمح يوم الاثنين 15 من هذا الشهر. هذا ودعت السلطات الجهوية كافة الفلاحين إلى ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية لتأمين المحاصيل وتفادي الحرائق. انطلقت منتصف الأسبوع الجاري عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد، البالغ عددها 5 مراكز، منها مركزان تابعان لديوان الحبوب بمعتمديتي منزل بوزيان والمزونة. وسجل انتاج الحبوب بالجهة خلال الموسم الحالي تراجعا مقارنة بالموسم الفارط. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظمات البنكية والمنظومات البنكية في تونس نمو ملحوظ خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على الصكوك الورقية التقليدية، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكافة، وذلك يوم الأربعاء 10 جوان جاري بقصر المعارض بالكرم. أخيرا ومن أخبار العالم، شن جيش الاحتلال الصهيوني هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني استهداف مقرات لحزب الله في الضاحية الجنوبية. من جهته أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت بلدات حدودية للأراضي المحتلة ومواقع للجيش الصهيوني جنوبي لبنان، إضافة إلى تنفيذ عشرات العمليات ضد تجمعات وآليات عسكرية في وقت. أكد أن هذه الهجمات تأتي ردا على ما وصفه بخروقات المحتل المتواصلة لاتفاق الهدنة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. منتخب من المونديال.
3: مرحبا بكم في تاريخ المونديال. حصة جديدة قادمة من خلالها يومين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، ونختم جولتنا المونديالية اليوم بمنتخب مكافح. جينا من جزر الكاريبي في أمريكا الشمالية، جمهورية هايتي، البلاد هذه تشغل الثلث الغربي من جزر أمريكا الشمالية. مساحتها صغيرة، حوالي 27.7 ألف كيلومتر مربع، وتعداد سكاني يقارب 11.5 مليون نسمة، لغتهم الرسمية هي الفرنسية. منتخب هايتي تأسس مع التأسس الاتحاد لكرة القدم 1904، وحصل على عضوية الاتحاد الدولي فيفا 1934، منضم إلى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى الكونكاكاف عام 1961. رغم الإمكانيات الاقتصادية الصعبة والظروف القاسية في البلاد، إلا أن كرة القدم هي المتنفس الأول للشعب هناك. الإنجاز القاري الأعظم والوحيد في تاريخ هايتي كان تتويج ببطولة الكونكاكاف عام 1973، وهو اللقب اللي افتح لهم الأبواب لكتابة التاريخ وتأهل للمحفل العالمي. يملك المنتخب في سجله مشاركة مونديالية وحيدة وفريدة، كانت في نسخة ألمانيا الغربية عام 1974. في تلك البطولة غادرت هايتي من الدور الأول بعد 3 هزائم متوقعة في مجموعة نارية ضمت أيضا إيطاليا، بولندا والأرجنتين. لكن رغم الخروج داخل جيل 74 التاريخ من أوسع أبوابه، لما نجح نجمهم الأسطوري إيمانويل لسان في تسجيل هدف تاريخ في مرمى الحارس الإيطالي الأسطوري دينو زوف، سار به ريكارد نظافة الشباك التاريخي لزوف اللي دامت تقريبا 1142 دقيقة من غير ما يقبل حتى هدف، وابقى هذاك الهدف فخرا خالدا للكرة الهايتية. أبرز اللاعبين والمدربين اللي مروا، نذكروا المدرب المحلي أنطوان تاسي اللي صنع معجزة تأهل لمونديال 74. أما الأساطير فيأتي على رأسهم المهاجم الراحل إيمانويل سان صاحب ثنائية في مونديال ضد إيطاليا والأرجنتين، وفي العصر الحديث نذكر مهاجم الهداف نازون واللاعب بيريرو وجوني بلاسيد. يدخل منتخب هايتي غمار تصفية المونديال الحالي وعينه على أحداث مفاجأة الكبرى والعودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل. الفريق الحالي يعتمد تكتيكيا على القوة البدنية الهائلة والسرعة الفائقة للاعبين، وأغلب ركائز المنتخب ينشطوا في الدوريات الفرنسية والسويسرية والأمريكية، ويقودهم تكتيكين طاقم فني يسعى لتوظيف الاندفاع البدني وصنع جيل جديد قادر على مجاراة عمالقة الكونكاكاف. منتخب هايتي يبدأ رحلته المونديالية يوم 13 جوان مواجهة اسكتلندا، ثم يواجه منتخب البرازيل يوم 19 جوان قبل أن يختتم منافسات المجموعات يوم 25 جوان مواجهة المنتخب المغربي.
2: منتخب من المونديال.

أهلا وسهلا وعسلامة، مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا. رحلتنا اليوم رحلة موسيقية فريدة من نوعها، رحلة شيقة في عالم موسيقى الراي، الفن الأصيل اللي حطم الحواجز الثقافية وعبر الحدود حتى وصل للعالمية. رحلتنا مع موسيقى الراي اخترنا نبدوها مع أمير الراي الشاب لحبيتري، هكا سموه أمير الراي وخلى بصمة واضحة في عالم الراي. لحبيتري بدأ المسيرة متاعه في منتصف العشرينات من عمره بعد ما كان يعمل فلاح وما اكتفاش بتقديم الراي التقليدي بل مزج بينه وبين النغمات المغربية الأصيلة وعمل أسلوب فني خاص به لامس قلوب المستمعين في المغرب والوطن العربي. ولعل أشهر أعماله على الإطلاق جاتني في نص الليل، الغناية اللي تحكي على قصة عاطفية مؤثرة تميزت بكلماتها الصادقة ولحنها اللي ما يتنساش ولا جزء من التراث الغنائي للعديد من الأجيال. رغم فترة غياب عن الأضواء عاد الشاب لحبيتري باش يمتع جمهوره مجددا. خلونا نمشوا نسمعوا واحدة من الأغاني الخالدة للشاب لحبيتري ونعيشوا معاه أجواء الراي الساحرة.

من أمير الراي لسلطان الراي الشاب نصره فنان تربى على عرش الراي العاطفي. مرحبا بكم مستمعتنا ومستمعينا من جديد. الشاب نصره اسمه الحقيقي نصر الدين السويدي، تولد في عين تاموشنت بالجزائر في عام 69. نشأ في وهران عاصمة الراي، منذ طفولته برز كموهبة صوتية فريدة، غنى برشا غنيات وتشهر بأسلوبه العاطفي الحزين وقدرته الفائقة على أنه يعبر عن المشاعر الإنسانية في غنياته اللي خليه مصدر إلهام البرشة، وبنى قاعدة جماهيرية كبيرة بألبوماته اللي تجاوزت 130 ألبوم. من روائع الشاب نصر أغنية يمرة اللي تعتبر واحدة من أيقونات أغانيه. اشتهر بأغاني أخرى برشة كيمان سيتي وانكرتي المعروف اللي ما زالت محفورة في ذاكرة محبيه.

بعد غياب طويل على الساحة الفنية، الشاب نصر يرجع باش يمتع جمهوره في المهرجانات والحفلات، ويأكد أنه صوته الدافئ ما زال ينجم يحافظ على نفس السحر والتأثير.

توا باش نحكو على عمل فني استثنائي، مش مجرد غناية الفنان واحد، بل حدث موسيقي ضخم جمع عمالقة الراي في أمسية تاريخية خالدة. نحكو على الحفل الأسطوري اللي تحول الألبوم بعنوان 1 2 3 سولي. الألبوم جا نتاج حفل أقيم بباريس في عام 98 وجمع ثلاثة من أساطير الموسيقى الراي، الشاب خالد رشيد طه وفوديل. اللقاء كان بمثابة احتفالية ثقافية كبيرة مزجت بين موسيقى الراي العريقة، الروك الشعبي الجزائري، مقدمة المزيج الفني إلى جمهور عالمي متعطش لهذا الفن.

من أبرز الأغاني اللي لاقت نجاح هائل في المشروع المشترك هذا كانت الأغنية الشهيرة عبد القادر، الأغنية اللي هي في الأصل من التراث الجزائري القديم، وتم تقديمها بروح جديدة وتوزيع موسيقي مبهر وبأصوات الفنانين.

أند تخوا سولي ما كانش مجرد حفل عابر بالرسالة فنية عن التآخي والتنوع، وأثبت أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على كسر الحواجز. الألبوم موثق لحظة تاريخية في مسيرة فن الراي، وما زالت صدى أغانيه يتردد حتى اليوم.

كيف نحكو على الراي ما نجموش ما نحكوش على أمير الراي النجم الساطع الشاب مامي واسمه الحقيقي محمد خليفاتي. ولد مامي في الجزائر في 1966. الموهبة متاعه بدأت على بكري وقت ما شارك في برنامج ألحان وشباب في 82 وتحصل على المركز الثاني. أبرز محطاته الفنية وأكثر أغانيه شهرة عالميا كانت مشاركته في دويتو ديزاغوز وردة الصحراء مع الشاب النجم العالمي ستينغ. التعاون اللي كان حقيقة نقطة تحول كبيرة، ادمج صوت شاب مامي الشرقي الأصيل مع موسيقى ستينغ الغربية وخلق عمل فني مذهل وصل للملايين حول العالم وقدم الأغنية في مناسبات عالمية كما السوبر بول.

شاب مامي واجه تحديات شخصية خلته يبعد على الساحة الفنية لفترة، لكن عاد مجددا للغناء وأحيا حفلات جماهيرية كبيرة، وأكد أنه شغفه بالفن مازال متواصل.

ما كانش مجرد فنان، كان صوت الجيل كامل وملك متوج على عرش الأغنية العاطفية، حتى لقبوه بالعندليب وأسطورة الراي. نتحدث على الراحل الشاب حسني أو حسني شقرون، اللي تولد في وهران بالجزائر في 68. نشأ في أسرة متواضعة والموهبة متاعه الغنائية لقوية بدأت من الصغرى. صحد النجمة متاعه بسرعة قياسية في عالم الراي خلال فترة وجيزة، وأصدر أكثر من 175 ألبوم، حقت مبيعات هيلة. من أشهر أغانيه اللي بقات خالدة في الذاكرة طال غيابك يا غزالي، ما تبكيش ده مكتوبي، وكل شيء بالمكتوب. أغانيه كانت تعبر على هموم جيل كامل وتجاربهم العاطفية، اللي خليه أيقونة فنية ما تتنساش.

للأسف اختتمت مسيرته الفنية الحافلة بشكل مأساوي ومفاجئ في سبتمبر 1994 إثر اغتياله أمام منزله في وهران. حتى هزت الجزائر والعالم العربي الكل وهو في ريعان شبابه، رحل ملك الراي جسدا لكن ما زالت صوته وأغانيه باقية حية في وجدان الملايين.

التحديات والرغبات في اللغة والأدب، أبعادها وحضورها في قيمنا وحياتنا. موضوع برنامج بوارق في الأدب والحياة، الليلة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام الثالث المواد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم يوم الأحد 21 من جوان الجاري يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار الشمس مصدر الحياة والطاقة. هذا النشاط العلمي يندرج ضمن البرنامج السنوي للفرع، والذي يهدف إلى تبسيط العلوم وتقريبها من مختلف الفئات العمرية. انطلقت منتصف الأسبوع الجاري عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيدة، البالغ عددها 5 مراكز، منها مركزان تابعان لديوان الحبوب بمعتمديتي منزل بوزيان والمزونة. هذا وسجل إنتاج الحبوب بسيدي بوزيد خلال الموسم الحالي تراجعا مقارنة بالمواسم الماضية وفق التقديرات، إذ يقدر بحوالي 200 ألف قنطار مقابل 285 ألف قنطار خلال الموسم الماضي. أوصل المشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، أوصت بضرورة تعزيز السياسات والبرامج الداعمة لإدماج النساء الريفيات في الدورة الاقتصادية وتمكينهن من النفاذ إلى فرص العمل والموارد والخدمات. تنظم وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، وذلك يومي 25 و26 من جوان الجاري بقمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة. وينتظر أن يشهد المنتدى الإعلان عن إرساء منصة المستثمر إثر الانتهاء منها وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة كآلية ناجعة لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الأعمال والاستثمار في تونس. أخيرا وفي أخبار العالم، قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال الصهيوني شن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق حزب الله اللبناني صواريخ على شمال فلسطين المحتلة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الآن مع الملف الرياضي، معك أحمد.
2: شكرا لك نهاية، تحية لك، نلتقي بالأخبار في تمام الساعة الرابعة.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة قفصة معك،
5: راديو قفصة بوانت إن.
2: أهلا وسهلا بك بكل المستمعين الكرام في هذه الحصة الرياضية الاستثنائية. اليوم كنا برمجنا زوج مقابلات بالنسبة لرابطة كرة القدم النسائية، مقابلات كأس تونس لكرة القدم، المباريات اللي تخص الدور الثمن النهائي لكأس تونس. زوج مقابلات تم برمجتها، مباراة أجلت ومباراة ألغيت. مباراة الجمعية النسائية لكرة القدم بكتار ومستقبل الصخيرة أجلت إلى يوم الخميس القادم 11 جوان، ومباراة الجمعية النسائية لكرة القدم بسبيبة والجمعية النسائية لكرة القدم بقفصة ألغيت. هذه المباراة انسحاب فريق جمعية النسائية لكرة القدم بقفصة. باش نتبع معكم بعد النتائج الأخرين وكذلك المقابلات اللي باش تدور الأسبوع القادم، نعطيكم برنامجها بالنسبة لكرة القدم النسائية الكأس تونس. هذه الحصة باش نخصها لكأس العالم لكرة القدم، كأس العالم لكرة القدم اللي على الأبواب الأسبوع القادم يوم الخميس القادم 11 جوان، انطلاق كأس العالم لكرة القدم بثلاث دول في أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. باش تتقسم المنتخبات 48 على هذه الدول، وباش يشارك فيها كما ذكرت 48 منتخب من كل العالم للمنافسة على كأس العالم لكرة القدم 2026. كما ذكرت 48 منتخب بما فيهم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي باش يتحول إلى المكسيك عبر فرنسا. باش تكون رحلة عادية من المكسيك عبر فرنسا، في باش يتنقل المنتخب التونسي إلى مونتيري. زوز مقابلة منتخب تونسي تكون الأولى في مونتيري والثانية كذلك في مونتيري ضد السويد ثم ضد اليابان، والمباراة الأخيرة باش يمشي منتخب تونسي إلى نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية ليخوض المباراة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي. منتخب تونسي في هذه المجموعة اللي فيها السويد وهولندا والمنتخب الياباني. كأس العالم ينطلق يوم 11 جوان وتونس تلعب أول مباراة يوم 15 جوان، باش يكونوا حاضرين إن شاء الله لنقل المباشر ثلاثة مقابلات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المونديال من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. باش نعطوكم في هذه الحصة ساعتين كاملين من الأرقام في مختلف الأرقام اللي تخص المونديال 2026، أرقام وهوامش وكذلك خاصة أرقام المنتخب التونسي لكرة القدم.

في أخبار المونديال، كأس العالم 2026 النسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم اللي ستقام في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، تستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في 3 بلدان في أمريكا الشمالية، كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. بتكون هذه النسخة أول كأس عالم تقام بتنظيم مشترك ما بين 3 دول، قبلها كانت منتخبات أو كؤوس بزوز دول. كذلك بتكون الأولى اللي تشهد مشاركة 48 منتخب بعد زيادة عدد المنتخبات من 33 منتخب. يعني كأس العالم القادم باش تنطلق الخميس القادم 11 جوان، الجديد فيها أنها باش تكون في 3 دول، وكذلك النسخة فيها 48 منتخب. كان العرض الموحد لاستضافة كأس العالم 2026 على عرض فاز هذا العرض على عرض منافسه قدمته المغرب في التصويت النهائي في المؤتمر 68 للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في موسكو. وباش تكون هذه أول نسخة كأس العالم منذ نسخة 2002 تستضيفها أكثر من دولة مع استضافتها سابقة لنسختين في 1970 و1986. باش تصبح المكسيك اللي كانت استضافت 1970 واستضافت 1986، باش تكون المكسيك أول دولة تستضيف أو تشارك في استضافة كأس العالم 3 مرات، بما أنها شاركت أو استضافت 1970 ثم 1986، وباش تستضيف الآن بشكل مشترك ما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثالثة. باش تكون أول دولة تشارك وتستضيف في كأس العالم 3 مرات، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استضافت كأس العالم 1994، وباش تكون هذه المرة الأولى اللي تستضيف فيها كندا أو تشارك في استضافة البطولة. يعني المكسيك هذه ثالث مرة تستضيف فيها كأس العالم، الولايات المتحدة الأمريكية هذه ثاني مرة بعد 1994، ثم كندا أول مرة تشارك في استضافة البطولة باش تعود البطولة اللي جدولها الصيفي التقليدي بعد ما أقيمت نسخة 2022 في قطر خلال شهرين نوفمبر وديسمبر من نفس العام وبشكل استثنائي. بصفتها الدولة المستضيفة تأهلت كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية تلقائين للبطولة، كانت باش تخوض كل من الرأس الأخضر وكوراساو والأردن والباكستان أول مشاركتها في كأس العالم بعد منتخب الأرجنتين وهو حامل لقب بعد متوجة في بلقبه الثالث في عام 2022. ميشيل بلاتيني اللي كان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ذلك الوقت اقترح في أكتوبر 2013 توسيع البطولة إلى 40 فريق، وهي فكرة اقترحها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوفاني إيفانتينو في مارس 2016، رغبة في زيادة عدد المشاركين في البطولة عوضا عن 32 مشارك أعلن عنه في 4 أكتوبر 2016. تم النظر في 4 خيارات للتوسع، توسيع إلى 40 ثم إلى 48، ذي الاختيار النهائي على 48 منتخب باش يكونوا في كأس العالم القادمة كما ذكرت من 11 إجواء إلى حدود النهائي اللي باش يكون في 19 إجويلية. بالنسبة لبقية أخبار المنتخبات وكذلك المشاركات في بطولة هذا العالم، الفيفا يقر تطبيق 6 قواعد تحكيمية جديدة في مونديال 2026. أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مؤخرا قواعد تحكيمية جديدة في قوانين اللعبة خلال كأس العالم 2026، برشا تغيرت في كأس العالم وبرشا جديد وبرشا لأول مرة ستقام بعد 10 أيام من الآن، هو الأسبوع القادم تحديدا أقل من 10 أيام من نهار الخميس القادم، في كما ذكرت مكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. الفيفا كان أوضح أنه من بين النقاط الرئيسية اللي باش يركز عليها الحكام خلال هذا المونديال هي الالتزام بطرد أي لاعب يقوم بتغطية فمه أثناء التحدث مع منافسه في حال حدوث مشادة بينهما على أرض الملعب، وذلك لمنع الإساءة اللفظية أو العنصرية. نعود هذا القرار، الالتزام بطرد أي لاعب يقوم بتغطية فمه أثناء التحدث مع منافسه في حال حدوث مشادة بينهما على أرض الملعب لمنع الإساءة اللفظية أو العنصرية. ومن بين القواعد الأخرى اللي أقر الفيفا تطبيقها في مونديال 2026، يمكن الحكم طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب بسبب غضبه من قرار الحكم. من أجل تسريع اللعب كذلك قرار آخر، من أجل تسريع اللعب يمكن الحكام تطبيق العد التنازلي لمدة 5 ثواني على ضربات المرمى ورميات التماس.
يعني الحارس تبدا عنده الكره او الملاعب تبدا عنده الكره في رمي التماس او الحارس تبدا عنده كره باش يرجع الكره للعب، الحكم يحسب له الى 5 ثواني، وفي حال عدم تنفيذ ضربه المرمى قبل نهايه هذا العدد سيتم احتساب ضربه ركنيه للفريق المنافس كانت تقبلها اكثر من 5 ثواني وكانت مخالفه فقط للفريق المنافس، تو اصبحت ركنيه فريق المنافس وما تفوتش 5 ثواني، يلزم الحكيم يبدا عنده الكره او الحارس يبدا عنده الكره ما يفوتش 5 ثواني، اذا كان فات 5 ثواني فان الحكم يزفر ويعطي ركنيه للفريق المنافس، في حال عدم تنفيذ رميه التماس في المده ذاتها يعني بعد 5 ثواني فانه يتم منحها لفريق المنافس. واضحه بالنسبه للتماس، اذا كان عندك تماس ما لعبتش التماس تاعك في 5 ثواني فان الحكم يزفر ويوقف اللعب ويعطي التماس للفريق المنافس، وفي حال الكرة عند الحارس باش يرجعها للعب فات 5 ثواني فانه الكرة تولي ركنية، ضربة ركنية للفريق المنافس بطبيعة الحال باش من اجل تسريع اللعب وعدم اضاعة الوقت. بالنسبة كما ذكرت فانه يتم منح الفريق المنافس، وهذا ما يتماشى مع قاعدة ثواني الثمانية لحراس المرمى واللي تتيح له فرصة لعب الكرة بعد التصدي لها، بعد ما تصدى الحارس للكرة عنده 8 ثواني فقط قديمة يعني القانون. كذلك يجب على اللاعبين اللي تم استبدالهم مغادرة أرض الملعب خلال 10 ثواني وإلا يجب على اللاعب البديل أن ينتظر دقيقة واحدة، على اللاعب المصاب واللي يحتاج إلى العلاج أن يخرج من أرض الملعب لمدة دقيقة، يتم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعدة الفار لمراجعة البطاقة الصفراء الثانية للاعب وكذلك مراجعة الضربات الركنية اللي تم منحها بشكل خاطئ، يعني اللاعب إذا كانت حصل على ورقة صفراء ثانية فإنه يتم اللجوء إلى الفار لاحتساب ورقة صفراء ثانية، لأن ورقة صفراء ثانية هي إقصاء ورق حمراء تولي للاعب، كذلك لمراجعة الضربات الركنية اللي يتم منحها بشكل خاطئ، يعني ثم شك في ضربة ركنية فأنه يرجع للفار الحكم باش يثبت ركنية صحيحة ولا للفريق اللي تحصل عليها، وإلا ماهيش ركنية تنجم تكون يعني رمية 5 أمتار أو تنجم تكون تماس لنفس الفريق أو للفريق الآخر أو رمية 5 أمتار للفريق اللي الكرة عنده أو للفريق اللي يلعب ضد الفريق اللي تحصل رمية الركنية اللي فيها شك. كذلك أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، هذه موضوع آخر يتحدث على قوية أخرى، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن السماح للجماهير في مباريات كأس العالم لكرة القدم المقررة كما ذكرنا في المكسيك و كندا والولايات المتحدة الأمريكية بإدخال زجاجة مياه واحدة مختومة من المصنع ومخصصة لاستخدام لمرة واحدة إلى الملاعب، وذلك بعد أيام من قراره حظر الزجاجات القابلة للإعادة لإعادة الاستخدام لأسباب أمنية، يعني السماح بإدخال زجاجة مياه واحدة مختومة من المصنع مخصصة لاستخدام مرة واحدة بعد ما كان كما ذكرت قرار منع دخول الزجاجات القابلة للإعادة. واضح الاتحاد أن المشجعين باش تسمح لهم بحمل زجاجة بلاستيكية بسعة 600 مليلتر داخل الملاعب مجددا التأكيد على أن الزجاجات الصلبة والقابلة للإعادة الاستخدام ستظل محظورة من الدخول إلى الملعب.

0: الملف الرياضي.
1: في ملف كأس العالم لكرة القدم، أهم الأرقام الخاصة بكأس العالم في هذه العشوية نعطيكم ونذكركم وشوفها معكم بعض الأرقام الخاصة بكأس العالم 2026. ملاعب كأس العالم 2026 حسب المدينة وكذلك طاقة الاستيعاب اللي باش تحتضن مباريات كأس العالم في ثلاثة دول. ملعب نيو جيرسي في نيويورك، الملعب هذا سعته 78,576 مشجع. ملعب مدينة مكسيكو في المكسيك 72,766 مشجع. ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية 70,122 مشجع. ملعب لوس أنجلوس كذلك في أمريكا 69,650 مشجع. ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو في أمريكا 69,391 مشجع. ملعب هيوستن في أمريكا كذلك 68,311 مكثر ملاعب في أمريكا. كذلك ملعب كنساس سيتي باش تكون فيه مباراة المنتخب التونسي، مباراة المنتخب الهولندي، المباراة الثالثة منتخب تونس باش يدور في كنساس سيتي يعني في أمريكا، زوم مقابلة الأولانية باش يدوروا في مونتيري بعد نعطيك بطاقة استيعاب هذا الملعب اللي فيه زوم مقابلة تونس. السويد واليابان باش تلعب تونس مباراة تونس في مونتيري في المكسيك، ثم مباراة تونس وهولندا باش تلعب في كنساس سيتي في أمريكا المباراة الثالثة 67,513 مشجع في هذا الملعب. ملعب أتلانتا في أمريكا 67,382. ملعب فيلادلفيا في أمريكا كذلك 65,827. ملعب سياتل 65,123 مشجع. ملعب ميامي في أمريكا كذلك 64,091 مشجع. ملعب بوسطن 63,815 مشجع. وبالنسبة للمكسيك ملعب مونتيري 50,113. إذن المنتخب التونسي باش يلعب في زوز ملاعب، المباراة الأولى ضد السياد والمباراة الثانية ضد اليابان في المكسيك في ملعب مونتيري اللي طاقة استيعابه 50,113 مشجع، ثم باش يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية باش يتبارى مع المنتخب الهولندي في ملعب كنساس سيتي اللي طاقة استيعابه 67,513 مشجع. ملعب بي سي بليس في كندا فانكوفر 48,821. بالنسبة للمكسيك ملعب غوادالاخارا 44,330، ثم ملعب تورنتو في كندا 44,315. بالترتيب عطيتكم بالترتيب من اكثر الملاعب طاقة استيعاب الى اقلها، يعني اخر ملعب فيه 44,315 هو ملعب تورنتو بكندا، واول ملعب فيه 78,576 ملعب نيو جيرسي بنيويورك، طاقة استيعابه كما ذكرت 78,576 مشجع. في خبر آخر وأرقام أخرى عن الحكام، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان أعلن عن قائمة حكام كأس العالم 2026 اللي تضم 170 حكم، 252 حكم ساحة و88 حكم مساعد و30 حكم تقنية الفار، واللي باش يمثلوا جميع الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت لواء الفيفا. تم تعيين حكام المباريات على أساس مبدأ الجودة أولا اللي يتبناها الفيفا منذ فترة طويلة، مع مراعاة الأداء اللي يقدمه الحكام المعنيون على مدى السنوات الأخيرة سواء في بطولات فيفا أو في مختلف المسابقات الدولية والمحلية. جرد باسماء ابرز حكام الساحه المعتمدين من قبل الفيفا حسب الاتحادات القاريه: الاتحاد الاسيوي لكره القدم محمد العلي من الامارات، عبد الرحمن الجاسر من قطر، ادهم خادمه من الاردن، خالد تريس من السعوديه، علي رضا فغاني من استراليا، ما نينغ من الصين، ايل جيتس من اوزباكستان، واراكي من اليابان، يوسوكو اراكي من اليابان. بالنسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من غير ما تستنوا معناها حكام من تونس، باش نعطيكم الحكام اللي باش يكونوا موجودين من أفريقيا في كأس العالم: جلال الجيد من المغرب، دحان بيدا من موريتانيا، عمر عبد القادر عرتن من الصومال، مصطفى غربير من الجزائر، أمين عمر من مصر، بيبر أتشو من الجابون، وتوم أنجيل من جنوب أفريقيا. ما ثمش حكم من تونس للأسف. النقطة هذه تثير برشا تساؤلات ويزمها كذلك برشا حديث وملف كامل تحدث على الحكام التونسيين في هذه المنافسات الأفريقية وكذلك الإقليمية وكذلك العالمية. ثمش حكام تونسيين على كل. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: أليخاندرو هيرنانديز من إسبانيا، مايكل أوليفر، أنتوني تايلور من إنجلترا، جيروم بريسارد وتوربان من فرنسا، إسبيني سكاس من النرويج، شيمون من بولونيا، وماكلي من هولندا. اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف: إسماعيل الفتح، توريو بانسو من أمريكا، اسم يعني أمريكي لكن أكيد من أصول عربية، سيزار راموس من المكسيك، إيفانا بارتون من سلفادور، سعيد مارتينيز من هندوراس. واتحاد أمريكا الجنوبية: رافائيل كلاوسن وسامباو وأبيتي، ثلاثة يعني من البرازيل، إخوان من الباراغواي وإخوان لارا من الشيلي. اتحاد أوقيانوسيا: كامبل كيرل وأكوانا وواو من نيوزيلندا. تعرف اتحاد أوقيانوسيا فيها يعني نيوزيلندا وكذلك أستراليا، ثلاثة حكام من أستراليا. هذه قائمة الحكام الموجودين في كأس العالم لكرة القدم القادمة اللي باش تدور انطلاقا من 11 جوان القادم، الخميس القادم.

بالنسبة لي المنتخب الياباني بعض أخبار المنتخبات اللي تحولت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إلى كندا وإلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم. بالنسبة للمنتخب الياباني اللي كان اشتكى من سوء أرضية الملعب والميدان اللي يدرب فيه، منتخب اللي كان تحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا رفض أنه يواصل تدريباته في الملعب اللي تم تخصيصه لتدريبات المنتخب الياباني. اضطر المنتخب الياباني لكرة القدم تغيير مقر تدريباته للمرة الثانية في طرابلس الإعدادي بالمكسيك تحديدا، ماهوش بالأمريكا، استعدادا لنهاية كأس العالم موجود في المكسيك. المنتخب الياباني اللي باش تحول لكذلك

المنتخب التونسي غدوة، اليوم المنتخب التونسي حضر باش يتحول إلى المكسيك، بعد ما يمشي إلى مطار باريس، ثم من باريس من فرنسا، تحديدا من فرنسا إلى المكسيك، في رحلة مباشرة من فرنسا إلى المكسيك. اليابان اضطرت لتغيير مقر التدريبات للمرة الثانية بسبب سوء حالة أرضية الملعب والظروف الجوية. وفادت وسائل الإعلام المكسيكية بأن المنتخب الياباني غادر نادي تيغريسونال لينتقل إلى مركز الباريال للتدريب التابع لنادي مونتيري. مونتيري هذه المدينة اللي كذلك باش يكون فيها المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أكيد معلومات تهم المنتخب التونسي لكرة القدم باش يعرف بالضبط وين يتمركز وناهي الأرضية اللي باش يمشي لها المنتخب التونسي باش يمشي المونتيري اللي فيها الباريال، مركز الباريال اللي باش يدرب فيه المنتخب الياباني، يتحول من مركز تيغريس اوناس الى الباريال في مونتيري اللي باش يمشي للمنتخب التونسي. بعد ما تاثرت ارضيه الملعب باشغال استبدال العشب الشتوي بالعشب الصيفي، هذه كذلك يعني اخبار اخرى. العمل الكبير اللي قاموا به في ذلك المكان، ارضيه الملعب تم استبدالها العشب الشتوي، معناها عندهم عشب شتوي وعشب صيفي، كل فصل عنده عشب متاعه يتبدل. على كل مش باش نحكوا على نحن في تونس، يعني العشب يبقى على سنوات دون استبداله. هذا اذا كان نحكي العشب الطبيعي، مانيش باش نحكي العشب الاصطناعي، هذيك حاجه اخرى. كان المنتخب الياباني لجأ في وقت سابق الى منشأة جامعية للتدريب بشكل مؤقت قبل الاستقرار في مركز الباريال اللي يعد من بين ابرز مراكز التدريب الرياضي في المكسيك. ومن المرتقب أن يخوض المنتخب الياباني حصة تدريبية بمركز جديد بالتنسيق مع نادي مونتيري اللي باش يستخدم منشآت نفسها في الفترة الصباحية، فيما لم يتأكد بعد ما إذا كان باش يتواصل الاعتماد على هذه المنشآت خلال الأيام المقبلة. المنتخب الياباني كان وصل إلى ولاية نويفو ليون في الثاني من جوان، هذه باستقبال من السلطات المحلية وعدد من المشجعين المقرب بشغال المنتخب الياباني المكسيك. في 8 جوان غدوة متوجه إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، يقيم الترابط الرسمي الخاص بكأس العالم 2026 لاستكمال استعداداته قبل انطلاق البطولة. يعني المنتخب الياباني وجوده في المكسيك مؤقت إلى حين يتحول إلى أمريكا لخوض مبارياته في أمريكا، لكن المنتخب التونسي باش يمشي المكسيك باش يستقر هناك لخوض زوج مقابلات الأولى في مونتيري. إن شاء الله المنتخب التونسي ياخذ هذه المعلومات، أكيد يتبعوا المنتخب التونسي والبعث التونسي في الأخبار ويعرفوا أنه فما مراكز سيئة العشب متاعها، يعني من الأول يكون تنظيم أمورهم باش يكون معناها الوجود المنتخب التونسي في أماكن أرضيتها جيدة لتربصهم وإعدادهم لكأس العالم. المنتخب الياباني يستلم مشواره في المونديال بموجات منتخب هولندا يوم 14 جوان في مدينة أرلينغتون بتكساس الأمريكية، بعد باش يلعب المنتخب الياباني ضد المنتخب التونسي يوم 21 جوان في مونتيري كما ذكرت، مونتيري هذه اللي باش تكون فيها المنتخب التونسي اللي باش يلعب ضد اليابان، لأن يعني اليابان موجود في مجموعة تونس، ثم يعود إلى ولاية تكساس لمواجهة السويد يوم 26 إجوان ضمن منافسات دور المجموعات. يعني أمريكا أو اليابان باش تمشي لأمريكا ثم ترجع إلى مونتيري تلعب ضد تونس، وبعد تعود ترجع يعني في أمريكا باش تلعب ضد هولندا، ثم ترجع إلى اليابان إلى المكسيك تلعب ضد تونس في مونتيري، ثم ترجع لأمريكا تلعب ضد السياد. تونس باش تلعب المباراة الأولى ضد السياد في مونتيري في المكسيك، ثم المباراة الثانية في مونتيري كذلك في المكسيك ضد اليابان، ثم تمشي إلى أمريكا تلعب ضد المنتخب الهولندي في آخر مباراة يوم 26 جوان القادم.

0: كله يا فرحة عمري كله.
1: يا نجم نمشيو
2: توا هكا انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو؟
1: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
2: عليه تربط فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب؟
1: لا حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد ما يتصدم بالاخر ولا باطراف السياره ويتجرح.
2: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح اتو نحط حزام الامان ونسافروا امنين.
3: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
4: رفيق الطريق.
5: الو. استعمال الهاتف الجوال في السياره يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام ويضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييه الفنان رؤوف ماهر.
8: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
9: تراب وطننا فخر وامجاد يا عز يا شموخ عالي،
7: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام، الساعة الرابعة موعد الأخبار مع منير بن ناصر. بعد نرجوك، مرحبا بك منير.
3: شكرا لك أحمد.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. صادق مجلس الجامعات المنعقد مؤخرا على جميع المشاريع المقدمة من قبل جامعة قفصة والمتمثلة في إدراج 60 مسلك تكوين صلب مؤسسة التعليم العالي الراجع بالنظر للجامعة، والتي سيتم إدراجها ضمن دليل التوجيه الجامعي الجديد. أعلنت المدير العام للديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى المسلاتي خلال زيارة عمل أداها هذا الأسبوع وزير السياحة والصناعة التقليدية إلى ولاية توزر عن قرار إدراج القرية الحرفية كاستيليا بتوزر ضمن المسلك السياحي بالجهة. دخلت أقسام الاستعجال والمخبر وأمراض النساء والتوليد والطب الباطني بالمستشفى الجهوي صنف باء بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين حيز الاستغلال الفعلي، وذلك إثر استكمال مختلف الترتيبات الفنية واللوجستية الضرورية بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية القصرين. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلية أن الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية بدءا من الإنتاج الفلاحي وصولا إلى الاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن هذه الظاهرة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة. أخيرا وفي العالم، من المقرر عقد اجتماع مشترك بين قادة ووفود الفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم بحضور رئيسي جهازي المخابرات المصري والتركية وكذلك مسؤولين قطريين في محاولة لتقريب وجهة النظر والخروج بموقف فلسطيني موحد بشأن الورقة المطروحة للتفاوض مع ممثلي مجلس السلام الدولي في قطاع غزة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، وعود لك أحمد.
2: شكرا لك منير. تقييم الأخبار في تمام الساعة الخامسة.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأمنيات والرغبات في اللغة والأدب أبعادها وحضورها في قيمنا وحياتنا. موضوع برنامج بوارق في الأدب والحياة الليلة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.

0: الملف الرياضي.
1: في حديثنا عن كأس العالم بحضرة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يستعد للسفر إلى المكسيك. يسافر المنتخب التونسي اليوم العشية في الحقيقة بعد ساعة غربة من الآن يعني 5 العشية باش يسافر المنتخب التونسي إلى المكسيك في رحلة عادية عبر الخطوط الفرنسية مع توقف قصير في تركيا. الوفد يضم 58 شخص منهم 26 لاعب. الإطار الفني الطبي الإداري الإعلامي عدد من أعضاء المكتب الجامعي المرافقين كذلك للمنتخب التونسي باش يكونوا حاضرين مع بعثة المنتخب الوطني التونسي اللي باش تحول كما ذكرت إلى المكسيك. 26 لاعب اللي باش يمشوا مع المنتخب التونسي للمشاركة في المونديال. أعطيكم الأسماء الملعبية: مهيب الشامخ، علي العابدي، منتصر طالبي، عمر رقيق، آدم عروس، ديلون براون، إلياس العشوري، إلياس سعد، حازم مسطوري، حنا باع المجبري، إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي كان في المباراة الأخيرة ضد المنتخب البلجيكي كان تحصل على ورقة حمراء بعد المباراة اللي انهزم فيها منتخبنا ب5-0 المباراة الودية الثانية منتخب التونسي اللي لعبها في أوروبا. المباراة الأولى ضد المنتخب النمساوي كان انهزم 1-0. ثم المباراة الثانية اللي تلعبت تامس في بلجيكا تحديدا في بريكسل المنتخب التونسي انهزم 5-0 كانت ورقة حمراء لإسماعيل الغربي مش باش تأثر بطبيعة الحال على مشاركته في كأس العالم. إذا إسماعيل الغربي، مرتضى بن والناس، راني خذيرة، خليل العياري، محمد حاج محمود، أيمن دحمان، إلياس الصخيري، ريان اللومي، فراس شوات، يان فالوري، أمين بن حميدة، محمد أمين بن حميدة، صبري بن حسين، معتز النفاتي، رائد شيخاوي، أنيس سليمان، وسيباستيان تونكتي المدرب كي تعرفوه، صبري اللموشي. اختبار الأخير المدرب كان بطبيعة المدرب الهزيمة القاسية المنتخب التونسي في التحضيرات كانت يوم أمس ضد المنتخب البلجيكي ب5-0. نرجع للتاريخ ونرجع لسجل المنتخب التونسي في المونديال. سجل المنتخب التونسي حضوره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 6 مناسبات خلال مسيرته امتدت على أكثر من 4 عقود تركت بصمتها متفاوتة صنعت جزء من ذاكرة الكرة التونسية. أبرز الأرقام والإحصائيات اللي رافقت مشاركة نصر قرطاج في المونديال منذ أول ظهور في نسخة الأرجنتين عام 1978 شارك المنتخب التونسي في 6 نسخ من كأس العالم 78 98 2002 2006 2018 و2022 الأخيرة في قطر. لم يتمكن منتخبنا التونسي خلال كل المشاركات من تخطي الدور الأول. خاض منتخب نصر قرطاج على امتداد مشاركته في المونديال 18 مباراة حقق خلالها 3 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم. سجل المنتخب التونسي 14 هدف واستقبل شباكه 26 هدف. شارك 91 لاعب تونسي في مباريات كأس العالم للمنتخب التونسي. وعد رياض البوعزيزي أكثر الملاعبية التونسية مشاركة في كأس العالم عدد الدقائق تحديدا خاض 641 دقيقة في 8 مباريات على امتداد 3 نسخ متتالية 98 2002 و2006. متقدم على قيس الغضبان اللي شارك بدوره في 8 مباريات في 3 كؤوس عالمية 98 2002 2006 مجموع الدقائق اللي لعبها قيس الغضبان 421 دقيقة. يعني بوعزيزي عنده 641 دقيقة وقيس الغضبان عنده 421 دقيقة. حاتم الطرابلسي خاض 619 دقيقة في 7 مباريات 98 2002 و2006. لعب كذلك علي بومنيجل وزياد الجزيري 6 مباريات 2002 و2006 بواقع 540 دقيقة للأول و482 دقيقة للثاني. يعني بومنيجل عنده 540 دقيقة بدقائق الحساب 482 دقيقة لزياد الجزيري. بسام استرار في أقل لاعب تونسي شارك في كأس العالم بعدما اقتصر حضوره على دقيقة واحدة في المباراة أمام منتخب بنما في مونديال روسيا 2018. يعني دخل دقيقة واحدة بسام استرار في يعني لعب دقيقة فقط مع المنتخب التونسي اللي كانت في مباراة تونس بنما في مونديال روسيا 2018. وهبي الخزري يتصدر ترتيب هدف في المنتخب التونسي في كأس العالم برصيد 3 أهداف، وهو يعد اللاعب التونسي الوحيد اللي سجل في نسختين في المونديال، هدفين في نسخة روسيا 2018 أمام بلجيكا وبنما، وهدف واحد في نسخة قطر 2022 في شباك فرنسا حامل اللقب آنذاك. علي بومنيجل يبقى أكبر لاعب تونسي شارك في كأس العالم وقت عمره 40 سنة و 71 يوم في المباراة أمام المنتخب الأوكراني في مونديال ألمانيا 2006. يبقى ياسين الشيخاوي أصغر لاعب تونسي شارك في كأس العالم، كان يبلغ من العمر 19 سنة و 265 يوم في المقابل أمام المنتخب السعودي في مونديال ألمانيا 2006. حمل شارة قيادة المنتخب التونسي في كأس العالم 9 ملاعبية، دورة الأرجنتين 78 ميم الحزامي في 3 مقابلات، دورة فرنسا 98 سامي ترابلسي زوج مقابلات وشكر الواعد مباراة، دورة كوريا الجنوبية اليابان 2002 خالد بدر زوج مقابلات عادل السليمي مباراة وحيدة، دورة ألمانيا 2006 رياض البوعزيزي في 3 مقابلات، دورة روسيا 2018 وهبي الخزري زوج مقابلات وأيمن المثلوثي مباراة، في قطر 2022 يوسف مساكني زوج مقابلات وهبي الخزري مباراة وحيدة ضم لحمل وشارة المنتخب التونسي كقائد فريق المنتخب. تداول على تدريب المنتخب التونسي في كأس العالم 7 مدربين من بينهم 5 توانسة، عبد المجيد الشتالي، علي السلمي، علي السلمي، عمار السويح، نبيل معلول، وجلال القادري، مع مدربين أجنبيين هما هوري كاسبر جاك وروجي لومير. دخل مهاجم المنتخب التونسي فخر الدين بن يوسف في تاريخ كأس العالم بتسجيله الهدف رقم 2500 منذ نشأة المونديال عندما أدرك التعادل 1-1 مع منتخب بنما في المباراة في الجولة الثالثة من مونديال روسيا 2018 في المباراة التي انتهت بفوز تونس 2-1.

المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي باش يتحول منذ قليل بعد لحظات من الآن يعني تقريبا نص ساعة موجود الآن المنتخب التونسي في المطار باش يتحول إلى فرنسا ثم إلى المكسيك عبر رحلة عادية وتوقف لمدة قصيرة في تركيا. المنتخب التونسي كنت حكيت عليه قبل شوية أنه باش يشارك في مونديال 2026 المرة السابعة في تاريخه، ست مشاركات منتخب التونسي 78 98 2002 2006 2018 و2022 اخر مشاركه منتخب التونسي، وهذه المشاركه هي المشاركه السابعه لمنتخبنا. يعني كي نتحدثوا عربيين وافريقيين يعني مشاركه متميزه منتخب التونسي في عدد المشاركات، ولو انه كما ذكرت انه لم يحقق الصعود إلى الدور الثاني في كل المشاركات، لكن عنده إرث كبير منتخبنا منذ 78 إرث كبير منذ عقود شارك المنتخب التونسي، وهذه المرة السابعة بالشارك فيها والثالثة على التوالي في نهايات كأس العالم 2026، يعني شارك في نسخة الفارتة والقبل الفارتة، وهذه النسخة اللي بيشارك فيها في الأسبوع القادم. منتخب التونسي مشاركة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه. يتقاسم المنتخب التونسي مع المنتخب السعودي والمغربي الرقم القياسي العربي في عدد المشاركات في المونديال، المغرب كذلك والسعودية موجودين كذلك في هذا المونديال 2026. المنتخب التونسي لحد الآن ما زال عنده حلم الوحيد هو أنه يتقدم أو يترشح إلى الدور القادم، حلم العقود لتوانسة كل بداية فصول القصة تعود إلى 78 وقتها نسور قرطاج كانوا يمثلوا الكرة الإفريقية في مونديال الأرجنتين في ملحمة خالدة حتى جيل ذهبي بقية أسماء بارزة طارق ذياب نجيب غميض تميم الحزامي علي الكعبي مختار النيلي والفقيد حمادي العقربي، برشا أسماء في الحقيقة كانت موجودة في المنتخب. يوم الثاني من جويلية 78 لم يكن يوما عاديا المنتخب التونسي، كانت لحظة تاريخية للقارة الإفريقية كاملة. حققت كتيبة المدرب عبد المجيد الشتالي بمدينة روزاريو أول فوز إفريقي في المونديال على حساب المكسيك اللي باش تحول لها منتخب التونسي، غدو يوصل منتخب تونسي المكسيك بثلاثية رغم الهزيمة بعدها أمام بولونيا بهدف مقابل صفر ثم التعادل السلبي ضد ألمانيا حامل اللقب. وقتها منتخب التونسي كان حقق نتائج متميزة لكن ما ترشحش للدور القادم، ثلاثة فوز على المكسيك ثلاثة أهداف مقابل صفر وهزيمة قاسية كما ذكرنا أمام منتخب بولونيا كان خطأ فادح من الدفاع واحدة بلاش، وتعادل سلبي تعادل يعني في ذلك الوقت عام 78 منتخب التونسي تعادل أمام الألمانيا اللي كانت حاملة اللقب في تلك الدورة بصفر مقابل صفر. منتخب التونسي خرج منذ الدور الأول ومن بعدها كان رفع حصة أفريقيا في كأس العالم إلى مقعدين بداية من نسخة 82 للنسخة اللي بعدها. يعني الفيفا كانت منحت المنتخبات الأفريقية حقية أن تكون عند أكثر مقاعد بسبب أو بفضل النتيجة الإيجابية للمنتخب التونسي في كأس العالم 78 رغم أنه ما ترشحش للدور القادم، لكن كانت نتيجة إيجابية خاصة الفوز أمام المكسيك والتعادل أمام المنتخب الألماني. بعدها غياب طويل عن المونديال 20 سنة قبل ما يجدد المنتخب العهد مع كأس العالم على الأراضي الفرنسية عام 98 وقتها مجموعة من الملعبية شكري الواعر حاتم الطرابلسي خالد بدر اسكندر السويح زبير بيع عادل السليمي كانت الأحلام كبيرة في تخطي الدور الأول، لكن الحصيلة كانت مخيبة للأمال بعد زوز خسائر أمام إنجلترا 2-0 وكولومبيا هدف مقابل صفر وتعادل مع رومانيا 1-1. يودع وقتها أبناء المدرب الفرنسي هنري كاسبرجيك وعلي السليمي المونديال من الباب الصغير. نفس السيناريو في كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، فشل المنتخب التونسي بقيادة الثنائي عمار سويح وخميس العبيدي في تجاوز دور المجموعات رغم امتلاك عناصر كانت عندها الخبرة الدولية في بعد المشاركة في المونديال السابق مدفوعة بحماس عدد من الوجوه الجديدة للمنتخب من زياد الجزيري علي زيتوني رؤوف بوزيال سليم بن عاشور. اكتفى المنتخب التونسي بالتعادل مع بلجيكا 1-1
اللي خسرنا معها أمس والدين 5-0. زوز هزائم أمام اليابان وكذلك روسيا بنفس النتيجة 2-0. المشهد كان على حاله حتى في نسخة ألمانيا 2006، بقيت عقدة النقطة الواحدة ملازمة المنتخب التونسي بعد تعادل مع السعودية 2-2. منتخب التونسي تعادل مع السعودية 2-2، وزوز خسائر أمام إسبانيا 3-1، وأوكرانيا 1-0 في حصيلة لم ترتقي إلى مستوى الطموحات للتوانسة. وما نجحتش القائمة اللي عاول عليها المدرب الفرنسي روجي لومير في تحقيق النقطة المنتظرة رغم ارتفاع سقف التطلعات في ظل وفرة الملاعبية وقتها المحترفين في أوروبا بأسماء سجلت حضورها الثالث على التوالي في كأس العالم، كما حاتم الطرابلسي، رياض أبو عزيزي، قيس الغضبان، علي بومنيجل وأخرى، كانت خاضت أول تجاربها المونديالية على الدين يحيى، حامد النموشي، كريم حقي، أنيس العياري، ياسين الشيخاوي، عادل الشاذلي ومهدي النفطي، كانت أسماء متميزة في الحقيقة في كرة القدم التونسية لكن ما وصلتش باش ترتقي وتحقق الصعود إلى الدور الثاني. وبعد غياب على نسختين 2010 و2014، عاد المنتخب التونسي في كأس العالم 2018 في روسيا بجيل جديد، أسماء جديدة نشأت في أوروبا، وهبي الخزري، إلياس الصخيري، ديلان براون، نعيم السليتي، سيف الدين الخاوي، كذلك عناصر أخرى خريجة البطولة التونسية، أيمن المثلوثي، علي معلول، ياسين مرياح، غيلان الشعلالي، فرجاني السيسي، صابر خليفة. اقتنت هذه المشاركة بتحقيق الفوز الثاني لمنتخب التونسي في المونديال على حساب منتخب بنما 2-0، وكالعادة عثرة أمام إنجلترا 2-1، وبلجيكا كان خسرنا ضدها 5-2. عنا تاريخ كبير مع بلجيكا في الحقيقة، تاريخ سلبي في كرة القدم أمام بلجيكا 5-2. تخلى المنتخب التونسي بعد 4 سنوات دورة قطر 2022 كذلك بأمال كبيرة أنه يترشح إلى الدور الثاني، تجربة الركاز الأساسية اللي كانت متواجدة في النسخة السابقة مع تدعيمها ببعض اللاعبين الآخرين كما أيمن دحمان، وجدي كشريدة، منتصر الطالبي، عيسى العيدوني، حنبع المجبري، يوسف المساكني، أنيس بن سليمان، لكن المنتخب التونسي نفس المصير كذلك يبقى في الدور الأول رغم الفوز الباهر على فرنسا، حمل لقب وقتها 1-0، والتعادل المشجع مع الدنمارك 0-0، لكن أبناء المدرب جلال القادري دفعوا ثمن خسارتها من المفاجئ أمام أستراليا 1-0، وما تمكنوش من الترشح إلى الدور القادم. إن شاء الله تكون على كل الدورة القادمة، هذه دورة 2026، ثم تحسن شوية في أداء المنتخب التونسي في الدورات القادمة لكن وصلش باش يترشح إلى الدور القادم. إن شاء الله في هذا الدور يكون حاضر المنتخب التونسي ويحقق التميز ويترشح إلى الدور القادم.

0: الملف الرياضي.
1: الملف الرياضي.
2: ملف كأس العالم والأرقام والأعداد والكواليس من كأس العالم وأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. من أهم الأخبار اللي دور الآن في كأس العالم بعض التفاصيل المثيرة للجماهير الرياضية اللي تخلي ديما كأس العالم عنده رونق خاص هي الموجة المكسيكية، هي موجة جماهير، عدد كبير من الجماهير تعمل في نفس الحركة، تدفق ألاف الأشخاص يوم السبت يوم أمس في أحد أعظم الشوارع في العالم في محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي في الموجة المكسيكية. بطبيعة الحال في البلد اللي منح هذا التقليد الجماهيري الشهير اسمه قبل أيام قليلة من استضافة كأس العالم، يحتفل هذا الحدث بالذكرى 40 لظهور الموجة لأول مرة في كأس العالم 86 اللي أقيمت في المكسيك، على الرغم من أنه أصولها الحقيقية موضوع خلاف لأنه الأمريكان كذلك يقولوا أنه عندهم هما زاد أعظم موجة في التاريخ. المكسيك اللي تستعد لاحتضان كأس العالم المرة الثالثة في تاريخها باش تنطلق 11 جماعة تصبح أول دولة تستضيف أول مشاركة في استضافة كأس العالم ثلاث مرات بعد عامين 70 و86 ثم 2026. اصطف المكسيكيون والسياح في شارع باسيو دي لا ريفورما وهو الشارع الرئيسي اللي يمر عبر قلب العاصمة المكسيكية، وارتدى المئات قميص منتخب المكسيك الأخضر الزاهي ورفعوا الأعلام ورددوا هتاف المكسيك المكسيك بينما رفعوا أذرعتهم بالتتابع، مما أدى إلى موجة متتالية في الحركة عبر الحشد، واعترفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالفعل بعدة فئات من الموجات المكسيكية وسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. شارك 157,574 شخص في أكبر موجة من حيث عدد المشاركين فيها، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية في أوت 2008 هذه المشاركة 157,000. أما أطول خط موجة قد شارك فيه 8,453 شخص في البرتغال في 2007، امتدت أطول موجة من حيث التوقيت إلى 17 دقيقة و14 ثانية، وسجلت في اليابان عام 2015 وكانت متحدثة باسم حكومة مكسيكو سيتي أن الهدف كان تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر موجة مكسيكية خارج الملعب. يعني الموجات السابقة كل ذيك كل باش سعادة المكسيك أنها تكون أكبر موجة عندها، يعني ثم أطول موجة وفما أكثر موجة من حيث عدد الأشخاص وفما موجة يعني من حيث العرض. بالنسبة للموجة الكبيرة اللي شارك فيها 157,574 شخص هم يشاركوا في هذه الموجة. هذه على كل أرقام من كأس العالم اللي ينتظروا العالم وكل باش ينطلق يوم 11 جوان القادم. منتخب التونسي يشارك في هذه الكأس المرة السابعة في تاريخه باش ينطلق إن شاء الله بعد قليل إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم. هكا نكونوا كملنا معكم هذه الحصة اللي فيها بعض الأرقام الخاصة بالمونديال، إن شاء الله في الحصص القادمة نكونوا كذلك معكم باش تشوفوا أنه معظم البرامج الرياضية باش تتقمص زي المونديال. بعد في الحصاد الرياضي كذلك باش نتحدثوا على المونديال مع زملاء الرياض وكذلك المحللين الرياضيين سامي جمعة وأحمد باي، وفي فقراتنا الرياضية وكذلك في نشراتنا الرياضية كل باش يكونوا في متابعة للمونديال وأهم الأخبار المونديال وأخبار منتخب الوطني التونسي لكرة القدم. باش يكون عنا نشرة مونديال تلقى من 11 جوان في 8 التعليل في أخبار المنتخب ومراسلات على عين المكان، وبالنسبة لثلاثة مقابلات المنتخب التونسي في الدور الأول إن شاء الله باش يكونوا حاضرين في نقل كامل مباشر للمباريات عبر موجة إذاعة كافس. لكن كنا كمان معكم هذه الحصة الخاصة الاستثنائية. أجمل تحيات أحمد نزار والهادي، إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: صادق مجلس الجامعات المنعقد مؤخرا على جميع المشاريع المقدمة من قبل جامعة جفصة المتمثلة في إدراج 60 مسلك تكوين صلب مؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر للجامعة التي سيتم إدراجها ضمن دليل التوجيه الجامعي الجديد. انطلق اليوم رسميا موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية القصرين ببدء حصاد الشعير. من مساء انطلق موسم حصاد القمح يوم الاثنين 15 من جوان، ودعت السلطات الجهوية كافة الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لتأمين المحاصيل وتفادي الحرائق. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل اسماعيلي بأن وزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. حقق نشاط الدفع الإلكتروني منظومة المكية في تونس نموا ملحوظا في الثلاثي الأول من سنة 2026 مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن قوته تضيق الخناق على حركة حماس من جميع الجهات، وأكد أنها تسيطر حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع. كشفت مصادر فلسطينية ومصرية أن الاجتماع الأول لقادة فصائل المقاومة في العاصمة المصرية القاهرة أكدت بأنه لم يكن إيجابيا. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. إذا تقفص مرايا تتكلم،
2: مرايا تتكلم. الأمنيات والرغبات في اللغة والأدب أبعادها وحضورها في قيمنا وحياتنا. موضوع برنامج بوارق في الأدب والحياة الليلة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: نجموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته. يا يا دايخان باكي النوم. يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا، يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
5: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من مشموم الفل، موعدكم مع الأغنية التونسية الأصيلة. هو واحد من الفنانين التونسة اللي عطال الأغنية التونسية الكثير والكثير، صاحب رصيد ثري من الأغاني، غنى لكبار الملحنين ولحن لكبار المطربين، غنى ولحن في برشة أغراض، القصيد والأغنية الوطنية والدينية والعاطفية، غنى ولحن لنزار قباني وأحمد شوقي وأحمد اللغماني وأحمد خير الدين وغيرهم. هو الفنان توفيق النصر.

0: زينة.
1: توفيق الناصر واسمه الحقيقي توفيق بوخشينة، مولود بصفاقس في 3 جوان 1937. من الكشافة التونسية في صفاقس كان ينشط ضمن فرقة كشفية بدار الثقافة والتعاون المدرسي، وكان المرحوم والناس كريم أول من علموا أصول الموسيقى، وكان له الفضل في اكتشافه أيضا. وعام 1948 تحولت عائلته لتونس العاصمة، فكانت هذه فرصته للانضمام للرشيدية، وغادي التلمذ على يد أساتذة كبار في هاك الفترة على غرار صالح المهدي وطاهر غرسة ومحمد التريكي وخميس ترنين، وتعلم العزف على آلة العود، ومن الرشيدية بدأ ينشط. وأول جمعية انضم لها كانت جمعية الرعد للتمثيل والموسيقى اللي تخرج منها علي بن عياد وعليا وغيرهم، وبقى ينشط صلب هالجمعية لمدة 3 سنين تقريباً.

بعد الانضمام للرشيدية وبعد تجربة جمعية الرعد للتمثيل، ابدا توفيق الناصر العمل مع بعض الفرق الموسيقية كيف فرقة ليلي تونس للمسيتري العيد، وفرقة المنار لرضا القلعي، وفرقة العصر لحسن الغربي. لكن بعدها بفترة اخذ الناصر استقلاله الفني بعد ما أسس صحبة صديقه عز الدين يدير فرقة التخت، وكان هذا تقريبا في أواخر الخمسينات وبداية الستينات. ثم كانت محطته القادمة الإذاعة التونسية وانضمامه لها عام 1966 تحديدا، وقت اللي كان يدرس الموسيقى بمعهد أريانا، ولا ضمن المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية اللي كانت تضم وقتها أسامي بيرزا كيف أحمد حمزة، مصطفى الشرفي، محمد الفرشيشي، ونعمة وعليا وغيرهم. وبشوية بشوية ولا يقدم في أغاني خاصة به، وكانت أول أغنية في مسيرته بعنوان سقيا لعهد غابر من كلمات عبد الحق شريط وألحان سيد شطة. أما أول أغنية من تلحينه فكانت يجيك نهار وتتفكرني، وبعدها قصيد وداعا لست أهواك للشاعر سويلمي بوجمعة. أما أول أغنية قدمته للجمهور فكانت يلي أنت غالي عليا من كلمات رضا الخويني وألحان محمد أحمد.

قبل ما ينطلق توفيق الناصر في التلحين غنى للعديد من الملحنين منهم صالح المهدي وشادلي أنور ورضا القلعي ومحمد سعادة والنس كريم وحسن الغربي، وقدم في المقابل العديد من الألحان البرشة مطربين كيف عليا وزهيرة سالم ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وعز الدين يدير ومحسن الرايس وصفوة وغيرهم. وكان أيضا كثير السفر وزار العديد من البلدان العربية والتقى برشا فنانين وقدم لهم ألحان، فلحن للمطرب السعودي محمد عبده قصيد جريح اللي من كلمات الشاعر فايق عبد الجليل، وتعامل أيضا مع عديد المطربين من المغرب والجزائر وليبيا.

كانت أغلب إنتاجات الفنان توفيق الناصر مقترنة بأحداث وطنية أو دينية أو حتى أحداث شخصية، فكانت نابعة من الواقع. ويعتبر الناصر الفنان العربي الوحيد اللي لحن العميد الأدب العربي طه حسين، واللي ما يعرفوش يمكن أغلب الناس أنه طه حسين كتب 4 قصايد، وبفضل صديقه الشادلي زوكار تمكن توفيق الناصر من الحصول على قصيد منهم، وكان بعنوان لا أبالي، لحنه وأداه توفيق الناصر.

قدم توفيق الناصر خلال مسيرته ما يقارب ل 150 أغنية بين أداء وتلحين، لكنه كان في كل لقاءاته يعتز بأهم أغانيه واللي يعتبرها الأقرب ليه، وهي قصيد إذا مر يوم ولم أتذكر به أن أقول صباحك سكر، اللي قام بتلحينها وأدائها، وهي من كلمات الشاعر نزار قباني. وكان المرحوم صلاح جغام وسيط بينهم من خلال لقاء جمعهم في واحدة من زيارات نزار قباني لتونس ذات صيف. وكيف أداها الناصر أمامه باللحن على العود، عبر القباني على أعجابه بالأداء، ومن هنا كانت هالغنية من أنجح أغاني توفيق الناصر.

ينتمي توفيق الناصر الجيل حاول تجديد الأغنية التونسية منذ بداية السبعينات كيف وكيف محسن الرايس وكامل رؤوف النجاتي ومحمد القرفي وحمدي بن عثمان وعز الدين العياشي وغيرهم. واستمر الناصر في البحث والتجديد فأسس أواخر السبعينات فرقة أصحاب الكلمة، وكان وقتها من ضمن هالمجموعة مقداد السهيلي في بدايته. كان توفيق الناصر صديق الفنان الراحل محمد الجاموسي وتعلم منه الكثير من أصول الموسيقى، وكان معروف أيضا بعشقه.

وبعد مسيرة فنية تجاوزت حوالي 60 عام ورصيد من الأغاني في كل الأغراض بين القصيد والأغنية الوطنية والدينية والعاطفية، رحل الفنان توفيق الناصر وغادرنا نهار 19 فيفري 2021. وبرحيله فقدت الساحة الغنائية التونسية أحد روادها وقام من القامات الفنية اللي كانوا بصمة وأثر في المدونة الغنائية.

0: نجموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته
1: يا المنشد والبسطور يا دايخان باقي النوم
0: يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا
2: 31 37 63 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: إنتاج والحبوب بولاية سيدي بوزيد يشهد تراجعا ملحوظا في الموسم الحالي وتقلص المساحات المبذورة ونقص البذور من أبرز الأسباب. تونس تعزز حضورها في السوق الصينية خلال صيف 2026 ببرنامج ترويجي مكثف. الجيش الصهيوني يشن غارات على مقرات تابعة لعناصر حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت. صدق مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 3 جوان المخصص للنظر في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام إمد بالمؤسسة الجامعية التونسية، صدق على جميع المشاريع المقدمة من قبل جامعة قفصة المتمثلة في إدراج 60 مسلك تكوين صلب مؤسسة التعليم العالي الراجعة بالنظر للجامعة التي سيتم إدراجها ضمن دليل التوجيه الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027. التفاصيل مع رئيس جامعة قفصة عمار حيدورية.
6: مصادقة مجلس الجامعات على جميع مسارات التكوين التي تم اقتراحها من طرف المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قفصة. تقييم الملفات تم عن طريق لجان مختصة أحطتها الإدارة العامة للتجديد الجامعي، وكان التقييم يعتمد على الانوفاسيون نتاع المسارات التكوين وكيف على التشغيلية وعديد النقاط الأخرى. جامعة قفصة استحصلت على 60 مسار تكوين بين تأهيل يعني إحداثات جديدة، مسارات تكوين جديدة، وإعادة تأهيل مسارات قديمة. أول مرة منذ إحداثها جامعة قفصة يتم قبول جميع ملفاتها. هذه كيف بشرة لأبنائنا اللي عدوا في البكالوريا. مسارات جديدة إن شاء الله تهبط في دليل التوجيه.

0: تونس تعزز حضورها في السوق الصينية خلال الصيف 2026 ببرنامج ترويجي مكثف. الجيش الصهيوني يشن غارات على مقرات تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
2: الحصاد الرياضي.

0: اتنينكم الكل، مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في الحصاد الرياضي. الحصاد الرياضي حصاد كل الرياضات، ولكن باكثر نمشوا نقربوا الى كاس العالم. الموعد قرب ان شاء الله، نهار 11 ينطلق المونديال، ولكن قبل اكيد المباريات الوديه اللي باقيه تتلعب نحكوا اكثر على منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم، وزوز هزائم في زوز مباريات وديه، اخرها امس وهزيمه في الحقيقه قاسية كبيرة بالنسبة للشارع الرياضي في تونس، كارثية وصفها الناخب الوطني صبري لموش. باش نرجع بأكثر تفاصيل على الموضوع هذا بعد الهزيمة الثقيلة أمام بلجيكيا 5-0. ماذا ينتظر المنتخب الوطني التونسي في أمم أو في كأس العالم للأمم؟ نحكي بأكثر التفاصيل على هذا الموضوع، نحكو على التشكيلة، نحكو على نقائص الزوز مباريات، ماذا اختلفت الأولى عن الثانية، وكيف نهيئ منتخب لمباراة أولى ضد المنتخب السويدي؟ هذا ما تنتظره، هل تكون هناك رد فعل كارثية صحيح، أم أنه جاءت في وقتها بالنسبة للتوانسة اللي يعودون في الحقيقة أنه يتألقوا أحيانا في المباريات الودية؟ نرجع لأكثر تفاصيل هذه العناوين وغيرها كالعادة في الحصاد الرياضي. سامي جمعة حاضر معنا، كابتن مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور خوي رياض، ومساء النور سيد أحمد وجميع المستمعين.
0: شكرا لك سيد أحمد، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أحمد بي محلل الفني رفقة سامي جمعة اليوم في الحصاد الرياضي.
2: مساء الخير خوي رياض، مساء الخير سامي جمعة، مساء الخير للسادة المستمعين، وإن شاء الله تكون أمسية مميزة.
0: تحيات كل زملائك العادة، نزار رويسي في الإخراج الفني، زبينة هادي غويل من الإخراج الرقمي، وزملائنا من غرفة الهاتف. نرجعوا بعد قليل نتواصلوا معاكم كالعادة دائما بالتحليل، نقربوا أكثر للصورة اللي يحبذها المستمع، مش يحبذها يعني، نشرحوا أكثر شنو اللي صار بالضبط بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في الانتظار مباراة افتتاحية لكأس العالم تونس السويد. بأي وجه سيظهر المنتخب الوطني التونسي؟ هذا سؤالنا بعد قليل.

0: تحياتي لكم من جديد، مرحبا بكم في الحصاد الرياضي. الحصاد الرياضي الحديث عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. التحاليل اختلفت وان تنوعت، لكن هذا يرى في صالح ديما النقد في صالح المنتخب الوطني التونسي، غيرة الجماهير الرياضية والمحللين وايضا الصحفيين الرياضيين على المنتخب الوطني التونسي. ونتمنى ان شاء الله ترشحوا للدور الثاني اللي هو طموح تونس الكل. نشوف المنتخب في احسن صورة في الحقيقة، بعيدا عن مباراة امس 5-0 لصالح المنتخب البلجيكي في بروكسل، مباراة تحكي عليها برشا كلام، ولكن الكلام اللي تحكاه هو المردود السيء والكارثي اللي ظهر به ابناء صبري اللموشي. كابتن سامي جمعه، مرحبا بك من جديد. كان من المتوقع انه مباراه تكون صعبه على المنتخب الوطني التونسي، وكان من المنتظر ايضا ان نظهروا بوجه احسن على المباراه قياسا بالمباراه الاولى، ولكن هل كانت الهزيمه منتظره وبالثقل هذا اليوم 5-0 قبل ما ندخلوا في التفاصيل؟
1: هو صحيح المقابلة الثانية الودية هذه كانت منتظرة صعبة، خاصة ضد المنتخب البلجيكي اللي تصدر في وقت ما الترتيب العالمي، منتخب متميز. لكن ربما النتيجة اللي وصلنا لها في المقابلة هذه عندها برشا نقاط معناها خلتنا في الوضعية هذه، منها خاصة القراءة الخاطئة للمنتخب الوطني للمقابلة وللمنافس. وسوء توظيف اللاعبين اللي موجودين معناها على ذمته في المنتخب الوطني خلى المنتخب البلجيكي يلعب في أريحية كبيرة برشا، وربما كان رفع النسق أكثر شوي كانت تكون النتيجة أكثر كارثية. كنتيجة
0: تبقى معنا سيد أحمد بي، مساء الخير من جديد، مرحبا بك. كنت حكيت على أن مباراة بلجيكيا هي المحرار الحصة الفاير، تقولت أن المباراة القادمة هي المحرار اللي نجم نبنوا عليها ونعطوا على ذمتها التشكيلة المنتظرة كيفاش باش يلعب. قبل مباريات الأربعة كنت حاضر معنا في نفس الإطار، قلت أنه المباريات هذه إعدادية توري لنا حضورنا قياسا بالمنافسين نتاعنا، نقرب الصورة إذا كان نواجه منتخبات تشبه للمنتخبات اللي باش نواجهوها في المجموعة نتاعنا. ولكن اليوم هذه الأخيرة أمام بلجيكا، ولكن الصدمة كانت أكثر للجماهير التونسية المتابعين أيضا في تونس وأيضا خارج حدود الوطن حتى على مستوى العالم. النتيجة كانت كارثية، هل هذا منتظر قياسا بالمجموعة بحجم المجموعة الموجودة الملاعبية بالمباراة الفارطة أمام منتخب نمساوي كان ممكن أن نفوز عليه؟ الوديات هل فعلا هي صحيح عددية ولكن لا تعكس الوجه المنتظر اللي نكون حاضرين به؟
2: بطبيعة الحال هي المقابلات الودية هي مقابلات تحضيرية، لكن في نفس الوقت باش تحط لك الثواب تاع الفريق نتاع المنتخب اللي باش ينافس في النهائيات. انت النتيجة اللي كانت خيبة أمل، معناها النتيجة بالنسبة لي أنا مش السكور، بطبيعة الحال السكور خسرنا ضد بلجيكا 5 في نهائيات،
0: نعم
2: 5، لكن الأداء الكارثي، اختيار اللاعبين، اختيار الديسبوزيتيف، معناها كيفاش اخترنا طريقة اللعب.
0: نعم.
2: وفي نفس الإطار احنا هذه المقابلة الأخرى معناها قبل النهائيات لعبنا ضد النمسا بتشكيلة كانت بليزوموا متوازنة،
0: نعم
2: كان ينجم يبني عليها هي، وباش يصير تغيير تاع لاعب اثنين، اما مش تغير بريسك شطر ليكيب غيرته. هل انك مازلت معمل باش تجرب؟ هل انك مازلت معمل باش تجرب حتى في النهائيات؟
0: نعم.
2: معناها وقتاش باش نلقوها التشكيله الاساسيه اللي باش ندخلوا بها كاس العالم هذه؟ الخطا هو في اختيار اللاعبين،
0: نعم،
2: وفي تغيير العدد الهائل هذايا في المقابله الثانيه كان نجم يبني على مقابله النمسا.
0: تبقى معانا صبري لموشي في تصريح لنسمة سبور، تحية زملائنا من نسمة سبور موقع نسمة سبور، شنو حكى مباشرة بعد المباراة؟ تغادر سريعا الملعب، شنو حكى للصحفيين اللي كانوا حاضرين في الندوة الصحفية بعد مباراة بروكسل 5-0 لبلجيكا؟ صبري لموشي:
3: Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match, c'est le dernier avant la Coupe du Monde, Et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes, une nette différence à tout niveau. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis, puis pour Mexique, et d'entamer la semaine prochaine la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité, si on les regarde et si on les laisse jouer. Il est clair que ça fait mal. Déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible. Satisfait ni de la performance individuelle, ni du résultat. C'est un résultat qui me fait très mal. C'est un résultat qui ne me plaît pas du tout. La seule performance que je peux accepter, c'est peut-être celle d'Adam Arousse, qui est dans un poste qui n'est pas le sien, a essayé et plutôt bien réussi contre un joueur qui est incontrôlable, qui est très performant. Après, notre gardien, qui est certainement celui qui a touché le plus de ballons, on a pris 5 buts. Comment je peux trouver des choses positives? S'il y a peut-être une chose positive, c'est qu'on n'a pas de blessés, pas plus de blessés. Mais il n'y a rien de positif. Et c'est un match qui pour nous, qui pour moi, va me donner beaucoup d'enseignements, mais qu'il faudra vite oublier en termes de performance face à une équipe de très haut niveau.
0: مرحبا بكم من جديد. هذا المدرب الوطني الناخب الوطني صابري لموشي مباشرة بعد المباراة. صابري لموشي حكى برشا على المباراة هذه وحكى على أنه المباراة هذه في الحقيقة من أسوأ المباريات. حكى على مردود كارثي. سيد أحمد مرحبا بك من جديد. هذا صابري لموشي قلت من الحصة الفارقة ديما نجمع لكم شنو اللي صار بالضبط. قلت أنه كان بارع في الحديث، مخاطب جيد، اتصاليا يمشي مليح، ولكن اليوم شفنا ناخب وطني تقريبا اتصاليا ما كانش بنفس الحماس ونفس التحذير متاع الديسكور. اليوم مباراة مباشرة بعد المباراة حكى بكل صراحة، قال ان المباراة هذه كارثية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. هل توافقه والحاجة ما قال؟ قال انا مسؤول على الكاستينج بتاع الملاعبية مباراة اليوم، قال كابوس بالحرف الواحد.
2: بطبيعة الحال هو حتى وهو يحكي على المقابلة والنتيجة المخيبة للأمان في ضد بلجيكا، كان عرف كيفاش يتكلم، لكن يتكلم مهزوز بطبيعة الحال.
0: نعم.
2: حكى على الفوارق بين المنتخبين.
0: نعم.
2: احكى على اختيار اللاعبين اللي هو مسؤول عليهم.
0: نعم.
2: احكى لك على الهزيمه، قال لك كانت قاسيه ومذله. نعم. معناها احكى لك على جت في وقت ماهوش الوقت المناسب
0: قبل السفر. نعم.
2: ماهوش الوقت المناسب، وفي نفس الوقت معناها من هذا الكل ما خرج بشيء من المنتخب، خرج بعروس اللي هو كان النقطه المضيئه في المنتخب. لكن للأسف الخطأ بالنسبة لي أنا هو في اختيار العروس، معناها في اختيار عروس في جوار يلعب في اللاكس، تحطه ورير دروا، تحطه في وضعية مع دوكو هذا نفاثة، ما تنجمش توقفه بجوار ما هيش صنعته الرير لاتيرال، تحطه في وضع كمان. لكن هو حب يخرج باش يلتقط الكلام اللي باش يتقال زاد من الرأي العام باش يلوموه على انك تلعب اكسيال تلعب ورير دروا. قال لك هاو بالنسبة لي انا نعدي هذه اللي هو احسن واحد كان في المقابل.
0: نعم. سامي جمعة، مباراة وهزيمة مؤلمة حكى عليها صبري لموش، قال ما حدث كابوس. هل فعلا اليوم كابوس انك تخسر امام المنتخب البلجيكي؟ الكابوس وين بالضبط؟ عادي انك تخسر ضد المنتخب البلجيكي، الكابوس في النتيجة ولا في الاداء وإلا في قيمة المباراة هذه قبل السفر قبل موعد السفر كما كان يحكي هو بالضبط وين المشكل؟ عادي جدا أنك تخسر أمام منتخب البلجيكي.
1: هو الهزيمة عادية معناها يكون
0: متوقعة أم عادية؟ هذا سؤال لاني
1: كرة القدم نعم. نتائج كل عادية نعم. معناها ممكن تربح ممكن تعادل ممكن تخسر معناها نعم. خاصة وقت تكون ضد منافس معناها من الحجم الثقيل
0: نعم.
1: لكن الإشكال هنا قبل النتيجة الأداء، والأداء شنو السبب اللي خلاه يكون هكاك معناها في المستوى هذاك؟ وهو صرح بيده المدرب قال معناها كانت عندي خيارات خاطئة في التشكيلة الأساسية، في مقابلة ما عرفش كيفاش يجاريها فنيا مع منافس ربما كان صفحة مفتوحة أو كتاب مفتوح للناس الكل معناها
0: تعرف قيمة الملاعبية وجودة الملاعبية اللي عنده والتحركات نتاعه
1: ويشوف فيهم معناها على تلت موسم معناها يلعبوا في البطولات نتاعهم، لكن ما نجمش يقارع بلجيكا بالخيارات اللي عملها معناها بالخيارات التكتيكية اللي عملها وباللاعبين اللي حطهم. أنا نشوف فيه اللي حط اللاعبين متاعها في مأزق وفي وضعيات تكتيكية صعيبة عليهم
0: نعم.
1: خلت النتيجة تكون عريضة، وكما قلت لك قبلك اللي كانت ممكن تكون عرض خاصة ونوانا نرجع شوي للتصريح قبل التصريح اللي سمعناه تو اللي قبل كأس العالم يقول لك الفرق اللي ماشيين باش نلعبوا معها في المجموعة هم خير منا
0: نعم.
1: معناها ما مش بلجيكا بركة اللي هو مقدمة هولندا كبلجيكا
0: نعم.
1: هولندا واليابان والسويد
0: نعم.
1: إذا أنت تدفع المجموعة متاعك بطريقة سلبية في بطولة عالم تصير معناها كل أربع سنوات معناها في عرض يكون الدفع إيجابي وبش يكون الحضور متاعهم معناها يحطوا البصمة متاعهم، لأن ربما كما قلنا فما لاعبين ما عادوش بش يلعبوا كأس العالم. إذا أنت تحطهم في وضعية كيكة رغم الناس كل خير منا وماشيين مشاركة للمشاركة بطبيعة تتجى وضعية خيبة نفسية للاعبين خاصة.
0: تبقوا معنا صبري لموشي من جديد نسمع التصريح الثاني شنو حكاه، ثم نفتح من جديد النقاش حول الخيارات الفنية وماذا يمكن كان كيفاش كنا نجم نلعب ضد المنتخب البلجيكي.
3: Exactement ce que je vais faire. Encore plus avec ce que j'ai vu ce soir. Je sais exactement ce que je vais faire. Donc, on va essayer de redonner un peu de force à nos joueurs, d'essayer d'oublier cette performance-là. La Coupe du Monde va commencer. On rentre à Tunis ce soir. On part demain au Mexique. Et ça va aller très vite. Et là, on n'a plus le droit de louper une séance. On n'a plus le droit de louper ou de faire des erreurs qui nous permettront de faire l'exploit ou de ne pas le faire. C'est pas compliqué. C'est pas. Moi, je suis pas un rêveur, mais je suis venu pour faire rêver. Avec ce match-là, je fais rêver personne. Et pour moi, c'est plus un cauchemar qu'un rêve. Maintenant, la réalité des choses, elle se fait à la Coupe du Monde qui va commencer. Mais aujourd'hui, c'était pas un rêve, c'était un cauchemar. La sortie d'Ayari, c'est effectivement un peu ces agacements que je n'ai pas vu par la suite, et on a pris quand même ce carton rouge que j'aurais aimé ne pas prendre avant. Donc voilà, ce genre de match ou ce genre d'attitude nous permet d'avoir des informations pour jour J.
0: كان هذا صبري لموشي في نفس الإطار سامي جمعة سمعتوا شنو حكاوا ده تقريبا حديثنا في الكواليس رد على الصحفيين كيفاش باش يتعاملوا على المرحلة القادمة. قال هذا لمباراة إعدادية وكارثية وصار اللي صار، ولكن قال جاب شي حلم هو من الأول أول تصريح هذا من اللي وصل لتونس، ولكن يوم الحلم استدمت بمنتخب كبير في المقابل أيضا ماشي لبداية المونديال كيف سيتصرف اليوم. قال انه لعبنا حتى بالنقص مع اسماعيل الغربي مع الورقة الحمراء، قال انه المحاولات الهجومية قبل 20 دقيقة تزامنت مع تغييرات ما هوش مخطلها معناها مسبقا. قال انه يكون عندما يكون الفريق بعشرة بحداش لاعبي يكون الامر صعبا. مالك فيش باش تكون بعشرة معناها في مبالك الامر عندما يكون الامر بعشرة لاعبية فقط تمام فريق كيف هذا تصبح المهمة مستحيلة. ولكن حتى قبل الطرد بالنسبة لي صبري اللموش ما كانش ثم أداء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. خلينا نقدموا شوي ونحكوا على التشكيلة اللي ظهر بها الناخب الوطني التونسي: مهيب الشامخ، عمر رقيق، منتصر طالبي، أدم عروس، أمين بن حميد، الياس خيري، محمد الحاج محمود، إسماعيل الغربي، خليل عياري، الياس عاشوري، حازم المستوري. هذا الحداش تاع بلجيكا كونتر بلجيكا. أيسم
1: والله نرجع للكلمة اللي قالها، وهو هو جاي باش يخلي الناس تحلم.
0: نعم.
1: لكن كما قال هو هذاك سيتان كوشمار، معناها كابوس.
0: نعم.
1: وإن شاء الله الحلم نعيشوه في كأس العالم، وما عندناش وقت باش نضيعوه،
0: ما عندناش وقت باش نصلحوه،
1: وما عندناش فرصة باش نضيعوا إن سيونس ما نصلحوش فيها.
0: نعم.
1: وربما هذا تأثير النتيجة السلبية اللي صارت لنا في ماتش بلجيكا. نرجع للخيارات واللاعبين والتشكيلة اللي لعب بها، كما قلنا ربما بين قوسين علشان ما فماش تصريحات واضحة لبعض اللاعبين، ربما
0: نحن الآن ما تمش تصريحات في الحقيقة حتى على مستوى السفر. اليوم ما شفناش تصريحات من اللاعبين باستثناء للعابدي في كلمتين يطمئن في الشارع الرياضي في تونس.
1: تولي الخيارات معناها كانت محلولة ما موجودة قدامها، لكن كانت الخيارات سيئة ضد منافس بالطبيعة، حسب المنافس. يعني الخيارات اللي لعب بها ضد بلجيكا كان ممكن يلعب بها ضد النمسا حسب مستوى الفارق بين بلجيكا والنمسا، والطريقة اللي لعب بها ضد النمسا كان هذيك المفترض يلعب بها ضد بلجيكا، لأن بلجيكا منتخب متكامل.
0: نعم.
1: من ناحية دفاعية، وسط ميدان، الهجوم، وما ما يزمناش نطمعوا برشا ضد فريق متميز هجوميا خاصة.
0: نعم.
1: وخاصة ما نكونوش منظمين وحاطين لاعبين ما عندهمش القدرة اللي يعملوا يقوموا بالدور الدفاعي كما يلزم، خاصة على معناها الدوكولوار، معناها على الجانبين. بصراحة مع لاعبين متميزين في الان كونترا يتعدى، في الدو كونترا يتعدى، ما تنجمش تلعب بطريقة دفاعية بحتة بلاعبين ما نجموش يدافعوا، وبلاعبين ما همش في مراكزهم. حتى التغيير وقت اللي هو في تصريحه الاول قال معناها ادم عروس اللي حس او شوي اوجاع، معناها في
0: قال اكثر واحد مشى،
1: لكن بعد في التغيير نتاعه قال خرجت على جل حس شوي اوجاع في الليزيسكيو
0: 79 دقيقه لعب.
1: نعم. وقال باش ما نبقاش نغير بوست بار بوست باش نهبط انا ريال لاتيرال دروا، معناها بلعب دخلت لاعب وسط ميداني اللي هو انيس، ورجع معناها ان بيفو اخر زاد حتى كيف في دور نتاع مدافع ايمن.
0: نعم.
1: وبطبيعه تنقصهم زوز لاعبين، تنقصهم كيفاش نقول فيها لا كاليتي.
0: نعم.
1: معناها الجوده والنوعيه وطريقه لعب انا ريال لاتيرال دروا، معناها هذاك علاش كنا ربما ضعف برشا، معناها خاصه على الجهه اليمنى.
0: وين الخطا سيد احمد؟
2: والله شوف انا كي نحكي قلنا صدمه من النتيجه.
0: نعم.
2: انا بالنسبه لي انا الصدمه في التشكيله
0: شكون كنت تتحبط؟ هاي خلينا نمشي مباشره نكون عمليه، شكون كنت تتحبط يكون موجود ضد نجوم بلجيكا المنتشرين في كامل الدوريات الاوروبيه على مستوى عالي؟
2: شوف كان ينجم، انا قلت لك من المداخله الاولى قلت لك كان ينجم
0: نعم.
2: يعتمد التشكيله اللي لعب بها ضد النمسا.
0: نعم. مع التغيير ذكروا بها اذا كان موجوده نرجع لها بعد قليل. نعم.
2: مع تغيير لاعب او اثنين في اقصى الحالات.
0: نعم.
2: لكن الاختيار اللي قام به في المقابله هذه هو تغيير لاعبين، تغيير مراكز لاعبين.
0: نعم.
2: واختيار طريقه دفاعيه ما عرفناش ندافعوا، ما عرفناش وقت ما نفك الكره ما عرفناش نعملوا بها في
0: نعم.
2: نعطوها للادفرسير والا تتقصنا في الزون نتاعنا براتيكمون مقابله كامله.
0: نعم.
2: ما نجمناش نلعبوا حتى معناها ثلاثه تمريرات ورا بعضهم ما مشتش الكره. للاسف الاختيار تاع التشكيله وطريقه اللعب هي الصدمه الكبيره.
0: عبد المهيب الشامخ تقريبا بقى نفسه ونفس ال يان فاليري بالنسبه للتشكيله الاولى ضد منتخب النمسا. علي العابدي، منتصر طالب، عمر رقيق خط الوسط، راني خضيره، الياس خيري، حنبع المجبري، نسبة سليمان، اسماعيل الغربي خط الهجوم، فراس شوات. هذوما ال11 اللي بدا بهم ضد النمسا. في المقابل تغييرات كما ذكرنا، مهيب الشامخ، عمر رقيق، منتصر طالب، ياد معروس، امين بن حميده، الياس خيري، محمد الحاج، محمود اسماعيل الغربي، خليل العياد، الياس العاشوري، حازم مصوري. هنا من يقول انه لازم يجرب، معنا احنا باش نبقوا ديما ضد النمسا صحيح، ولكن لازمنا نجرب وخلينا نعرف امكانيات، نقف على امكانيات الملاعبين الكل في الاوليفو. هذا صحيح سامي جمعه اليوم لازم عندك على ذمتك ملاعبيه انتهزهم باش تجرب كل الخيارات، اليوم لازمنا نجربوا، لازمنا نغلطوا باش نصلحوا، هذا معقول، ولكن اليوم مش بالخمسه
1: اكيد هو يلزم يجرب معناها ويعطي وقت لعب معناها لاكثر عدد ممكن من اللاعبين. معناها
0: الاحتراز وين سامي ولا سيد احمد على التشكيله وين بالضبط، شكون الملاعب اللي نجم يكون مش موجود مثلا في المباراه هذه؟
1: مباراه بلجيكا بالنسبه لي انا كيما قلت لك التشكيله اللي هبطت
0: على شنو بناها
1: مقابله النمسا،
0: نعم
1: ربما بناها شويه على تحضيرات مقابله سويد.
0: نعم
1: بالنسبه لنا التشكيله اللي هبطت مباراه النمسا،
0: نعم
1: هي اللي نورمالمون تلعب مباراه بلجيكا،
0: تلعب
1: اشتغل تغيير، انا نشوفه كممكن تغيير وحيد اللي حازم المستوري في معناها مكان في راس شوات، اللي لنا حازم مستوري اسرع وكما قلنا يلوج على العمق برشا، وفي الوضعيه دي اذا عندك زوز لاعبين استعملت حنا بعد المجري وانيس بن سليمان وحتى اسماعيل الغربي معناها معناها كيفاش يقولوا فيها كجدار اول معناها في الدفاع، وهم ثلاثة سيسون دي بون باسور معناها التمريرات نتاعهم حاسمة، مع حازم مستور يطلب في العمق، ونذكروا ربما زاد الهدف السجله ضد البرازيل معناها باللابيل دو بال طلب الكرة في العمق، كانت ممكن التشكيلة الأقرب والتنظيم التكتيكي الأقرب اللي يتماشى مع منافسنا في مقابلة بلجيكا.
0: هذه بالنسبة للخيارات. الناخب الوطني لحدود الآن نتائجه سلبية مع المنتخب الوطني التونسي، تقريبا استثناء انتصار وحيد، تعادل وحيد أيضا، زوز هزيم، سجل هدف قبل ستة. هذه صبري اللموشي مع الناخب الوطني في أربعة مباريات، هزيمتين، تعادل وانتصار. سيد أحمد،
2: هذه الإحصائيات ما تغلطش، معناها الفترة اللي كان مع المنتخب كانت سلبية والنتائج تحكم على المدرب.
0: نعم.
2: بالنسبة لي هو في الاختيارات، خاطر جبت انت على الاختيار تاع التشكيلة علاش يزم يجرب في المقابلة هذه لا انت رك صي معناها داخل على مقابلة وجرب التشكيلة،
0: نعم
2: اعطاتك بريستاسيون باهية،
0: تمام لاعبين ما ظهروش، نحكي على ادم عروس، امين بن حميدة، اليوم ياس عاشوري، اليوم لاعبين لازم يظهروا.
2: كان هذا علاش قلت لك انت عطيت مقابلة النمسا،
0: نعم
2: هبط تشكيل، ثم اداء،
0: نعم
2: ثم طريقة لعب واضح،
0: نعم
2: كنت نجم تبدا بها
0: تريحهم
2: باش نجرب، مش بشرط هي ندخل ليكيب كلها معناها نبدلها من بدايه اللقاء، نبدا بنفس الكيب، نحضرها لزاد راهو للنهائيات، انت باش تمشي باش تلعب راك مش باش تلعب ب 26 ملاعب. اذا كان تنجم تلقى عندك 10 11 ملاعب ينجم يعدوك من الدور الاول، العب 10 ملاعب.
0: نعم.
2: انت عندك مقابله النمسا كان فيها الاداء معقول، كنت نجم تحافظ عليه وتصير التغييرات وكور دي جو.
0: هل يتحمل حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي عبد المهيب الشامخ الاهداف اللي ظهرت اليوم؟ ثم لوم على الحارس، ولكن في المقابل ايضا برشا يقولوا انه لا يتحمل مسؤوليه، لانه في الحقيقه اداؤه كان طيب على مجمل زوز مباريات اللي شفناهم بصدد تثبيته كحارس اول بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. هل انك مع الابقاء على عبد المهيب الشامخ ام عوده ايمن دحمان في المباراه الاولى، هل اليوم ينجم يجازف صبري اللموش في الخيارات هذه؟ نحكو اليوم هذا ما يطرحه الشارع الرياضي، اليوم يقول لك عبد المهيب الشامخ مباراة أولى جيد، مباراة ثانية أحسن في شوط أول على الأقل كان مميز، حتى في شوط ثاني برشا أهداف ما يتحملش مسؤوليتها. اليوم هل اليوم الناخب الوطني يدفع ضريبة تثبيت هذا الحارس، حارس شاب ما عندوش خبرة مباريات الكبيرة، اليوم يدفع به كأساسي ضد منتخب بلجيكا، يقول لك كان من الممكن أنه تعويرة أيمن دحمان لتفادي الإشكال. ولكن أيضا ما نرجعوش ما نفوتوش برشا، اليوم احنا في 2022 5-1 ضد المنتخب البرازيل، منتخب البرازيل خذينا 4 نقاط في المونديال، كنا قرابة نترشحوا. سامي جمعة نرجعك للسؤال
1: بالنسبة
0: لوقت دحمان الحارس
1: بالنسبة لعبد المهيب عبد المهيب الشامخ
0: الحيوي يعطي الصحة في الحقيقة.
1: نعم معلش يلوم في المقابلة هذه، علشان التنظيم الدفاعي للفريق مش خط الدفاع، التنظيم الدفاعي كامل، لأن يعني التنظيم الدفاعي نحكم من المهاجم حتى الحارس مرمى. ما كانش في المستوى.
0: على شنو يلام الحارس؟
1: ما يلامش، لأن الوضعيات اللي تسجلوا فيها الأهداف كانت معناها ما فماش خطأ ربما فني من الحارس، معناها تسجل فيها أهداف من وسط 5.50 متر ولا معناها أهداف في معناها بالرأس، معناها كان المهاجم حر معناها وحط كرة كما يحب.
4: تسديدة في مركيه دي بروين يمركيه في أقوى البطولات
1: أكيد، كما قلنا الأخطاء معناها تراكمت من الخطوط اللي هي قدامه، والإحصائيات معناها إذا يوصل فريق في مقابلة بيسدد على المرمى 27 تسديدة معناها يسجل منها 5 أهداف تسمى معدل عادي، معنى عادي جدا.
0: 14 ركنية في المقابل لا ركنية بالنسبة للمنتخب
1: الوطني. لأننا تقريبا ربما من الفكاهة الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي معناها الحارس المرمى
0: كورتوا
1: معناها قالوا يا اخي شنو التونيل اللي لابسه اليوم، معناها ما بانش، معناها
0: 27 تسديده لبلجيكا مقابل 13 تسديده على المرمى، ديما نحكوا المنتخب البلجيكي 5 أهداف هذه النتيجه بالارقام، ضغط ونتيجه كانت تقريبا الارقام كل تصب في نفس النتيجه. باش نختم معاكم الجزء الاول، بعد شويه نفتح مباراه سياد اللي هي منتظره منافسنا في الاول، كما كان يحكي الناخب الوطني قال نعرف شنو ينتظرني، صحيح مباراة عددية، ولكن المنتخب الوطني التونسي سافر إلى المكسيك استعدادا للمونديال 2026 إن شاء الله. تونس تكون حاضرة في مباريات الدور الأول يوم 15 جوان بمواجهة منتخب السويد. نفتح صفحة تونس السويد بعد قليل إن شاء الله بالتوفيق للعناصر الوطنية. نذكر أنه مباراة منتظرة اليوم أيضا المنتخب المغربي الشقيق ضد منتخب النرويج، والمنتخب المصري كان هزم منتخب برازيل أداء طيب الحقيقة المنتخب المصري 2-1، وأيضا العراقي ضد إسبانيا، والحقيقة نحلم أن نشوف المنتخبات العربية في أحسن صورة مميزة على الأقل بالنسبة للدور الثاني. علاش لا نلقوا المنتخبات على المنتخب المغربي في جهة أخرى، صح ولا سامي؟
1: صحيح.
0: المنتخب المصري أيضا أقل، ولكن
1: خطوات بعيدة على البقية.
0: نعم، وما زال الشارع الرياضي في تونس متفائل بالمنتخب الوطني التونسي. كيف سيظهر صبري اللموشي أمام السويد في أولى مبارياته يوم 15 جوان اللي هي تقابل الاثنين الأخرى؟ بعد قليل بعد الأخبار نواصل.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام السابعة الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في الجهة، ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم يوم الأحد 21 من نجوان الجارية يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار الشمس مصدر الحياة والطاقة. هذا النشاط يندرج ضمن البرنامج العلمي السنوي للفرعاء، والذي يهدف إلى تبسيط العلوم وتقريبها من مختلف الفئات العمرية. انطلقت منتصف هذا الأسبوع عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيدة، البالغ عددها 5 مراكز، حيث سجل إنتاج الحبوب بالجهة خلال الموسم الحالي تراجعا مقارنة بالموسم الماضي، وفق التقديرات الذي يقدر بحوالي 200,000 قنطار مقابل 285,000 قنطار خلال الموسم الماضي. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة، وشدد أعضاء اللجنة على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من الشهر الجارية بالضاحية الشمالية للعاصمة، وينتظر أن يشهد المنتدى الإعلان عن إرساء منصة المستثمر إثر الانتهاء منها وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة. أخيرا وفي العالم، شن الطيران الصهيوني اليوم غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في أول غارة تستهدف المنطقة منذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي بين الكيان الصهيوني وحزب الله اللبناني. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: تحياتي لكم من جديد، مرحبا بكم، واصلين معكم في المتابعات من جديد. المنتخب الوطني التونسي، قلت منذ قليل باش نحكوا اكثر على المنتخب الوطني التونسي في مواجهة منتخب السويد. مباراة الاولى، مباراة منتظرة، الناس كل تنسى مباراة بلجيكا، ولكن المنتخب الوطني ما ينساش، اكيد عنده برشا تحضيرات وعنده برشا ما يغير بالنسبة للمباراة هذه. هل فعلا سيغير قياسا بزوز مباريات ام لا؟ كيفاش باش يظهر الناخب الوطني من منتخب السويد؟ سامي جمعة مرحبا بك من جديد. الوديات انتهت، جاء موسم او وقت الجديات باش ندخلوا في غمار المسابقه هذه. ما عندناش حتى حل الا ان نحققوا نتائج ايجابيه للمرور للدور الثاني، مطمح التوانسه الكل.
1: اكيد حلم التوانسه كل اللي المنتخب التونسي يتعدى للدور الثاني في كاس العالم، وهذه فرصه من الفرص. ثم بعض الفرق ربما ما ترشحتش الكاس العالم، لكن احنا عندنا فرصة اللي ترشحنا وفرصة اخرى اللي ممكن النجم نحقه فيها المرور للدور الثاني ان شاء الله. ربما الظهور الاخير للمنتخب التونسي يكون ربما عثرة ونتجاوزوه ونوقف على رجلنا كما يلزم باش نجمو نتعدوا دوري المجموعات اللي فيه منتخب سويد كمقابلة اولى، ونسمها هي مفتاح العبور ربما للدور الثاني، خاصة معناها كاس العالم هذه اللي ثم 8 فرق ترتيب ثالث ربما باش يتعدوا للدور الثاني، وهذا بوجود معناها برشا منتخبات ربما، لان العدد زاد في كاس العالم تاع المنتخبات المشاركه، ثم برشا في منتخبات معناها مستواهم اقل من مستوى المنتخب التونسي، وهذا يخول لنا ربما في تحقيق ما بين 3 وخاصه 4 نقاط في دوري المجموعات، يخول لنا العبور للدور الثاني ان شاء الله.
0: سيد احمد، السويد مفتاح الدور الثاني، هل فعلا صحيح؟
2: بطبيعة الحال إذا كان الهدف متاعنا هو بطبيعة الحال هو هدف تونس هو الترشح للدور الثاني.
0: نعم.
2: وإذا كان باش نحطه الكل في الكل يزم نحطوه في المقابلة الأولى بالنسبة لي أنا.
0: نعم.
2: خاطر إذا تربح السويد تبقى تنيغوسي دو ماتش لزوز مقابلات الأخرين، خاطر باش تلعب ضد هولندا واليابان على أن بوان نجم تعدي، كاتر بوان نجم يعدو. أما يزم ماتش السويد هو مفتاح، يلزمنا ناخذوه بكل ما عندنا، نحاولوا باش نتحصلوا على التروا بوان تاعنا، ما نحسبوش كما حسبنا في كوب دي موند اللي فاتت، ما خسرناش كونتر الدنمارك، من بعد نقولوا احنا خاسرين ضد استراليا، معناها
1: ربح في الجوله الاخيره ما رشحناش،
2: الجوله الاخيره ما عطاك شيء، لازمك تربح من الاول باش تبقى ديما الامل عندك لاخر لحظه. أما إذا كان من الأول تبقى تحسب وتخرج نيل وماذا بيا ما نخسرش وبقل ديقا وفي الأخر تلقى روحك ما تنجمش تخلط تريكيبين.
0: نعم، خليني أخذ معك فكرة سامي على المنتخب هذا، منتخب السويد اللي هو شبهناه شوية بالمنتخب النمساوي اللي واجهناه في مباراة ودية وكان انتصر علينا هدف مقابل صفر منقوص من ملاعبية. ناخذ معك فكرة على أهم الأسماء اللي موجودة.

0: تعب عليها ونخدم عليها برشا، خاصة الناخب الوطني لازم يعرف يقيم معناها الاختيارات الفنية نتاعه واختيار اللاعبين باش ينجم إجابة فريق منتخب معناها ترشح بصفة معناها أذهلت ربما العالم، خاصة بعد ما احتل الترتيب الأخير في تصفيات كأس العالم، وربما نظام الفيفا خولها معناها باش يشارك في البراج معناها ويترشح في زوز مقابلات. إذا نحكوا على البراج بركة زوز مقابلات سجل فيها 6 أهداف.
1: نعم.
0: وهذا دليل اللي المنتخب هذا عنده خط هجوم سم معناها قاتل كما نحكوا ربما في الكرة معناها
1: الكرة. نعم.
0: معناها خط هجوم متميز، وخاصة مع ربما إيزاك اللي ما كانش موجود في معناها في مقابلات البراج، لكن نعم. عندها ثقل كبير على الدفاع المنافس اللي عوضه ربما، وكان موجود معناها فيكتور اللي هو لاعب أرسنال وتمكن معناها باش يسجل 3 أهداف
1: نعم.
0: وهدف ربما ترشح زاد في معناها في مباراة بولندا.
1: نعم.
0: معناها هذوما زوز لاعبين خاصة في خط الهجوم عندهم ثقل كبير على الدفاع، مع إيلانجا اللي هو لاعب رواق على الجهة اليسرى ربما اللي تعرضنا فيها لبرشا إشكاليات مقابلة بلجيكيا.
1: فيكتوريا لعب في أرسنال.
0: فيكتوريا لعب في أرسنال.
1: نعم. 28 سنة، 189، 17 مباراة مع المنتخب.
0: وإيزاك يلعب في ليفربول.
1: نعم.
0: ومن أغلى الصفقات معناها في ليفربول.
1: نعم.
0: أرسنال زاد فيكتور ثاني أغلى صفقة في بطولة الإنجليزية.
1: نعم.
0: معناها زوز لاعبين معناها كيما نقولوا دو كاليتي.
1: نعم.
0: معناها يستحقوا اللي يكونوا مع إيلانجا زاد كيف اللي يلعب في نيوكاستل.
1: نعم.
0: هو بالشوي احصائيات 3 لاعبين نظام معناها الصفقات اللي معناها تعاملوا بها معناها يساووا منتخب تونس اجمالا
1: الكل.
0: في المرتين ولا في ثلاثه القيمه التسويقيه في المرتين ولا في ثلاثه.
1: نعم.
0: معناها خط هجوم قاتل مع مدرب اختاروه ربما كان اختيار ذكي جدا، خاصة بعد العثرة اللي صارت لهم أنا ما حقوش ترشح الكاس العالم.
1: نعم.
0: من التصفيات فيه المواصفات اللي تنجم تخرج ربما فريق من الضائقة ذيك، وعرف كيفاش يتصرف مع المنتخب السويدي، والدليل اللي هو معناه فاز في مقابلات الاثنين بالرغم السيناريوهات اللي مرت بها، معناه خاصة المقابلة الحاسمة الأخيرة ضد بولندا اللي منتخب سويدي يسجل ويعدله ويعاود يسجل ويعاود يتعدله بولندا معناها.
1: نعم.
0: ويسجل الهدف للترشح في الوقت الإضافي معناها في دقيقة 91-92. مدرب جراهام بوتر معناها محنك 50 سنة بدأ مسيرته التدريبية مسويد.
1: نعم.
0: كان مع فريق متواضع حقيقة معناها، ولكن حقق معاه نتائج جد إيجابية وترشح خلاه يتحصل على البطولة وترشح معاه للشامبيونز ليج.
1: نعم.
0: وحقق وقتها نتائج معناها ربح أرسنال معناها في التصفيات. بعد رجع البطولة الإنجليزية وصل حتى درب تشيلسي.
1: نعم.
0: وحقيقة مدرب ينجم يتعامل مع الفريق اللي عنده، خاصة في الوضعيات كما نقولوا الكريتيك اللي تمر بها الفريق، ويعرف كيفاش يخرج منها بسهولة.
1: واضح. تبقى معنا سامي سيد أحمد، هذا تقديم للمنتخب، منتخب في الحقيقة بالأسماء احنا معولين على المباراة الأولى، ولكن ما هوش أي منتخب السويد موجود، ومنتخب عريق أيضا تاريخه فيها أرقام، لاعبيته أيضا يوزنوا من حيث الجودة وأيضا القيمة التسويقية متاع الملاعبية، مرة أخرى موجودة في المجموعة السادسة إلى جانب المنتخبات، منتخب تونس هولندا وأيضا اليابان. ترجع بالنسبة للمشاركة في الكأس العالم هذه اليوم، احنا معولين على المباراة هذه، ولكن مش بالسهل انك تكون انك تربح المنتخب السويد بالارقام هذه اللي كان يقدم فيها بالاسماء هذه اليوم الوازنه. ولكن ايضا احنا تونس عودنا انه كيف نتجرحوا ردوا الفعل، انه كيف اليوم المنتخب

0: بس شفنا حتى في تصريحات ما ثمش تصريحات في السفر على عكس المنتخبات
1: مثلا
0: العالمية الكل في الحقيقة اللي سافرت أجواء وكذا. المنتخب التونسي تقريبا الكل يعتذروا من الصحفيين على التصريحات. هل يكون لوقع الهزيمة هذه ضد المنتخب البلجيكي أكثر ديما إيجابيا نحكو أنه يركزوا أكثر من أجل الإطاحة بمنتخب السويد في بداية المونديال؟
1: النتيجة اللي تعرض لها المنتخب هي باش تكون حافز،
0: نعم،
1: باش تكون تخلي الملاعبية يقوم
0: يعملوا ريكسيون، نعم،
1: ان شاء الله تكون إيجابية، تكون في صالح المنتخب اللي يكون يدخل الكوب دي موند هذه معناها بنتيجة إيجابية ضد السياد اللي منتخب السياد راهو لعبنا ضده 2006 وفاز علينا 3-1 وكنا سباقين في التسجيل جوهر المناري،
0: نعم،
1: ومن بعد رجع علينا معناها بك وقت نحكوا نقولوا نشدوا 70 دقيقة،
0: نعم،
1: معناها فيزيك مور ديما الجانب هذايا يزم جانب مهم، العقلية زادة متاع الملاعبية متاعنا متاع يزم نردوا بيننا زادة راهو مش خاطر باش نعملوا ردة فعل باش نهبل وننسوا الواجبات متاعنا
0: الدفاعية. نعم،
1: لكن ما ثماش علاش ما نعملوش ردة فعل ونتعدوا. صحيح هو منتخب سياد حتى في طريقة لعبه كي نشوفوا الديسبوزيتيف اللي تستعملوا تقول دفاعي،
0: نعم،
1: يعتمد في لعبه على طريقة 3-5-2 و3-4-2-1،
0: نعم،
1: يعني
0: نعم،
1: فما مرونة في تحول من ديسبوزيتيف للآخر. زاد عنده أفكار هو في دفاعين قوي،
0: نعم،
1: عندنا في عنده زاد يتقن الهجمات السريعه، يلعب لي باس لونغ معناها في ظهر المدافعين،
0: نعم،
1: يستعمل الاروقه نتاعو ولا الاجنحه نتاعو، معناها فريق متكامل. احنا يلزمنا نردوا بالنا وهذه ما نتصورش راهي غايبه على الناخب الوطني الاشياء هذه، ويزم يعرف كيفاش يتعامل معها باش نوصلوا لجورجي نقدروا احنا في وضع جيد يخلينا نتجاوزوا هالمقابلة الأولى.
0: واضح جودة الملاعبية تفرض أيضا طبيعة الرسم التكتيكي سمي جماعة ولا كيفاش يلعب اليوم 4-2-3-1 وإلا 3-4-2-1 المنتخب المساوي، على شكون يعتمد بالضبط؟ احنا باش نفصله على هو المنتخب كيف نتاعنا مع شكون باش يظهر بالضبط، هل انه 4-2-3-1 ديما موجوده؟ الطريقه كيفاش بالضبط؟ ثم استحواذ، ثم بناء لعب يبدا من تالي من الخلف، ايضا تفعيل وتحريك الاظهره موجود هذا، وكيفاش يصير ايضا اليوم الاعتماد على التحولات الهجوميه مقارنه بالملاعبيه اللي عندنا؟ نحكي ديما على السرعه، هل انه احنا حاضرين اليوم للثنائي اللي حكيت عليه ايساك وفيكتور؟ كيف يمكن كيفاش يلعب وكيف نواجهه احنا بالاسماء؟ اعطينا تشكيله ممكن تنجم تكون حاضر على ذمه منتخب السويد.
2: هو بالنسبة للمدرب معناها مقتنع ويخدم ديما كما قال أحمد تو معناها 3-4-3 ولا 3-5-2، معناها و 3-4-3 بالطبيعة تتغير لأنها تولي ربما معناها حسب الوضعية متاع يولوا يبقوا زوز مهاجمين،
0: نعم،
2: ولا
0: مهاجم واحد
2: ولا مهاجم واحد ولا ثلاثة مهاجمين،
0: ثلاثة أربعة واحد
2: حسب الوضعية. لكن ما نشطرش خويا أحمد ربما في الناحية الدفاعية متاع منتخب سويدي، لأنها تقريبا في المقابلات كل قبل أهداف
0: اللي هي الإشكالية اللي تقلق
2: بالطبيعة،
0: نعم،
2: يعني إذا منتخب يقبل بالكم معناها في التصفيات،
0: نعم،
2: الأولى قبل 12 هدف،
0: نعم،
2: وما فما حتى مقابلة معناها عداها ما قبلش فيها أهداف،
0: نعم،
2: مقابلات الكل معها زادة كيف مقابلات البراج. المقابلة الأولى كم المنتصر 3-1 قبل فيها هدف، والمباراة الثانية 3-2 وقبل فيها زوز أهداف،
0: نعم، نجم تسجله،
2: نعم، أكيد نجم تسجله. مجمل الأهداف كانت ربما في خاصة في التمركز وإعادة التمركز في على الكرات الثابتة وإلا التحولات الهجومية السريعة للمنافسين،
0: نعم،
2: وهذه نقطة نجم يركز عليها الناخب الوطني. اللي وخاصه تو كي نشوفوا المدافعين معناها اللي يلعبوا في السويد، صحيح فيهم البعض معناها ينتم معناها الانتماء تاعهم للفرق من الدرجه الاولى متميزه كما ليندلوف معناها في استون فيلا، ايزاك هاين معناها في اتلانتا،
0: نعم.
2: إدكال معناها نحكي على المدافعين لحد الآن في بيرنلي، كيف كيف زاد في سيلتا فيغو كارل سترافت معناها، وتم زاد كيف كيف هولمو اللي هو مدافع أيمن في جوفنتس، مدافعين صحيح من ثم بعض معناها في فرق متميزه، لكن اذا يغيب منهم واحد يقع معناها ديزيكيليبر كبير من الناحيه الدفاعيه. دونك ان شاء الله ان شاء الله نهار المقابله نعرفوا كيفاش نستغلوا، نعاود نقول التحولات الهجوميه نتاعنا معناها، ونستغلوا وضعيه عدم التوازن نتاع الفريق السويدي اللي ديما توقع له في وقعت له في المقابلات السابقة الكل،
0: نعم.
2: ونستغلوا خاصة الكرة الثابتة اللي أظهرنا في المقابلات الودية الأخيرة اللي خلقنا الخطر بهم معناها، سواء كانت مباشرة ولا معناها عبر التوزيعات. إن شاء الله نتمكنوا باش نسجلوا في كرة ثابتة ولا في التحولات الهجومية السريعة إن شاء الله.
1: سيد أحمد، هو كلام سامي صحيح، لكن هو في الفترة الأولى كان طريقة اللعب كانت تختلف على الشيما اللي يستعمل فيه في فترة البراج،
0: نعم.
1: بدل
0: في الأعدادي تو حاليا، نعم.
2: لأن المدرب تبدل راسي دحم،
1: هذاك علاش قلت لك الطريقة تبدلت، طريقة اللعب
2: اي بوتر معناها جاب الطريقة هذه بتاع 3-4-3 و 3-5-2،
1: خاطر هو يلعب بثلاثة في اللاكس، خاطر كانوا اثنين بركة في اللاكس، تو يلعب بثلاثة في اللاكس، والدليل اللي هو الدفاع نتاعو قاعد ديما يقبل،
0: نعم.
1: لكن الطريقه اللي توخاها وتو انه
0: تعادل مع اليونان 2-2 اخر مباراه،
1: انه نعم. يطلع برشا عالي على الادفرسير، البلوك يكون عالي، يحاول ديما يقلق الادفرسير في الفوق باش ينقص الضغط على الجانب الدفاعي بالنسبه ليه، خاطر اذا كان يشدك الفوق يحاول يبريسيك الفوق باش يعمل لك مشاكل، وانت في التحولات الهجوميه تلقى يزمك تخدم عليها
2: فضاء الاسباس
1: باش يزمك انت تخدم على الفضاءات اللي باش يخليها هو في
2: الناحيه الدفاعيه،
1: نعم. هو باش يطلع هو يطلع برشا ويحاول ديمي بريسي لادفرسير الفوق ويخلق له الفرص ويمرك،
0: نعم.
1: لكن اذا كان انت زاد كي تقص الكره ما تطيشهاش كيما جا كيما شفنا في ماتش بلجيك، تلعب ما عنده حتى معنى الكره تخرج لادفرسير البرة، ما عندها حتى معنى، لازم زاد تكون اي تي دي عارف، نعم. روحك كي تقص كره وين باش تتلعب وين باش توفى للهجمه، نعم. تنجم تمركيلو.
0: باه خلينا نمشوا مباشره للرسم الصحيح، هذا هما كيفاش يلعبوا، احنا كيفاش نجموا نلعبوا مقارنه بهم هما، احنا الرسم التكتيكي نلعبوا بشنو، هما يلعبوا سامي ذكرني طريقه اللعب نتاعو المحبذة
1: 3-5-2
2: ولا 3-4-3
1: 3
0: احنا في تونس
1: 2-1
0: صبري لموش، كيفاش يلعب وشكون الملاعبيه اللي باش يعتمد عليهم؟
2: والله كما كان يقول تو احمد، المنتخب السويدي يحبذ اللي يعمل ضغط عالي ويحاول يسترجع الكره معناها في المناطق الدفاعيه المنافس،
0: نعم.
2: الطريقه هذه يلزمنا نكونوا معناها من نجموا نجابوها الا بخلق حلول للحامل الكره،
0: نعم.
2: وإذا باش نخلق حلول لحامل الكرة يجب تكون فما عدد معناها كافي في وسط الميدان يخول لنا التفوق العددي للمنافس، لأنه هو باش يلعب سواء كما قلنا 3-5-2 ولا 3-4-3 ينكونوا متعاد معناها، يكون عندنا حتى احنا خمسة لاعبين في وسط الميدان واللي لعبنا به في المقابلة الأولى الودية،
0: نعم.
2: وخولت لنا
0: باش قريبة التشكيلة الأولى للرسم هذايا
2: قريبة برشا اللي نجم نجيبه بها الرسم الرسم التكتيكي اللي يلعب به بوتر معناها مع السويد، وتخول لنا زادة كيف كيف بسرعة اللاعبين اللي عندنا، وكما قلت لك مع ربما يكون حازم مستوري أكثر معناها في كقلب هجوم، لأنه ينجم ياخذ معناها
1: العمق
2: معناها يسيطر ربما على العمق ويطلب في ظهر المدافعين وينجم يحقق برشا فرص معناها وان شاء الله تكون منها اهداف.
0: نعم.
2: مع زاد سرعه ربما زاد حنا بعل المجبري واسماعيل الغربي.
0: هل افتقد المنتخب سمحوني نرجع شوي البلجيكي افتقد لمسه الغربي حنا بعل المنتخب في المباراه الفارطه؟
2: اكيد هو كما قلنا الرسم التكتيكي كان كله غلط معناها مقابله بلجيكيا معناها. نعم. حتى كان جا حنا بعل وبقى بنفس الرسم التكتيكي ما نبقى في نفس المستوى.
0: نعم.
2: لأن الرسم التكتيكي غالط ما نجمش نلعب 4-3-3 مع بلجيكا.
0: نعم.
2: حقيقة معنا كنا نمشي ربما في نقطة القوة متاعنا اللي هي كما قلنا التحولات السريعة الهجومية.
0: نعم.
2: لكن زادة في نفس الوقت يجب تكون عندنا زادة تحولات سريعة دفاعية لأنها إذا ما تردش الفعل بسرعة وقت اللي تضيع لك الكرة.
0: نعم.
2: مش تقبل أهداف كما قلنا مع خاصة خط هجوم الموجود فيه إيلانجا إيزاك جيوركيس معناها فيكتور اللي معناها كما مهاجم أرسنال اللي حق 4 أهداف في البراج رانا باش نقبلوا أهداف دونك التحول الدفاعي زاد مهم برشا ويمكننا باش نستحوذوا على الكرة أكثر وقت ممكن.
0: واضح.
2: معناها وإذا خذيناها ربما في مستوى أعلى من منطقة الدفاعية متاعنا نكونوا زاد أخطر لأن ديما باش نلقوا الدفاع متاع الدفاع السويدي في وضعية ماهيش متوازنة.
0: واضح سيد أحمد على مستوى القوة الهجومية اللي موجودة بالنسبة لمنتخب السويد في المقابل المنتخب الوطني التونسي تقريبا تم إشكال على مستوى حزم المستوري وأيضا فراس شوات على مستوى إيصال الكرة اليوم ما فهمناش كيفية اليوم ثم شكون يقول لك منتخب بيلعب من غير مهاجم ثم شكون يقول لك زوز المهاجمين ديما معزولين ما ثماش حلول كيفاش اليوم طريقة اللعب على المستوري إذا كان اخترت المستوري واللعب على شوات خاصة على مستوى الخط الأمامي اليوم معناش بالظاهر في الحقيقة ديما الحلول تأتي من الخلف تأتي من الأطراف تأتي ما ثماش اليوم مهاجم أنك تنجم توصل الكرة في الوقت كيف يمكن استعمال المستوري وأيضا شوات على مستوى خط الهجوم حتى يظهر أنه تونس عندها مهاجم اليوم الحقيقة ما ثماش حلول من المهاجمين وشفناش فراس شوات وإلا حزم المستوري بالكيفية اللازمة وإلا بالفاعلية المثلى للمنتخب هل هذا صحيح اليوم كي نحكي على منتخب تونس حتى على مستوى متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نحكي على هواة الرياضة والمتابعين للشأن الرياضي في تونس ما عندناش مهاجم في تونس
1: عندنا مشكلة بتاع تنشيط.
0: نعم.
1: التنشيط الهجومي عندنا مشكله خاطر اذا كان نحكي على شو اسمه شوات والا المستوري
0: نعم
1: واحد يلعب نقولوا احنا يلعب بالظهر لكن التحركات نتاعو ماهيش
0: اي كيفاش نبنوا عليها احنا اليوم مهاجم هذا عندنا اليوم
1: هذاك اللي عندك انت خاطر يزمك يزمك تلقى اللي شوا
0: شكون مهم شكون هنا شكون يوصل الكوره كيفاش تصير العمليه
2: هو الاشكال اللي في الدور الموكل للزوز لاعبين اللي لعبوا في المقابله الاخيره كان عندهم دور موكل لهم دور دفاعي كبير
0: اللي هو
2: دور دفاعي ما يخلوش معناها المنافس يخرج باريحيه وخلاهم بما اننا نلعبوا بافيك ان بلوك باك كما يقولوا معناها في المنطقه الدفاعيه نتاعنا ولا المهاجم نتاعنا يلقى روحه بعيد 6 متر معناها على, على على على المرمى المنافس.
0: نعم.
2: وخاصة في المقابلة الثانية ما اللي باش يوصل الكرة للمهاجم صحيح ياخذها لكن يلقى المهاجم نتاعها كما قلنا بعيد 60 متر وفي نفس الوقت ما يعطيش في كرة اللي هو متفوق فيها معناها الكاليتي اللي هو متفوق فيها اللي هي السرعة ربما مثلا حازم المستوري شفتها يجري باش يفك الكرة.
0: نعم.
2: وباش يكدري ربما اللي معناها المستحوذين على الكرة معناها من الناحية الدفاعية.
0: نعم.
2: أكثر من اللي باش يطلب كرة من الناحية الهجومية مع كما قلت لك المقابلة الأولى اللي استعمل فيها حنا بع المجبري وأنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي الثلاثة لاعبين عندهم زاد فني يمكنهم باش يعطوا كور معناها متميزة لحازم المستوري والوضعية اللي باش يكون موجود فيها معناها المنتخب بتاعنا من ناحية الدفاعية.
0: نعم.
2: في فكان الكرة يخلوا حازم المستوري في مسافة أقل معناها 30 متر 25 متر بعيدة معناها على مرمى السويد إن شاء الله.
0: سيد أحمد اليوم فنيا فيهم لاعبيه منتخب السويد اليوم البدايه المثلى على مستوى الشوط الاول كيف يمكن التعامل مع هذا المنتخب هل انه اليوم نحترمه اكثر من اللازم كما صار مع بقية المنتخبات، كيف يمكن ندخل ند للند، ندخل أحسن، عن الرغبة أكثر، عن محاولة الظهور أحسن من الوديات تحت ضغط الشارع الرياضي. اليوم الناخب الوطني يلعب تحت ضغط المباريات في حد ذاتها، ضغط النتيجة، حلم تأهل للدور الثاني. اليوم كيفاش نجموا على مستوى البداية؟ احنا شكون؟ كيفاش صورتنا؟ كيفاش تكون ان شاء الله؟
1: بالنسبة لي انا الطريقة المثلى اللي يحاول يتوخاها الناخب الوطني هي ماذا بينا البلوك ما يكونش طايح.
0: نعم، يعني نمشي مباشرة للهجوم. شنو بالضبط
1: نحاول البلوك ما يكونش طايح؟ معناه بالشكل اللي ريناه في بلجيكيا، انت عندك لاعبين فنيين في وسط الميدان ينجموا يلعبوا كورة.
0: نعم.
1: اذا كان باش تبعدهم على المهاجم اللي يكون كما كنا نحكي تطور على بعد مع المهاجم، ما عادش ثم الإمكانية باش تطول الكرة على المهاجم، ما يلقاش كيفاش يتعامل معها وما نخلطوش في الوقت، نولي منحبذ انه البلوك يكون في الوسط والكرة البلوك يكون في الوسط باش المهاجم ما يكونش بعيد وتتلعب عليه هو واللي هو ولا على لي زارير لاتيرو هما اللي باش يكونوا يعاونوا على سير نومبر يسير على اليمين وعلى اليسار. وهذا بالنسبه لي انا اذا كان باش نلعبوا طايحين رانا باش نلقوا مشكل
0: واضح،
1: لانه ما نجموش نوصلوا الكره ونخطوا.
0: نعم.
1: التحول في من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه عندنا فيه مشكل.
0: نعم.
1: يلزم البلوك نتاعنا يكون قريب لبعض ويكون طالع شويه ما يكونش طايح كما ريناه ضد بلجيكا.
0: نعم. اليوم المنتخب الوطني سافر في الاثناء كيف يمكن ترميم المعنويات بالنسبه للمنتخب الوطني؟ كيف سيكون اللقاء الاول؟ ماذا سيقول لموشي للملاعبيه واحنا ديريكت نمشي مباشره الى المكسيك؟ في الوضع الحالي كيف سيتم شحن الملاعبيه اليوم بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي؟ شفنا عضو جامع يقول لابد من الالتفاف حول المنتخب. كيف يمكن اعاده شحن الملاعبيه قياسا المردود اللي شفناه؟ كيف يمكن تجميعهم واعاده من جديد ضخ الدماء؟ كيفاش يكون ديسكور على مستوى ناخب وطني امام وضع حتى على مستوى الشارع الرياضي؟ ما شفناش استقبال كبير للمنتخب الوطني التونسي، شفنا صافرات السهجان موجوده في ملعب المباراه في بروكسل، استياء كبير من الجماهير التونسيه، من النقاد الرياضيين، من المدربين، من المتابعين الشان الرياضي في تونس وايضا في العالم العربي. يعتبر المنتخب التونسي سيء وضعيف على مستوى المجموعه، كيف يمكن تجاوز هذا واظهار الصوره الحقيقيه للمنتخب الوطني التونسي؟
2: هو المنتخب التونسي راهو ماهوش سيء، ماهوش ضعيف.
0: نعم.
2: لكن المقابلة الأخيرة كانت معناها تسييرها كان سيء جدا.
0: نعم.
2: المقابلة الأخيرة لو يوقع توظيف اللاعبين كما يلزم وتوقع قراءة أحسن للمنافس باش يبقى المنتخب التونسي كما عودنا، معناها باش يكون موجود.
0: نعم. على ذمتك تم انتداب مختص، مدرب مختص في تحليل الأداء متاع المنافسين للكأس العالم هذه، ما كل شيء على ذمته الناخب الوطني اليوم.
2: هو كما قلت معناها هو ذكر ديجا الناخب الوطني قال معناها عارف شنو باش نعمل ومعناها ما قعد ليش وقت ويزمني معناها جوريكيبر لو بلو تو بوسيبل، معناها الوضعية النفسية اللي ربما قراءة معناها بين قوسين.
0: نعم.
2: على الناخب الوطني للمنتخب سويدي معناها بوتر اللي معناها استدعوه وقت المنتخب السويد ما حققش حتى انتصار
0: وجاء عمل رجاء كبير. نعم.
2: من بين الخاصيات اللي موجودة عند الناخب الوطني هذا معناها في بدايته معناها عمل دراسة ولا طول ربما في في في مشواره الدراسي معناها بعد ما كمل مشواره الرياضي.
0: نعم.
2: وعمل ماستر وعمل ماستر في معناها اون تيتر الذكاء العاطفي.
0: نعم.
2: وكيفيه التعامل مع الفشل.
0: هذا مهم جدا. نعم.
2: ربما الخاصيه هذه خلت ان معناها الجامعه السويديه تنتدب المدرب هذا وكانت. نعم. على حق وخرجهم من مأزق. الكاليتي ولا الخاصيات اللي لازم تكون عند المدرب يعرف يخرج من وضعيات الحرجة، ما نجمش نجيب مدرب واش نجيب له شكون زيد يخرجها من وضعيه
0: حتى الدسكور نتاعو ناخذ الوطني في الحقيقه فراجيل حتى على مستوى تصريحاته للفيفا موقع فيفا حتى قبل في تونس يقول لك نعرف انه ما نجمش نقول لكم اني باش نترشح للدور الثاني ولا يجي باش نحلم ولكن اليوم الحلم اصبح حكاه الكابوس مباراه الاخيره اليوم بالارقام الحلم يجانب الحقيقة اليوم الحقيقة أنك ما حققتش حققت انتظار واحد والبقية نتائج سيئة بالأرقام اليوم هذا ظاهر اليوم الشحن على مستوى شكون يتكفل ناخذ الوطن شكون معاه الملاعبية كادر هكا ولا اليوم الملاعبية اللي عندهم خبرة المونديال اليوم عندك مهيب الشامخ لأول مرة مونديال رقيق لأول مرة مونديال على ذمتك ملاعبية ملعبوا جملة في اللاكس موجود ملاعبية ملعبية جملة في الوسط أيضا اليوم عندك سخيري عندك حازم مستوري عندك شوات عندك برشا ملاعبية أول مرة أول مونديال اليوم كيف سيك اليوم راهو مختلف جدا الرسميات على الوديات اليوم تنجم في الودية تغلط ولكن في الرسمية سيد أحمد تغلط تخسر تغلط ما تتعداش
1: نعم شوف اذا نحكوا على النهائيات راهي نهائيات كاس عالم
0: نعم فرصه العالم الكل القيمه التسويقيه
1: بالموتيفاسيون نعم. انترنسيك في داخل الملاعب
0: نعم
1: معناها ما ينتظرش باش يجي المدرب يقول له راهو يلعب ويزمك تربح ويزمك كذا واحد يبقى المدرب هو المسؤول على اختيار التشكيله طريقه اللعب والانضباط التكتيكي هو اللي يمبوزي
0: نعم.
1: بقى الموتيفاسيون في الملعب على الريزلتا على اسم الملاعبي هذيك عند الملاعبي ما نجمش المدرب مهما كان عنده جانب لكن اهم حاجه انه يعرف ساعي يوظف الملاعبي
0: نعم.
1: يعرف يختار الملاعبيه يعرف يختار التشكيله يعرف يعرف يقرا الادفرسير نتاعو يعرف يقرا الادفرسير نتاعو باش نقاط قوته ونقاط ضعفه ويعرف كيش باش يتعامل معاه يعرف وقتاش هو يستعمل نقاط قوته زادة مش نعم. نبقوا نستنوا ديما نقاط الضعف تاع ليكيب ادفيرس
0: نعم.
1: قوه ليكيب ادفيرس نبقوا نستنوا لين في الاخر من الكوش الواحد يا خويا عندك نقاط قوه زادة استعملها وركز على نقاط قوه تاع ليكيب ادفيرس باش تحاول تبلوكيها وما تخليش يصير معناها تفوق عليك من جوانب الجوانب الكل.
0: حكينا على العامل الفني، حكينا على جودة اللاعبية، حكينا على المنتظر شنو يصير، ولكن نحكي على عوالم أخرى سامي اللي هي حرارة الطقس، المناخ اليوم اللي لازم نحسبه له ألف حساب داخل في اللعبة هكا ولا اليوم برشا منتخبات قبلت استياء كبير من حالة الطقس من بين المنتخب اللي كنا نحكي المنتخب السويد اللي هو منتخب منافس اليوم أيضا حكي على ثم مخاوف صحف السويدية حكيت على مخاوف من حالة الطقس وما شفناه بالنسبة للمنتخبات اللي شفناها في الحقيقة في صعبة في أمور فنية في الحقيقة صعب منتخب الياباني كان شكا من جودة العشب أيضا اليوم حالة الطقس اليوم منتخب السويد كان وصل البارح وصل إلى مونتيري درجات الحرارة احتمال وصول درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية بالنسبة للحرارة في الملعب كيف تعاطي اليوم المنتخب التونسي قادر أنه يتصرف ملعبيتنا في حق مشاعر في البطولة المحلية نلعبوا فيها احنا في الساعتين
2: في الصيف ساعة في
0: الرمضان عنا باستثناء تقريبا زوج وثلاثة حارس المرمى مين بن حميدة الملاعبية فراس شوات هذول متعلمين يلعبوا في درجة حرارة قياسية اليوم في تونس عامل الحرارة كيف يؤثر اليوم كيف يمكن توزيع المجهود تلعب ضد منتخبات فنية وسريعة في هذا الإطار
2: أكيد هي معناها الظروف المناخية تأثر معناها على المقابلات خاصة أنها كما شفت معناها ربما الكاس العالم اللي تنظمت في قطر معناها تشوف كيفاش نعم. حاولت تتجاوز الوضعيات هذه معناها بخلق ملاعب مكيفة
0: نعم.
2: لعب المقابلات معناها في توقيت متأخر
0: نعم.
2: ربما في كاس العالم هذه ما نلقوش نفس الوضعية لأنها الملاعب معناها ما هيش بالتقنية ولا الكافية اللي كانت في قطر لكن الوضعية والطقس سخون برشا إن شاء الله يعرفوا كيفاش يجاروا خاصة اللي مكثر اللاعبين معناها يلعبوا في البطولات الأوروبية
0: نعود بعد قليل

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. الحصاد الرياضي.
2: تحياتنا لكم من جديد في الحصاد الرياضي. كنا نحكي على درجة الحرارة في كأس العالم هذه كعامل مؤثر سيد أحمد في المباراة. تونس تواجه السويد في مونتيري. المباراة هذه بشكون على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس، 3 متاع الصباح. وكنا نحكي منذ قليل أيضا في الكواليس أنه من بين المدن اللي تسجل درجات حرارة مرتفعة هي مونتيري في المكسيك، فيها أعلى درجات حرارة خلال البطولة توصل إلى 35 درجة مئوية، وفي فترة ما بعد الظهر 38-40 درجة مئوية في هذه المدينة. المدينة هذه في شمال المكسيك، مدينة في مناطق شبه قاحلة أيضا، فيها معناها يصنفوها الخبراء كأكثر المدن حرارة في كأس العالم، سواء من حيث درجة الحرارة المطلقة أو خطر موجات الحر الصيفية. هاي سيد أحمد، ننطلق معك ثم نمشي لسامي.
3: بطبيعة الحال العوامل المناخية والطقس باش يكون
2: عنده الأولى والثانية في مونتيري هاو من تو، معناها
3: عنده تأثير مباشر على اللاعبين، على جودة اللعب، على القدرات نتاع اللاعبين، وهذاك علاش يلزم الحضور اللي يكون قبل تظاهرات كأس العالم باش تصيرش لادابتاسيون بليزو موا مع الكليما اللي موجود لغادي، والمقابلات اللي معناها نتاع منتخبنا معناها باش تكون المقابله الاولى ضد
2: الاولى والثانيه في مونتيري.
3: نعم، مونتيري باش تكون في
2: مع
3: درجه حراره
2: سياد واليابان واحده 3 واحده 5
3: في درجه حراره معناها في 35 35 درجه. المفروض احنا متعودين بالطقس هذا حتى في بلادنا. السويد معناها بالنسبة لها هذا جهنم.
2: نعم. سخنة. نعم.
3: سخنة.
2: نعم.
3: اليابان أظنكم من نجم يتعاملوا مع الشيء هذا، يحضروا روحهم حتى قبل يعرفوا كل شيء قبل تصير الدورة.
2: واضح. هاي السن تعبير مجاز،
4: ضحكة صغيرة ربما على اليابان كيفاش ينجموا يتأقلموا على الوضع الكل، لكن كما كنا نحكي تورا وعندك عامل الحرارة وعامل الرطوبة، زوز هذوما معناها يأثروا
2: جاهزين البدنية،
4: يأثروا على المستوى على الأداء الفني وربما الأداء وزاد الأداء البدني أكيد، معناها اللي وين يكون معناها بدنيا حاضر وما تأثرش بالرطوبة وبالحرارة ينجم يكون الأداء الفني نتاعها عالي معناها متميز. كما قلنا احنا منتخبنا تقريبا في 3 معناها من بطولة تونسية اللي موالفين معناها بالدرجة الحرارة، ربما لعبناها حتى في سيدي رمضان معناها ودرجات كانت حرارة عالية، لكن البقية يلعبوا في البطولة الأوروبية معناها كيفنا كيف ما كيما ربما منتخب السويدي ولا المنتخب الهولندي ولا المنتخب الياباني اللي هو باش قابلوه في كمقابلة ثانية. ان شاء الله نعرفوا كيفاش نتعاملوا ونجاروا المقابله نتاعنا لانها تتطلب مجهود كبير و90 دقيقه راهي ماهيش سهله، وخاصه الفيفا نظرت ربما في الوضعيه هذه واتخذت قرار اللي من بعد 20 دقيقه تعطي 3 دقائق للمنتخبات كاستراحه ربما باش يسترجعوا فيها شوي انفاس باش يبقى زاده كيف المستوى الفني يليق بكاس العالم، لان اذا تاثر المستوى الفني بالحراره المرتفعة والرطوبة ما عدناش نجم نشوفوا الكرة الجميلة متاع كاس العالم.
2: نختم معكم ما زلنا تقريبا 3 دقائق أكثر شوية حول المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم. المنتخب المغربي بعد قليل في مباراة مهمة ضد منتخب النرويج، المنتخب المغربي كرابع العالم في الدورة الفارطة يسعى للتأكيد كيف سيظهر هذا المنتخب. سامي، برأيك اليوم المنتخب المغربي قد يصل بين مرشحين للأدوار النهائية نصف نهائي، نجم يكون حاضر المنتخب المغربي ولا لكل دورة حقيقتها.
4: هو أكيد لكل دورة حقيقتها، لكن المجموعة الفاهل المنتخب المغربي نتصور باش يترشح معناها.
2: نعم.
4: إذا مشوا في المرتبة الثانية المؤكد باش يكون ثالث، خاصة
2: مع البرازيل،
4: مع البرازيل. نعم. واسكتلندا وهايتي.
2: نعم.
4: معنا اسكتلندا وهايتي بالنسبة لنا مقارنة بالنوعية الكاليتي جوار الموجودة في المغرب.
2: نعم.
4: اسكتلندا وهايتي معناها برنابل، لكن ديما نرجع نقوله حقيقة 90 دقيقة متاع المقابلة راي حاجة أخرى. ما نقوله ترشحنا ولا تعدينا حتى المنتخبات العربية كل. نعم. السعودية. نعم. قطر معناها الأردن، ما تقول ربحت كان بعد ما تفوز بمقابلتك.
2: سيد أحمد، الجزائر، الأرجنتين، الأردن، والنمسا. منتخب جزائري عدى مباراة كبيرة برشا ضد المنتخب الهولندي، كيف ترى حظوظ المنتخب هذه في المجموعة هذه؟ في منتخب عربي، منتخب الأردني، نعم زوج منتخبات عربية. نعم.
3: زوج منتخبات عربية مع الأرجنتين مع النمسا. النمسا ريناه المنتخب ماهوش منتخب اللي ينجم يقلق الجزائر.
2: نعم.
3: نشوف الحظوظ متساوية بين ثلاثة منتخبات إلا المنتخب الأرجنتين في باش يكون معناها مترشح الأول.
2: نعم.
3: وثلاثة منتخبات عندهم نفس
4: الحظوظ.
3: الحظوظ
2: واضح. نمشي للمجموعة. المنتخب المصري، المنتخب المصري انهزم منتخب برازيل، انتصر على روسيا. منتخب مصري يبشر بكل خير، ولو أنه المباراة البارح كانت فيها وجهين. المباراة هذه سيطرة برازيلية مع بعض اللحظات للمنتخب المصري، لكن في مقابل واحد ضد منتخب البرازيل منطقية جدا. كيف ترى البرازيل في أو منتخب مصري؟ نعم.
3: المنتخب المصري من المنتخبات اللي على حضور
2: موجودة مع بلجيكا، نيوزيلندا الجديدة، زيلندا الجديدة. نعم.
4: إيران.
3: باش تكون باش تعدى، أنا نشوف المنتخب المصري نجم يتعدى للدور الثاني وبامتياز.
2: المنتخب السعودي،
4: المنتخب السعودي معناها في مجموعة متوازنة فيها كان إسبانيا معناها تفوتهم معناها بباب
2: أوروغواي، إسبانيا، العربية السعودية وكاب فيردي، الرأس الأخضر اللي هو في حقيقة باقي يقدم كلمة على الرأس الأخضر منتخب أفريقي.
4: صحيح، لكن ربما الأوروغواي وإسبانيا من الدرجة الأولى ومن بعدها الأوروغواي هم المرشحين باش يتعدوا. تبقى ربما فرصة للسعودية ولا هايتي اللي باش تربح منهم، الأخرى ربما تكون في وضعية اللي وبتخسر بأقل كما نقولوا نتيجة خاصة ضد إسبانيا ربما تمكنها باش تترشح. وإن شاء الله يكون الحظ للمنتخب السعودي اللي ربما فرحنا في قبل معناها في كأس العالم
2: ضد الأرجنتين
4: بمباريات ممتازة وممتازة جدا.
2: العراق، النرويج، فرنسا، في مجموعة العراق المنتخب العراقي شفنا على أحسن ما يكون في الحقيقة. الحقيقة للأمانة المنتخب هذا متفائل له برشا خير المنتخب العراقي، هل هذا صحيح حسين الجمعة وابن سيد أحمد؟ باش نختم معكم في 20 ثانية لكل منكم. نعم.
3: المنتخب العراقي أنا من معجبي بالمنتخب هذا من زمان. نعم. عماد أحمد راضي
2: نعم.
3: كل وين يتحط في وضعية في كاس آسيا في كاس عالم إلا وما يقدم مردود متميز، وعندهم عقلية ربحية وتفكير ديما في انهم يمثلوا العراق كأحسن تمثيل.
2: نعم.
3: ان شاء الله يتعادوا الدور الثاني.
4: صح. المجموعة هذه اللي فيها العراق كيف كيف معناها نفس القراءة بالنسبة للسعودية، لاش فيها فرنسا والسنغال.
2: نعم.
4: فرنسا والسنغال هم المرشحين معناها على الورق اللي هما باش يتعدوا. تبقى الورقة الثالثة ربما لأن خاصة المقابلة الأولى بين العراق والنرويج.
2: نعم.
4: اللي هي باش تحكم بيناتهم شكون ممكن يترشح ربما كفيما معناها من بين ثمانية فرق اللي باش يكونوا مترشحين في ترتيب ثالث.
2: العراق واحنا توانسة نتفرج مباشرة شوية في المغرب. العراق مليان النرويج، تواجه النرويج، منتخب النرويج مع هولندا يواجه أشرف حكيمي بونو والبقية إن شاء الله بتوفيق للمنتخبات العربية الكل, بتوفيق أيضا للمنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم. منتخب تونسي إن شاء الله يا ربي فرحنا على شلا في هذه الكأس, لأنه مازال تحنا ديما ننتظر برشا وطمع برشا وطواقة برشا للأفضل بالنسبة ديما للمنتخب الوطني التونسي. نكون إن شاء الله معكم لحد الجاي في سبيسيال قبل موعد المباراة نحكو أكثر, وراء الجماهير التونسية إن شاء الله تكون حصة مميزة قبل المونديال. نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من الحصاد الرياضي, تحية كل زملاء لأمن هذا الموعد مباشر, نزار ويسي في الإخراج الفني, وزميلنا هادي غويل وزملائنا من الإخراج الرقمي من غرفة الهاتف أيضا. تحية كابتن سامي جمعة, يعطيك صحة كالعادة, حاضر معنا كابتن سامي إضافة مميزة.
4: شكرا.
2: كيف سيد أحمد؟ سيد أحمد يعطيك الصحة, كنتم مميزين بالنسبة لهذه الحصة من الحصاد الرياضي. هذه تحية رياض الحدوري, بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة كفصة, لكم زينة, تصبحوا على خير.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: الثامنة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صادق مجلس الجامعات المنعقد مؤخرا على جميع المشاريع المقدمة من قبل جامعة قفصة والمتمثلة في إدراج 60 مسلك تكوين صلب مؤسسة التعليم العالي الراجعة بالنظر للجامعة، والتي سيتم إدراجها ضمن دليل التوجيه الجامعي الجديد. تعهدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صلب مجلس نواب الشعب بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. تقدمت به مجموعة من النواب بتاريخ 18 من مايو قبل أن يقرر مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 4 من جوان الجاري إحالته على اللجنة المعنية. فاز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس، حسب ما أعلن عنه المعهد على صفحته على الفيسبوك. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زيكاف، وذلك يوم الأربعاء الموافق للعاشر من جوان جاري بقصر المعارض بالكرم تحت شعار منصة تونس في مواجهة زيكاف فرص ونمو. أوصى المشاركون في ورشة عمل النظافة منظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس مؤخرا في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بضرورة تعزيز السياسات والبرامج الداعمة لإدماج النساء الريفيات في الدورة الاقتصادية وتمكينهن من النفاذ إلى فرص العمل والموارد والخدمات التي تساعدهن على تحسين أوضاعهن المعيشية. أخيرا، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إثر غارات الاحتلال اليوم إلى 13 شهيدا وأكثر من 30 مصابا بعد استشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية شمال غرب مدينة غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: التاسعة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلقت منتصف الأسبوع الجاري عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد، وسجل إنتاج الحبوب بالجهة خلال الموسم الحالي تراجعا مقارنة بالمواسم الفارطة وفق التقديرات، إذ يقدر بحوالي 200 ألف قنطار مقابل 285 ألف قنطار خلال الموسم الماضي. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي إن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة شملت مناطق بالجولان والجليل الأعلى والجليل الأدنى، وتشهد الأراضي المحتلة تطورات متلاحقة حيث فعل الاحتلال منظومة الدفاع الجوية ودوت صافرات الإنذار بعد رصد موجة صاروخية ثالثة قريبا من تل أبيب والمناطق المجاورة لها. وقال سلاح الجو الإسرائيلي أنه يعمل على اعتراض التهديدات، وأشار إلى أن منظومة الدفاع الجوية ليست محكمة بشكل كامل. وفي أول بيان صادر قال مقر خاتم الأنبياء أنه على الكيان الإسرائيلي وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد الضربة الصهيونية على الضاحية الجنوبية في بيروت، صرح مقر خاتم الأنبياء الإيرانية أن قواته مستعدة لتنفيذ عملية الوعد الصادق 5، وأنه لن يترك هذه الهجمات دون رد. وقال رئيس وزراء سلطة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه على إيران أن تنسى أن نحتوي هذا الهجوم بما اعتبره إعلانا لتجدد الحرب. ونشر موقع أكسيوس نقلا عن موقع مسؤول أمريكي أن رئيس ترامب اطلع على التصعيد بين إيران والكيان الإسرائيلي، ونقل إعلام عبري بأن هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية للحصول على ضوء أخضر لضرب المنشآت أو منشآت الطاقة في إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أنت إنسان
1: وجدت كي تعيش الحياة.
2: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليم.
3: بوارق في الأدب والحياة.
4: مساء الخير أصدقائي وصديقاتي من متابعي ومتابعات برنامج بوارق في الأدب والحياة. مسامرتنا الليلة الأحد السابع من شهر جوان من سنة 26 و2000 يصاحبكم فيها خير الدين زروق ليقترح عليكم هذا الموضوع: الأمنيات والرغائب. الأمنيات والرغائب. أبناؤنا التلاميذ يجتازون هذه الأيام امتحان البكالوريا، نتمنى لهم حظا سعيدا، توج الله جهودهم بالتوفيق وبالنجاح وأدخل الفرح على قلوب أهاليهم وعلى قلوب أساتذتهم. اخترت أن أتحدث عن الأمنيات والرغائب لكي أخبر أبناءنا التلاميذ وكذلك أبناءنا الطلبة ممن يجتازون هذه الاختبارات ويطرقون إلى النجاح أنهم يستطيعون أن يجدوا في الأدب، في الأدب القديم وفي الأدب الحديث وفي اللغة العربية بمختلف مرجعياتها التراثية والمعاصرة، يمكن أن يجدوا فيها وفي هذا الأدب عونا لكي يسهل عليهم أن يسلكوا هذه السبل الواعدة بالنجاح وبالتوفيق. نحن نعيش بالأمنيات ولا نستطيع أن نستغني عنها، ونسعى إلى تحقيق الرغائب. وأدبنا القديم والحديث من نثر ومن شعر زاخر بهذه الإشادة بروح الأمل والطموح والتمسك بالحق في الأمنيات والحق في لحاق هذه الآفاق التي تتناء ونحن نتقدم إزاءها. ولا بلوغ لتحقيق هذه الأمنيات والفوز بهذه الرغائب إلا بالكد والجد والاجتهاد والمثابرة والنجاح. فتحية إكبار وتقدير لكل المؤمنين بهذه القيم، لكل الساعين إلى زرع هذه البذور في تربتنا وفي مدارسنا وفي حرمنا الجامعي. لا طريق للنجاح إلا بالاجتهاد، ولا تبلغ الأمنيات إلا إذا أخذنا الأسباب الموصلة إليها. ومشروع كل كائن في الوجود هو صراع شريف من أجل نحت الكيان وبلوغ المآرب والغايات. وليس أجمل من أن يظفر الإنسان بما يتمنى وبما بذل الجهد والتضحيات في سبيل الحصول عليه. قال الله تعالى في سورة طه وتحديدا في الآية 36: قد أوتيت سؤلك يا موسى. والمقصود بالسؤل هو ما سأله أو ما طلبه. الرغائب هي إحدى الجموع لكلمة رغبة، لأن الجمع الذي اشتهر في الاستعمال هو الرغبات. ولقصد اخترت كلمة الرغائب لأني أجد فيها ما سأقترح عليكم سماعه خلال هذه المسامرة. من معاني فعل رغب يرغب حرص على الشيء، حرص بفتح الراء، حرص على الشيء. وللحرص معنيان، المعنى الإيجابي المحمود والمعنى السلبي وهو الطمع. وفي عاميتنا صدن وآثار لهذه الدلالة السلبية في كلمة رغبة، خاصة في علاقة بالأكل. والرغبة يمكن أن تعني السؤال، أي ما نسأله وما نسعى إلى بلوغه، كما يمكن أن تعني الطمع. وما رأيكم أيها الأصدقاء والصديقات في أن أغير العين إلى حاء، فعوض أن نقول طمع نقول طموح. وهذا عمر بن عبد العزيز يقول: إن لي نفسا تواقة، وإن نفسي طاقت إلى أشرف منازل الدنيا، فلما بلغتها وجدتها تتوق إلى أشرف منازل الآخرة. وقالوا، يعني أقصد الحكماء، من لم يقدمه الحزم أخره العجز. ولي عودة إلى دلالة كلمة الحزم في علاقة بالأمنيات والرغائب. ومن الأقوال المأثورة: الحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب. وقال شاعر: إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم. وقال آخر: سأنتظر الأيام فيك لعلها تعود إلى الوصل الذي هو أجمل. أما شاعر تونس الشهير العظيم أبو القاسم الشابي فقد مجد الإرادة وحث عليها وزينها لنا في نفوسنا بهذا الكلام الجميل: إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. وقال شاعر: وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. وفي الحديث النبوي الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. سأعود إلى هذه الدلالات في تجاورها وفي تعبيرها عن تصميم الإنسان على بلوغ ما يسعى إليه بالطرق المشروع في هذه الأيام المباركة، ونحن نستعد لنجني الثمار ولنحصد هذا النبت المبارك الزكي الذي بذرناه في هذه السنة الدراسية وهذه السنة الجامعية. نحن نذكر بأن المدرسة هي منهل ومعين نستقي منهما قيم الصدق، قيم الجهد، قيم المثابرة. وفي الاختبار ثم جانب صعوبة، لكل اختبارات الحياة صعوبات، ولكن هي محكات وهي مواقف لنميز المجتهد ممن لا يجتهد، ولنميز العمولة ممن لا يعمل. وقد

0: بوارق في الأدب
1: بوارق
0: والحياة.
1: في الأدب والحياة،
2: قصص تمتعنا.
3: موضوع مسامرتنا الأمنيات والرغائب في هذه الفقرة الأولى ذات الطابع القصصي. اخترت نصين، الأول لعميد الأدب العربي طه حسين والثاني لأديب تونسي. طه حسين هو أول طالب مصري تقدم للظفر بالدكتوراه من الجامعة المصرية برسالة كتبها عن الشاعر أبي العلاء المعري، وحصل على الدكتوراه يوم

0: الخامس من ماي من سنة 1400 يعني في مطلع القرن العشرين، وكانت الملاحظة جيد جدا، وكافأته الجامعة المصرية بإرساله في بعثة دراسية إلى فرنسا. طه حسين في الأيام يتحدث عن جانب من سيرته في باريس من أجل تحدي الصعاب والتحلي بالعزيمة لرفع التحديات ولبلوغ الأمنيات وتحقيق الرغائب. كانت حياة الفتى في باريس حلوة مرة ويسيرة عسيرة، لم يعرف فيها سعة ولا دعة، ولكنه ذاق فيها من نعمة النفس وراحة القلب ورضا الضمير ما لم يعرفه من قبل ولم ينسه قط. كانت حياته المادية شاقة، ولكنه احتمل مشقتها في شجاعة ورضا. أنفق السنة الأولى من حياته في باريس لا يخرج من بيته إلا إلى السوربون، السوربون هي الجامعة، ولم يذكر قط أنه خرج إلى ضاحية من الضواحي في أيام الآحاد أو اختلف إلى قهوة من قهوات، يقصد المقاهي، الحي اللاتيني، وإنما كان يلزم بيته في أيام الراحة لا يفارقه، وربما خلا إلى نفسه اليوم كله في غرفته، وكان يسمع أنباء المسارح ومعاهد الموسيقى واللهو، وكانت نفسه ربما نازعته إليها، يعني نفسه تميل به وتحدثه بأن يذهب إلى هذه المحافل، لكنه كان يردها إلى القناعة والرضا. هذه الكلمة استعملت المرة الثالثة في النص، الرضا. وكيف السبيل لغير ذلك وهو لا يستطيع أن يذهب وحده إلى حيث يريد، ولا يستطيع أن يدعو غيره إلى مرافقته، ولا يريد أن يكلف غيره من الناس عناء مرافقته، وكان يرى نفسه مستطيعا بغير. هذه العبارة هي من نحت طه حسين، المستطيع بغيره. ما أجمل هذه الكناية وما ألطفها للتعبير عن حالة، ولا أريد أن أستعمل ما لم يستعمله طه حسين، للتعبير عن حالة خاصة كانت عند طه حسين جعلته مستطيعا بغيره، ولكنه كان يبصر وكان يعرف طريقه، وكان حريصا على أن يتحدى هذه المصاعب وهذه المشاق وأن يرد نفسه إلى الرضا. عاش الفتى عامه الأول مضطربا في هذه الحياة المادية المعقدة من جميع نواحيها، كان يجد بعض الألم في ذلك، ولكنه كان يمر به مرا سريعا لا يقف عنده ولا يفكر فيه إلا قليلا. كان يعزيه عن ذلك إقباله على الدرس وإحساسه الانتفاع به والتقدم فيه وشعوره بأنه قد أخذ يفهم الفرنسية في غير مشقة ولا عسر، ويقرأ كتب التاريخ والأدب والفلسفة فلا يجد في فهمها جهدا ولا عناء. قد انقطع لذلك انقطاعا تاما، فهان عليه ما كان صعبا ويسرع له ما كان عسيرا، ولم تكن حياته العقلية أقل تعقيدا والتواء من حياته المادية، فلم يكد يختلف إلى دروس الأدب والتاريخ حتى أحس أنه لم يكن قد استعد لذلك. إذن ثمة تحد آخر، كانت آماله عراضا، الأمل العريض، فكان ينبغي أن يتخذ لها أسبابها. أريد أن أقف عند هذه الجملة، كانت آماله عراضا فكان ينبغي أن يتخذ لها أسبابها، وأول هذه الأسباب أن يعد نفسه لفهم الدروس التي تلقى في الجامعة، وسبيل هذا الإعداد أن يقرأ في أقصر وقت ممكن ما كان التلاميذ الفرنسيون ينفقون الأعوام الطوال في درسه. بعد أن كان الفتى يمتحن بأثقال هذه الحياة مجاهدا ما استطاع الجهاد، مروعا بين حين وحين بهذا اليأس الذي كان يتراءى له من وقت إلى وقت فيشقيه ويضنيه، فتح له باب من أبواب الأمل. هذا نص لطه حسين نحن جديرون بأن نقرأه ونتدبره، وأن نجعل أبناءنا التلاميذ والطلبة يتعرفون إليه أولا، يرغبون في قراءته ثانيا، ويقتدون به. أصدقائي وصديقاتي، لا نريد أن نكون في مقام الوعظ والمقام الأخلاقوي، لكن هذه السيرة الاستثنائية لطه حسين تعلمنا الكثير. نيل المطالب كما سنرى عند أحمد شوقي لا يكون بالكسل والخمول والاستسلام، بل يكون بهذه اللفظة التي استعملها طه حسين في الأخير وما أنبل هذه اللفظة، يكون بالجهاد في سبيل نحت الكيان. سنعود بعد قليل إن شاء الله تعالى.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
4: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: بوارق في الأدب والحياة. في الأدب والحياة.
3: قصص تمتعنا.
4: اقترحت عليكم في البداية نصا لطه حسين من سيرته الذاتية الأيام، وفيه هذه المسيرة من أجل تحقيق الطموحات، الجملة التي أعجبتني وشدتني وألفت انتباهكم إليها كانت آماله عراضا وكان ينبغي له أن يأخذ لها الأسباب. أريد أن أقف عند لطيفة لغوية، وهي أن الأمل إذا لم يرتبط بالعمل فهو في الاستعمال العربي القديم معتبر سلبيا ومذموما. إذا كان هذا الأمل عنوان تلهية وعنوان انصراف عن العزم وعن الكد وعن العمل، والعرب يفضلون على كلمة الأمل كلمة الرجاء. لذلك نحن أولا من باب التطور اللغوي، وهي سنة دائما نذكر بها، الأمل من أجمل كلماتنا، ثم أغان كثيرة وأناشيد تشيد بالأمل، لكن الأمل لا ينبغي أن يكون حبيس هذا الوجدان وساكنا في ذواتنا، لا بد أن نترجمه في سعي. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. استعمال المفعول المطلق هنا دال. النص الثاني الذي اخترته في علاقة بموضوع المسامرة هو للأديب التونسي محمد رضا الكافي، وهو شاعر وقاص وروائي، نشر العديد من الكتب، منها خريف، خيط أريان، ونساء، وكذلك المجموعة القصصية القناع تحت الجلد، واقتطفت منه هذا النص. لست أدين، أدين بمعنى أشعر بأنني مدين، أي أنني ممتن ومقر بالدين لطرف. لست أدين بما آل إليه وضعي الاجتماعي، آل بمعنى صار هنا، إلى آل كيارينو وحدهم، عائلة يبدو أنها إيطالية، آل الأول فاعل وآل الثاني اسم. لست أدين بما آل إليه وضعي الاجتماعي إلى آل كيارينو وحدهم، أنا لا أنكر فضلهم علي، فقد وجدت لديهم المأوى والرعاية والمساعدة الكبيرة التي فتحت في وجهي أبواب العمل والكسب، ومكنتني من اقتحام مغامرة الحياة بعقلية جامحة وطموح متجدد وعزيمة لا تنثني أمام العوائق والصعاب مهما كانت قسوتها. هو لا ينكر فضل هذه العائلة عليه، ولكن الفضل الأول يعود إلى طبيعة المجاهدة ونزوعي الفطري إلى العمل والمكابدة وتجشم الأتعاب والمجازفة ببعض المكاسب الصغيرة من أجل كسب أوفر كل مرة، حتى ولو اضطرني ذلك إلى الحرمان. استعمال اضطر مبني المعلوم هنا، اضطرني الشيء إلى أن أقوم بشيء آخر، اضطرني. والغالب أن الاستعمال مبني المجهول، إذا حذفنا الفاعل فأنا اضطررت إلى الخروج، والاستعمال هنا مبني المعلوم، حتى ولو اضطرني ذلك للحرمان من ملذات الحياة وأفراحها البسيطة. تأملوا معي هذا المعجم زاخر بكلمات العزيمة والتحدي والمكابدة، وثمة لفظ وجدناه عند طه حسين ونجده عند نص هذا الأديب التونسي محمد رضا الكافي، وهو المجاهدة. المجاهدة بمعنى بذل الجهد ومغالبة النفس، لأن النفس أحيانا تدعو وتزين الكسل وتزين الراحة وتزين الحلول السهلة. وتعرفون ماذا نقصد بالحلول السهلة؟ الحلول السهلة هي التي تفتح الأبواب لكل ما هو غير مشروع، حتى ولو اضطرني ذلك للحرمان من ملذات الحياة وأفراحها البسيطة. صحيح أنني تعلمت الكثير من العجوز الكبير، العجوز هذا في عائلة كارينو، وأخذت عنه أصول الحرفة ووجدت في مصنعه وسائل العمل اللازمة، لكنني لم أبخل عليه بجهدي، وسخرت أجمل أعوام حياتي لتطوير المصنع وتوسيعه وجلب المزيد من الحرفاء وتنويع موارده ومضاعفتها باستمرار، حتى صار لهذه المؤسسة في أقل من 6 سنوات أفضل مصنع للأثاث في البلاد، وقاعة بيع لتجهيزات البيوت والمكاتب، بالإضافة إلى مرخم يعني مصنع رخام كان قد بدأ في العمل ثم تطور. لما التقيت بالعجوز لم تكن لدي تجربة حياتية أو مهنية تذكر، وكانت كل أفاق الحياة والعمل مغلقة في وجهي، ولكنه عرف كيف يستثمر طاقتي على العمل. أبديت حماسا كبيرا في تعلم حرفة ما كنت قط أهيئ نفسي لممارستها، لكن الأيام والأقدار شاءت أن تصبح جسر عبوري إلى الناس. كان العجوز ذكيا متفتحا على كل ما يقع في العالم من حوله، صاحب تدبير وخيال، ويعرف فوق كل ذلك كيف يحول رؤاه المجردة إلى أشياء مادية محسوسة تتحقق بها أكثر الرغبات، استعمال الرغبات هنا، صعوبة وتجد طريقها إلى قلوب الناس. وكنت من جهتي جوعان ظامئا، الظمأ بالذات شال، أنظر إلى الحياة بعينين حالمتين وشراهة لا تحد، وأتفان في خدمة معلمي كي أبقى دوما في موقع البؤبؤ من عينيه، يعني في مكانة عزيزة عنده. تأسست علاقتنا منذ البداية على أرضية صلبة من التفاهم الصامت، وظل كل منا يأخذ نصيبه من الأرباح بشكل تلقائي. لا أذكر أنني طالبته يوما بشيء، ثم صرت أتقاسم معه أملاكه بالتساوي، وكان العجوز لا يتردد في إحلالي مكانة الابن الذي لم يرزق. رأيت فيه صورة الأب التي تجسدت أمامي جسدا وروحا، قلبا عطوفا وأذنا صاغية، فأحببته وتفانيت في خدمته. هذا نص يتحدث عن مسيرة شاب اعترضته صعاب كما تعترضنا جميعا في حياتنا، تحداها، لم يكتفي بمناجات الآمال والأمنيات، وإنما لاحق هذه الأمنيات وهذه الرغائب وأنشأ طريقه بوسائل هي العمل والمكابدة والتضحية. ثم جانب أشار إليه وهي الحرمان من أشياء صغيرة، وأريد أن أذكر مبدأ عزيزا علينا في البيداغوجيا، هو ملخص على هذا النحو: إضاعة الوقت الآن لربحه لاحقا أو لكسبه لاحقا. أحيانا يخطئ تلميذ ما أو طالب أو يخطئ بعض الأبناء، فنعتبر في رد فعل أولي أن هذا الخطأ يعني يخيب اتجاهنا إلى أن نتقدم في الدرس أو نتقدم في التعلم، ونحن في حق الأمر لا ننظر جيدا إلى الخطأ الذي سيقتضي منا وقتا للوقوف عليه ولإصلاحه ولمرافقة التلميذ أو الطالب أو الابن حتى يهتدي إلى الصواب، ونغفل عن حقيقة أساسية أن الوقت الذي نضيعه معه ويضيعه ونفسه مع خطأه ليتعلم منه، هو كفيل بأن يكسبه أوقاتا ثمينة في المستقبل. لذلك أبناؤنا التلاميذ وأبناؤنا الطلبة وهم في هذه الفترة من اجتياز الامتحانات، عليهم أن يتشربوا بهذه القيم وبهذه الأفكار، وعلى هذا النحو يكون الظفر بالنجاح ظفرا مشروعا، وتكون السعادة بهذا النجاح سعادة حقيقية تنتقل منهم إلى أهلهم وأهليهم وإلى أساتذتهم وإلى المجموعة الوطنية بصفة عام. نستمع إلى أغنية وبعدها الفقرة الموالية.

0: في الأدب والحياة، في الأدب والحياة.
1: شذرات شعرية.
2: أذكر أن البيت الذي تغنت به الفنانة الراحلة العظيمة أم كلثوم منذ قليل هو للشاعر المصري أحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. وسنعرض في فقرة من فقرات هذا البرنامج أن التمني إذا لم يسحبه عمل وسعي وجهد يكون أمرا مذموما، ويصبح مرادفا لإضاعة الوقت. وسنستدل على ذلك بشواهد من الشعر ومن القرآن الكريم. قال أبو الطيب المتنبي: أريد من زمني ذا، يعني زمني هذا، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وقال أبو العلاء المعري: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يخيب سائل. تعد ذنوبي عند قومي عند قوم تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، ولا ذنب لي إلا العلا والفواضل. وقد سار ذكري في البلاد، فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل. وإني وإن كنت الأخير زمانه، لآت بما لم تستطعه الأوائل. ألاحظ بين أبيات أبي الطيب وأبيات أبي العلاء المعري بروز الأنا الذات، فلا حديث عن السعي إلى تحقيق الأمنيات ونيل الرغائب إلا إذا كان لدى المرء، لدى الإنسان، هذا الاعتداد بالنفس، هذا الفخر بقدرة الذات. طبعا للذات قدرات، وكل منا يجد من نفسه هذا الإحساس بالقوة الداخلية، ولكن لا بد من الملائمة بين الرغبات وبين ما نريده وما نستطيعه. ويحضرني تعليقا على هذه الأبيات الماضية في هذا التغني، في وهو ما نسميه في المصطلحات النقدية بالغنائية أو التعبيرية، يحضرني قول للعرب قديما: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. وهو ما يمكن أن يترجم بلغتنا اليوم بهذا التعامل الواقعي مع الأشياء ومع الأحداث. قال البهاء زهير، وهو شاعر من العصر الأيوبي، عاش في مصر بين سنتي 81 و500 للهجرة و56 و600 للهجرة: دع التوانية في أمر تهم به. تهم به أي أنت تحدث نفسك بأنك ستشرع فيه. دع التوانية، والتواني هنا هو التراخي. دع التوانية في أمر تهم به، فإن صرف الليالي سابق عجل. ضيعت عمرك فاحزن إن فطنت له، فالعمر لا عوض عنه ولا بدل. سابق زمانك خوفا من تقلبه، فكم تقلبت الأيام والدول. واعزم عزم يعزم عزم واعزم متى شئت، فالأوقات واحدة. لا الريث يدفع مقدورا ولا العجل. الريث بمعنى التريث. ثمة حديث عن دعوة المخاطب في هذا الأسلوب التعليمي، لأن الشعر حكمي، إلى أن يكون سابقا وإلى أن ينتبه حتى لا تضيع فرصه ولا يضيع الوقت. ومن باب النسبية في نظر الأمور للعجلة أوقاتها، ولا تسمى آنذاك العجلة، تسمى المبادرة، تسمى يعني أخذ الأمور بزمامها، أخذ الأمور بزمامها. وإذا تعلق الأمر بالعجلة التي ستجعل الإنسان لا يدرك العواقب ولا يقدر الأمور، فالأمر يصبح مذموما. ولدينا قوله خير البر عاجله، وهو يلخص كل شيء. يعني البر هذا الذي سيكون فيه خير لنا ولغيرنا لا بأس أن نعجل به، أما غير ذلك فالاتزان والتريث مطلوبان. قال الشاعر: دع بل الخزاعي صبرت وكان الصبر مني سجية، وذلك أن الله أثنى على الصبر. إذن ثمة حديث عن الصبر الآن. لعمرك لو ذوقتني ثمر الغنى أذقتك ما يرضيك من ثمر الشكر. يعني هو يتحدث عن ممدوح، يبدو أنه وعده ولم يفي بوعده، فهو يقايضه يعني في هذا العمل التبادلي. قل له: لو ذوقتني ثمر الغنى يعني العطاء أذقتك ما يرضيك من ثمر الشكر، فإن نلت ما يغني من اليوم أو غد أنلتك ما يبقى إلى آخر الحشر. أنت ستعطيني ما يغنيني اليوم وغدا في زمن معلوم، لكنني أنا سأنيلك، أي سأجعلك تنال ما يبقى لك ذكرا إلى آخر الحشر. أنا ألم ترى أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر. ألم ترى أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر. قال بشار بن برد: أعاذلا، كأنه يخاطب امرأة قد تكون زوجته، تعذله أي تلومه. أعاذلا، إن العسر سوف يفيق، وإن يسارا من غد لخليق. بعد العسر ثم اليسر. وما كنت إلا كالزمان إذا صحى صحوت، وإن ماق الزمان أموق. إذن هو أحوال مختلفة لكي يتفاعل بها مع تقلبات الزمن. الشاعر المصري إبراهيم ناجي كان مترجما وطبيبا، ولد سنة 98 و800 و1000، وتوفي سنة 53 و900 و1000. له هذه الأبيات اخترتها: لعينيك احتملنا ما احتملنا، وبالحرمان والذل ارتضينا، وهان إذا عطفت ولو خيالا، وأين خيالك المعبود أين؟ تعالى فلم يعد في الحي سار، وهومت المنازل بعد وهني، وران على نوافذها ظلام، وقد كانت تطل كألف عيني. تعالى فقد رأيت الكون يحنو علي، ويدرك الكرب الملمة، ويجلو لي النجوم فأزدريها، وأغمض لا أريد سواك نجما، ومنتظر بأبصاري وسمعي، كما انتظرتك أيامي جميعا، وهل كان الهوى إلا انتظارا. سنستمع إلى أغنية ونعود بعد الساعة 10 إن شاء الله تعالى.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين،

0: العاشرة ليلا على موجتي إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا المصادقة على إدراج مسارات تكوين جديدة ضمن نظام إيماد صلب المؤسسات التعليم العالية التابعة لجامعة قفصة. وزارة الصحة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين. موجة صواريخ إيرانية تستهدف الأراضي المحتلة ردا على ضربات الاحتلال للأراضي اللبنانية. والرئيس الأمريكي يقول إنه سيطلب من نتنياهو عدم الرد مع الاقتراب من إبرام اتفاق مع طهران. إليكم تفاصيل النشرة. صادق مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 3 جوان 2026 والذي خصص للنظر في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام إيمادة بالمؤسسات الجامعية التونسية، صادق على جميع المشاريع المقدمة من قبل جامعة قفصة والمتمثلة في إدراج 60 مسلك تكوين صلب مؤسسات التعليم العالي الراجع بالنظر للجامعة، والتي سيتم إدراجها ضمن دليل التوجيه الجامعي للسنة الجامعية القادمة. التفاصيل مع رئيس جامعة قفصة عمار حيدوري.
2: مصادقة مجلس الجامعات على جميع مسارات التكوين التي تم اقتراحها من طرف المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قفصة. تقييم الملفات تم عن طريق لجان مختصة أحدثتها الإدارة العامة للتجديد الجامعي، وكان التقييم يعتمد على الانوفاسيون تاع مسارات التكوين وكيف كيف على التشغيلية وعديد النقاط الأخرى. جامعة قفصة تحصلت على 60 مسار تكوين بين تأهيل يعني إحداثات جديدة مسارات تكوين جديدة وإعادة تأهيل مسارات قديمة. أول مرة منذ إحداثها جامعة قفصة يتم قبول جميع ملفاتها. هذه كيف كيف بشرة لأبنائنا اللي عدوا في البكالوريا. مسارات جديدة إن شاء الله تهبط في دليل التوجيه. 23 مسار بكلية العلوم بقفصة، 4 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات، 9 بالمعهد العالي لإدارة المؤسسات، 6 بالمعهد العالي للفنون والحرف، 8 بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، 2 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بتوزر، 2 بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية، و2 بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة، وأخيرا 4 بالمعهد العالي لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة. 60 مسار هذا ملك باش يكونوا في دليل التوجيه الجامعي الجديد اللي خاص بالناجحين في مناظرة البكالوريا. كيف كيف باش يكون لقاءات مباشرة مع أبناء الناجحين الجدد لأعطاهم مزيد من التوضيحات وتغير في مسارات التكوين القديمة التي تم إعادة تأهيلها. يعني كل المعطيات إن شاء الله باش نمدهم وإن شاء الله بالنجاح والتألق.
0: في إطار النهوض بقطاع الفلاحة البيولوجية والرفع من جودة التمور، نظم المجمع الفلاحي تمور الواحة البيولوجي بمعتمدي ترجيم معتوق بولاية قبلي جلسة عمل تم خلالها تقديم نصائح إرشادية لضمان سلامة الواحات وخلوها من كل الآفات، ما سيساهم في توفير صب التمور ذات جودة عالية قابلة للتصدير مع توسيع اعتماد الفلاحة البيولوجية والانفتاح على الأسواق المحلية والعالمية. أمين مال المجمع الفلاحي تمور الواحة البيولوجي برجيم معتوق عمر ثامر يضيف في مراسلة لمراسلة إذاعة قفصة سعاد الكيلاني.
3: نظم مجمع فلاحي بيولوجي تمور الواحد رجيم معتوق اجتماع تحسيسي تخصص التعريف بمبادئ النظام البيولوجي واهميته في المحافظه على جوده تقلة النور واحترام المعايير الفنيه المعتمده، الى جانب تقديم جمله من التوضيحات للفلاحه. قدمنا ارشادات فنيه لهم حتى يتمكنوا من تحسين الصابه وحمايتها. تعلموا ان تحضير الموسم الفلاحي رجيم معتوق يمتد على طول العام، وهنا ياتي دور المجمع في الارشاد والمرافقه. وفي هذا الاطار أنا تطرق في هذا الاجتماع إلى سبل الوقاية من آفة غبار النخيل، وأكدنا للإخوة الفلاحة على ضرورة الاستعداد المبكر للانخراط في عملية المداوات وفق البرامج الفنية المعتمدة في الفلاحة البيولوجية، بما يساهم في الحد من انتشار هذه الآفة والمحافظة على سلامة الواحات وجودة التمور. تم التأكيد على أهمية التزامهم بالتوصيات الفنية لضمان موسم فلاحي ناجح وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال الانتاج الإنتاج البيولوجي. دورنا نحن كمجمع هو تجميع الفلاحة في كتلة واحدة، لأن نشوف أن السوق المحلي أو حتى العالمي الآن أصبح يتحدث إلا عن الفلاحة البيولوجية من أجل تحسين موارد الفلاح في رجيم معتوب كمرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية إذا تم إرشاد الفلاح منتج دجلة النور في رجيم معتوب على أحسن وجه، فإنه باش يعود بالنفع على كامل مع تندية رجيم معتوب، لما لا تصدير دجلة النور أو المشاركة في نقاط البيع من المنتج المستهلك اللي توفرها مصالح وزارة الفلاحة، وكذلك تطوير رجيم معتوب لتصبح وجه استثمار فلاحي بيولوجي، لأن رجيم معتوب اقتصادها يعتمد بالأساس على إنتاج تمور، وهذا اللي خلانا احنا باش ننخرطوا في عملية تحسين وتطوير صابة دجلة النور بالتعاون مع مصالح الفلاحة.
0: انطلق اليوم رسميا موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية القصري للموسم الفلاحي الحالي، وذلك ببدء موسم حصاد الشعير، بينما سينطلق موسم حصاد القمح يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من جوان. هذا ودعت السلطات الجهوية كافة الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لتأمين المحاصيل وتفادي الحرائق. إلى أخبارنا الوطنية، قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي اليوم إن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأوضح السمعلي في تصريح للإذاعة الوطنية أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيين للقانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بمضار التدخين، ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون السن 18 عاما، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وأكد السمع لأهمية وجود قوانين تحمي الأطفال والمراهقين الذين ينجذبون إلى منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة مثل السجائر الإلكترونية التي يتم الترويج لها عالميا عبر عمليات دعاية كبيرة. وأضاف أن الإدمان على هذه المنتجات قد يشكل بوابة للإدمان على السجائر التقليدية أو أشياء أخرى، كما دعا إلى إدراج التوعية والتحسيس بمخاطر التبغ والنيكوتين وغيرها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ضمن البرامج التعليمية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في تونس. ولا يزال تعاطي التبغ من أبرز أسباب الوفيات التي يمكن الوقاية منها عالميا، وتقدر الكلفة السنوية للتكفل بهذه الأمراض في تونس بنحو ملياري دينار. إلى أخبارنا العالمية، شنت إيران مساء اليوم هجوما صاروخي على الأراضي المحتلة بأكثر من رشقة استهدفت بواقع شمالية البلاد وفي منطقتي بيسان وطبرية، فيما شددت الجبهة الداخلية تعليماتها وألغت الدراسة في جميع أنحاء البلاد. وذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية بأنه تم الإطلاع الرئيس دونالد ترامب على التطورات عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على الأراضي المحتلة، فيما قال مسؤول صهيوني أن تل أبيب تعتزم الرد على الهجوم الإيراني الذي لا يزال متواصلاً. وقال الرئيس الأمريكي للقناة الثانية عشر العبرية وموقع أكسيوس الأمريكية إنه سيتصل برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسيطلب منه عدم شن هجوم على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير. وأضاف أن واشنطن قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب وأنه لا يريد نسف الاتفاق. وبحسب وسائل إعلام عبرية، عقد نتنياهو مساء اليوم جلسة أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن بإسرائيل كاتس وقادة الأجهزة الأمنية لبحث تداعيات الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت واحتمالات التصعيد من جانب حزب الله وإيران. وأكد جيش الاحتلال أنه يواصل عمليات الرصد والاعتراض، مشيرا أن التقييمات العسكرية مستمرة لمتابعة تطورات الموقف وتحديد مستويات التهديدات المحتملة خلال الساعات المقبلة. وفي أول بيان صادر، قال مقر خاتم الأنبياء إنه على الكيان الإسرائيلي وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد ضربة الصهيونية على الضاحية الجنوبية في بيروت، صرح مقر خاتم الأنبياء الإيرانية أن قواته مستعدة لتنفيذ عملية الوعد الصادق 5 وأنه لن يترك هذه الهجمات دون رد. إليكم تذكيرا بالعناوين: المصادقة على إدراج مسار التكوين جديدة ضمن نظام إيماد صلب مؤسسات التعليم العالية التابعة لجامعة قفصة. وزارة الصحة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين. وموجة صواريخ إيرانية تستهدف الأراضي المحتلة ردا على ضربات الاحتلال الأراضي اللبنانية. والرئيس الأمريكي يقول أنه سيطلب من نتنياهو عدم الرد مع الاقتراب من إبرام اتفاق مع طهران. نهاية النشرة قدمتها لكم هيفا سلوغا، في الجانب التقني لازهر حمد، في مراقبة سلامة البث الهادي غويل. إلى اللقاء.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: منتخب من المونديال.
7: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال. حصة جديدة قادمة من خلالها يومين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، ونختم جولتنا المونديالية اليوم بمنتخب مكافح. جينا من جزر الكاريبي في أمريكا الشمالية، جمهورية هايتي، البلاد هذه تشغل الثلث الغربي من جزر أمريكا الشمالية. مساحتها صغيرة، حوالي 27.7 ألف كيلومتر مربع، وتعداد سكاني يقارب 11.5 مليون نسمة، لغتهم الرسمية هي الفرنسية. منتخب هايتي تأسس مع التأسس الاتحاد لكرة القدم 1904، وحصل على عضوية الاتحاد الدولي فيفا 1934، منضم إلى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى الكونكاكاف عام 1961. رغم الإمكانيات الاقتصادية الصعبة والظروف القاسية في البلاد، إلا أن كرة القدم هي المتنفس الأول للشعب هناك. الإنجاز القاري الأعظم والوحيد في تاريخ هايتي كان تتويج ببطولة الكونكاكاف عام 1973، وهو اللقب اللي افتح لهم الأبواب لكتابة التاريخ وتأهل للمحفل العالمي. يملك المنتخب في سجله مشاركة مونديالية وحيدة وفريدة، كانت في نسخة ألمانيا الغربية عام 1974. في تلك البطولة غادرت هايتي من الدور الأول بعد 3 هزائم متوقعة في مجموعة نارية ضمت أيضا إيطاليا، بولندا والأرجنتين. لكن رغم الخروج داخل جيل 74 التاريخ من أوسع أبوابه، لما نجح نجمهم الأسطوري إيمانويل لسان في تسجيل هدف تاريخي في مرمى الحارس الإيطالي الأسطوري دينو زوف، سار به ريكارد نظافة الشباك التاريخي لزوف اللي دامت تقريبا 1142 دقيقة من غير ما يقبل حتى هدف، وابقى هذاك الهدف فخرا خالدا للكرة الهايتية. أبرز اللاعبين والمدربين اللي مروا، نذكروا المدرب المحلي أنطوان تاسي اللي صنع معجزة تأهل لمونديال 74. أما الأساطير فيأتي على رأسهم المهاجم الراحل إيمانويل سان، صاحب ثنائية في مونديال ضد إيطاليا والأرجنتين. وفي العصر الحديث نذكروا مهاجم الهداف نازون، واللاعب بيريرو وجوني بلاسيد. يدخل منتخب هايتي غمار تصفية المونديال الحالي وعينه على أحداث مفاجأة الكبرى والعودة للمحفل العالمي بعد غياب طويلة. الفريق الحالي يعتمد تكتيكيا على القوة البدنية الهائلة والسرعة الفائقة للاعبين. أغلب ركائز المنتخب ينشطوا في الدوريات الفرنسية والسويسرية والأمريكية، ويقودهم تكتيكيا طاقم فني يسعى لتوظيف الاندفاع.

0: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليم.
1: بوارق في الأدب والحياة. لمع من الآداب.
2: نعود إلى مسامرتنا وموضوعها الأمنيات والرغائب في هذا الركن الثالث من برنامجنا بوارق في الأدب والحياة، وهو الموسوم بلمع من الآداب. سنتطرق إلى جوانب لغوية وأدبية وحضارية في صلة بالموضوع أو قريبة منه. من الألفاظ التي تكرر ذكرها في النصوص التي استشهدنا بها خاصة في الفقرة الأولى قصص تمتعنا، نجد لفظ العزم أو لفظ أو عبارة عزم على أو العزيمة. والعزم هو الجد، ومن معاني العزم الصبر، وهذا ما يؤكد أن السعي وراء الأمنيات وبلوغ الرغائب يتطلب مشقة وصبرا. ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى في سورة طه في الآية 15 بعد 100: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن في بعض التفسيرات أن العزم الذي افتقر إليه آدم هو الصبر. والعزم على علاقة بمن عقد عليه قلبك، من طوى عليه قلبك من أمر أنك فاعله، أي ما نويته. ولذلك نجد فعل اعتزم، اعتزم بمعنى أراد الفعل أو نوى، إما اعتزمه أو اعتزم عليه. ونجد ما هو قريب منه وكأنه حصيلة القلب، أزمع، أزمع بمعنى نوى. قال الله تعالى في سورة محمد في الآية 21: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. وذهبوا إلى أن المقصود بعزم الأمر أي عزم عليه، أي كان موضع عزم. وقد يكون المقصود في هذا القول عزم الأمر يعني عزم أصحاب الأمر، أصحاب الأمر هم الذين عزموا. ومن أسماء الرجال خاصة في بلادنا العربية بمصر العزمي أو عزمي. العزمي من الرجال هو الموفي بالعهد، هو الذي يأخذ الأمر بجد ولا يكون مستهترا، مستهترا اسم مفعول. أما العزيم والعزيمة، وقد استقر اللفظ الأخير العزيم، العزيم والعزيمة، فهو الرأي المعزوم عليه، يعني الذي عزمناه أو اعتزمناه. طبعا في بعض البلاد العربية وخاصة في لبنان العزيمة بمعنى الدعوة، وعزم عليه ودعاه. لست أدري كيف تطور استعمال اللفظ من هذه الدلالة الأصلية إلى تلك الدلالة المحلية، وليت بعض الأصدقاء ممن يتابعون البرنامج يفيدوننا بمعلوماتهم بهذا الشأن. من جموع العزيمة العزائم، ونذكر بطبيعة الحال بيت أبي طيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعني العزائم كذلك الرقى، الرقى جمع رقية. ووجدنا ونحن نعد لهذه الحلقة أن شاعرا من العصر الإسلامي الأول اسمه سعد بن ناشب، سعد بن ناشب، قد استعمل لفظ العزم بالجمع. سأقرأ الأبيات الثلاثة التي اخترتها لسعد بن ناشب: فإن تهدموا بالغدر داري فإنها تراث كريم لا يبالي العواقب،

فإن تهدموا بالغدر داري فإنها تراث كريم لا يبالي العواقب. البيت الموالي: أخي عزمات لا يريد على الذي يهم به من مقطع الأمر صاحبا. العرب يفرقون بين عبارة أو جملة ليس له عزم، ما له عزيمة، وأخو العزم أو أخو العزمات بمعنى هنا صاحب. والعزم حقيقته من خلال هذا البيت هو توطين النفس، أن نوطن النفس وأن نقر في القلب، نقر فيه يعني نجعل الأمر مستقرا فيه ما نزمع أن نفعله. وأتذكر الآن جملة طه حسين: كانت أماله عراضا وكان ينبغي أن يأخذ لها الأسباب. يعني من موجبات ومن مقتضيات أخذ الأسباب هو أن توطن النفس أولا لكي تهيئ النفس لتحمل هذه الشدائد. البيت الموالي: إذا هم، يتحدث عن نفسه بطبيعة الحال، إذا هم شرع في إنجاز الأمر، إذا هم لم تردع عزيمة همه ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبا. نلاحظ أن العزم الذي يفتخر به الشاعر هو ما ثبت في قلبه وما جعل سلوكه وأداءه يتعدلان ليكون بصاحب إرادة أقوى وذا تصميم أصلب لبلوغ الأمنيات وتحقيق الرغائب. قال ابن المقفع: ومن لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب. إذا نيل الرغائب يكون بالتضحية وتجشم الصعاب. ووجدنا أحمد شوقي يقول: وتأخذ الدنيا غلابة. وهذا القول وهو نثري عند ابن المقفع نجد صداه الشعري عند الشاعر كعب ابن زهير: وليس من يركب الهول بغية، وليس لرحل حطه الله حامل. إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا، الخنا بمعنى الفحش والفساد، أصبت حليما أو أصابك جاهل. ونجد الصدى أيضا عند الشماخ بن ذرار: فتن ليس بالراضي بأدنى معيشة ولا في بيوت الحي بالمتولج. فتن يملأ الشيزة، الشيزة هي جفان يعني بمثابة الصحون التي تملأ. فتن يملأ الشيزة ويروي سنانه ويضرب في رأس الكمي المدجج. الكمي هو الشجاع الجندي. وشاعرنا أمير شعراء إمرؤ القيس له هذان البيتان: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. إذن هو يقوم بمقايسة لما يريده وما تهفو إليه نفسه. لذلك يقيم هذه الموازنة بين افتراض أول: إذا كان يرضى بأدنى معيشة فإنه سيكتفي، ولكنه لا يرضى، وهذه الصورة الثانية والجزء الثاني من الموازنة، هو يسعى لمجد مؤثل، مجد أصيل، ومن يسعى وراء المجد الأصيل لا يتوقف سعيه. ابن المقفع يقول كذلك: من ترك الأمر الذي لعله يبلغ فيه حاجته هيبة ومخافة لما لعله أن يتوقاه فليس ببالغ جسيما. ثم إشادة بالمجهود وبمواجهة المشقة والعناء في سبيل ما تحلم به النفس. وقال أيضا ابن المقفع: وينبغي لمن طلب أمرا أن يكون له فيه غاية ونهاية ويعمل بها ويقف عندها،
ولا يتمادى في الطلب، فإنه يقال من سار إلى غاية توشك أن تنقطع به مطيته، وأنه كان حقيقا أن لا يعني نفسه في طلب ما لا حد له وما لم ينله أحد من قبله ولا يتأسف عليه. وقالت الحكماء: لا تنال الراحة إلا بالتعب، ولا تدرك الدعة إلا بالنصب. ثمة جمالية في تقوية النفس لكي يزول خوفها وتزول خشيتها من ملاقاة الصعاب. الصعاب هي بمثابة الأشواك التي نلقاها لكي نقطف الزهر، وتحضرنا صورة العسل نحن نتداوى به ونفضل أن نجده ونشربه ونتغذى به، ولكن هذا العسل يمكن أن يكون ثمنه لسعة النحل. نستمع لأغنية ثم نستأنف هذا الركن.

0: إنسان وجدت كي تعيش الحياة.
1: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليم.
2: بوارق في الأدب والحياة. لمع من الآداب.
3: نتابع الحديث في ركن لمع من الأداب في صلة بموضوع المسامرة، الأمنيات والرغائب. لعله من الخصائص الفنية الثابتة في الشعر القديم ثمة هذا المكون المتمثل في مخاطبة الصديقين أو مخاطبة امرأة، وإذا تعلق الأمر بمسلك في الحياة يفتخر به الشاعر ويصر على المضي فيه، فإنه يسمي المخاطبة عاذلة، وقد مر بنا مع بيت لبشار. العاذلة بمعنى التي تلوم، وهي التي ربما تثبت عزم الشاعر، تدعوه إلى غير ما يريده، أو ربما لعلها تذكره بصوت العقل، لعلها تكشف له الحقائق التي يتجاهلها وهو في جموحة. المهم، هذه العاذلة سواء كانت زوجة أو حبيبة، وأحيانا يمكن أن تكون بنتا، هي مكون من المكونات يستعين به الشاعر لكي يقدم الحكمة، يقدم المعنى في صيغة جمالية. يقول حبيب الطائي: أعاذلتي ما أخشن الليل مركبا، وأخشن منه في الملمات راكبه. في الملمات يعني الصعوبات التي تلم والتي يمكن أن تمثل تحديات للمرء بصفة عامة. أعاذلتي ما أخشن الليل مركبا، وأخشن منه في الملمات راكبه. ذريني اتركيني وأهوال الزمان أقاسها. ذريني وأهوال الزمان أقاسها، فأهواله العظمى تليها رغائبه. يعني هذه الأهوال، هذه الأمواج العاتية من الصعوبات هي المقدمة لكي نكافأ، لكي نجد المكافأة، لكي تتحقق رغباتنا. ثم تقول مأثور وجميل هو: إنهن الغمرات ثم ينجلين. الغمرات في الأصل هي هذا الغبار المنبعث من ساحة الحرب، من معمعة القتال، وأصبح يدل فيما بعد على الصعوبات، على كل الوضعيات التي فيها عسر، والتفاؤل يجعلنا نرى وراء الغمرات انجلاءها. يقول أبو الطيب المتنبي حاثا على أن نركب المناء، بعبارة أبي القاسم الشابي: إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. يعني كما يقول أهل الرياضة: اجعل تلك العصا عالية، ترفعها عاليا، واجعل طموحك. طبعا هذا مطلوب، ومطلوب كذلك أن يعتدل الإنسان، أن يراعي الحقائق الموجودة. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. ومن أقوال الحكماء: جبل الناس على ذم زمانهم وقلة الرضا عن أهل عصرهم. فمنه قولهم: رضا الناس غاية لا تدرك. وقولهم: لا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة. وقولهم: الناس يعيرون ولا يغفرون، هم يؤاخذون ويتتبعون العيوب. الناس يعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعير. وقال شاعر: فللنسك مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. البطالة ليس المقصود بها ما نفهمه الآن، البطالة هي أن يكون مستغنيا عن العمل ويخلد إلى الراحة ويفضل اللهو على الجد. وهذه الأبيات المتفرقة وهذه الأقوال نثرا وشعرا تدل على أن الأمور في حقيقتها نسبية، فلا يمكن أن نركن إلى يقينيات بطريقة مطلقة، لابد أن ننسب لكل حالة ولكل وضعية خصائصها والسلوكات المناسبة تجاهها. قيل لأعشى بكر الشاعر الكبير، ويسمى كذلك الأعشى الأكبر، قيل لأعشى بكر القبيلة: إلى كم هذه النجعة والاغتراب، النجعة بمعنى الترحال والانتجاع، إلى كم هذه النجعة والاغتراب؟ ما ترضى بالخفض والدعة، يعني هذه البطالة التي تتحدث عنها الشاعر، يعني إلى كم هذه النجعة والاغتراب، ما ترضى بالخفض والدعة؟ فقال: لو دامت الشمس عليكم لا مللتموها. لا مللتموها، لو أني بقيت وخلدت إلى الراحة وكنت ثابتا وراضيا بأوضاعي وبمنزلتي، فإنني سأمل من معي ومن حولي. والشاعر تأثر بهذا القول النثري فقال هذين البيتين: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس إذ ليست عليهم بصرمدي. وألاحظ كما تلاحظون معي أن هذه النزعة في النفس، نزعة ملاحقة الطموح والرغائب والأمنيات والعزم، هي في حقيقة الأمر إذا أردنا ترجمتها فنيا لن نجد أفضل من البناء السردي المتحرك. هي حركة، حركة تأبى السكون، تأبى الثبات، وتأبى الاستقرار. ولذلك كان الترحال مكونا من لوازم هذه البيئة العربية في الحياة وفي الشعر. ويحضرنا قول أديبنا محمود المسعدي في رواية حدث أبو هريرة، قال: كان أبو هريرة كالماء يجري. ونقلت عنه ريحانة قوله: إذا استطعت فاجعل كامل حياتك فجرا. إذن هذا الوعد بأن المسيرة الإنسانية هي رحلة مستمرة، وهي بحث، وهي طوق وشوق لا ينقطعان. وقالوا: فهل يجوز في وهم، أو يتمثل في عقل، أو يصح في قياس، أن يحصد زرع بغير بذر، أو تجنى ثمرة بغير غرس، أو يورى زند بغير قدح، أو يثمر مال بغير طلب؟ هذه الأسئلة هي نسميها أسئلة بلاغية، يعني إذن الجواب عنها نفي. لا يجوز، لا يجوز أن نتصور زرعا بغير بذر، أو ثمرا نجنيه بغير غرس. وأبناؤنا التلاميذ وأبناؤنا الطلبة الذين يجتازون هذه الأيام هذه الاختبارات هم عارفون ما درسوه، وهذه المسيرة التي تحملوا فيها وتحمل معهم أهلهم وأساتذتهم، لذلك هم أدرى الناس بتدبر هذه الأقوال. وقال الخليل بن أحمد، إذن كان لغويا وكان واضع علم العروض، لكنه كان كذلك محدثا وكان أديبا، قال الخليل بن أحمد: لا تصل إلى ما تحتاج إليه إلا بالوقوف على ما لا تحتاج إليه. أنا أميل إلى أن أفهم هذا القول في سياق تربوي. نحن نتعثر وقد نرتكب أخطاء وقد تصيبنا كبوة، وكل هذا لا ينبغي أن يثنينا عن العزم على أن نواصل. يعني أذكر بالمبدأ التربوي الذي نعتبره مبدأ في المدرسة وفي الحياة، أن نضيع الوقت الآن، نضيع الوقت الآن لنكسبه لاحقا. وخصصت حصة سابقة عن التجارب، هذه التجارب تعلم وقد تبعث فينا بعض الخيبات وبعض العثرات والانكسارات، لكن كل ذلك هو مقدمات ضرورية لكي ننجح، ولا شك أننا سننجح ونجني الثمار التي غرسناها ونحصد الزرع الذي بذرناه في هذه الأيام المباركة، أيام الامتحانات الوطنية. نستمع لأغنية وبعدها الفقرة الرابعة والأخيرة.

0: بوارق في الأدب والحياة. في الأدب والحياة.
1: لطائف ونوادر.
2: من الكلمات التي نحتاج إليها في الحديث عن الأمنيات والرغائب الهمة. الهمة تكون بكسر الهاء وهو الشائع، وكذلك بفتحها يمكن أن نقول الهمة. ونتحدث عن علو الهمة، علو الهمة، ونتحدث عن الرجل عظيم الهمة وبعيد الهمة، ولما لا نتحدث عن المرأة كذلك عظيمة الهمة وبعيد الهمة. وإن كنا نجد همام على وزن فعال للرجال فقط دون النساء، رجل همام، ولا شك أن نجد من النساء ومن الفتيات من يتحلين بعلو الهمة وبعظمتها. والفعل هو هم بالشيء يهم هما، هم به يهم هما، نواه وأراده وعزم عليه. طبعا يمكن أن نجد اشتقاق الهم وجمعه الهموم وقانا الله منها، وثم اشتقاق آخر هو المهمات. المهمات يعني هي كل ما يهمنا أو ما يتحدانا ويعنتنا ويدعونا إلى بذل مشقة، كأنها مرادف للملمات، وقد تعرضنا إلى كلمة ملمات. العزم تحدثنا عنه، وإذا غيرنا العين بالحاء سنجد الحزم. وعادة ثم ارتباط بين هذا المسعى لبلوغ الأمنيات وتحقيق الرغائب بصفة الحازم. فالحازم هو الذي ضبط أمره وأخذ فيه بالثقة والحذر من فواته. إذن ثمة بعد عقلي في الحزم، وإضافة إلى البعد العاطفي المتمثل في التمني، وسأعود إلى شرح الكلمة. أصل الحزم هو الشد بالحزام، ونقول كذلك حزمة من الحطب. حزمة من الحطب ما نلمه وما نشده. واحتزم الأمر، عفوا احتزم الرجل وتحزم، تحزم أي تحل بالحزم. طبعا عاميتنا تعطي لهذا الاستعمال دلالة أخرى. رجل إذن حازم إذا كان عاقلا وذا حنكة. أشرت سابقا إلى أن الأصل حنكة، لكن الاستعمال غلب حنكة. ومن الصفات المرتبطة بالحزم ولكن ضاعت في الاستعمال حزيم، رجل حزيم وامرأة حزيمة. أصبحنا نتحدث عن حازم فقط. أما الأمنية، الأمنية بتضعيف الياء. لماذا تضعيف الياء؟ لأن أصلها أمنوية، أمنوية أهل الصرف يعرفون هذه اللطائف، على وزن أفعولة، والجمع هو في التعريف الأماني، الأماني، وكذلك الأماني بالتشديد. الجمع هو أمنيات في التنكير، وأمان، أمان، أمنيات، أمان، وأماني، أماني. لماذا الحاء على التشديد؟ لأن الأصل هو أن الأمنية على وزن أفعولة، مثل أغنية. تسمعونني أسر أقول أغنية، أغنية، أمنية، أمسية. ثم تجمع آخر تتسمى به بعض الفتيات هو منى، منى، أصلها منى. وذهب بعض اللغويين إلى أنها جمع منية، ونجد كذلك منية، امرأة وفتاة تسمى بمنية. والفعل هو تمنى الشيء، أي أحبه وأراده وقدره، وتمنى أن يكون، تمنى أن يكون، بمعنى أنه تمنى أن يكون قدره، تمنى أن يكون قدره. من هنا نجد في القرآن الكريم استعمال هذه اللفظة مع صيغ الجمع 5 مرات في سورة البقرة الآيتان 78 والحادية عشرة بعد المئة، النساء 23 بعد المئة، الحج 52، والحديد 14 خمس مرات، مع إضفاء دلالة سلبية على فعل التمني إذا لم يكن مقترنا بهمة أو بفعل. قال الله تعالى في سورة النساء في الآية 32: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني كأنه يعني بالطمع. وقال تعالى في سورة القصص في الآية 82: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ومن الشواهد الشعرية على أن التمني إذا استبد بالإنسان صار سلبيا هذا الشاهد لأبي العتاهية: أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، التمني الذي هو يضيع العمر. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني. وذكرت سابقا أن الأمل إذا كان معزولا عن العمل فهو مذموم. الشاهد هو قول أبي الطيب المتنبي: ليس التعلل بالآمال من أربي، ولا القناعة بالإقلال من شيمي. لست إنسانا يتعلل بالأمال، بل أنا رجل فعل. قال لبيد ابن ربيعة: تمنت ابنتاي أن يعيش أبوهما، تمنت ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضارع، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضارع. وضحوا أمرا، وهو أن الناس حتى في المجموعة التربوية أهل المدرسة وأهل الجامعة يعتقدون ويقولون أن التمني هو للمستحيل، فلذلك نحن نرجو لا نتمنى. في الحقيقة لا وجود لتمييز لغوي صريح بين فعل تمنى وفعل رجاء. الواضح أن السياقات تعطي المعاني للأفعال والكلمات بصفة عامة، وأن التمني يمكن أن يكون محركا للحياة. فنحن نتمنى النجاح لنا ولغيرنا، نتمنى الخير لبلادنا ولسائر البلاد العربية والإسلامية والعالم، ونرجو كذلك أن يعم السلام العالم، ونرجو مجتمعا بناء مجتمع يكون عادلا، يكون متحررا، وتكون فيه للمعرفة المكانة السامقة الرفيعة. وحين نتحدث بهذه الطريقة يعني ليست هذه الأمنيات من الأباطيل، لأنه من معاني الأمنية وخاصة في جمع الأماني انطلاقا من القرآن الكريم هي الأباطيل التي يحدث بها المرء نفسه في ضرب من الهواجس. إذن نحن نتمنى النجاح لأبنائنا، نتمنى الخير لبلادنا وللعرب والمسلمين، ونرجو النجاح ونرجو الخير. جلسوا عند معاوية فتكلموا وسكت الأحنف، فسأله معاوية: ما لك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال: أخافك إن صدقت، وأخاف الله إن كذبت. فخر رجل فقال: أبي الذي قتل الملوك وغصب المنابر وفعل وفعل. فقال له رجل: لكنه في النهاية أسر وقتل. فقال: دعني من أسره وقتله، هل أبوك أنت؟ حدث نفسه بشيء من هذا قط؟ ومرض رجل فدخل عليه شريح القاضي يعوده، اسم علم شريح القاضي. فلما خرج بعث إليه من يسأله، مثلا أمير بعث إليه: كيف تركت ذلك الرجل الذي زرته، كيف تركته؟ قال: تركته يأمر وينهى. فقال هذا السائل: يا جماعة، إن شريحا هذا صاحب تعريض، إذن هو يلمح حين يتكلم، فاسألوه. هو قال: تركته يأمر وينهى، فالخبر مطمئن. فسألوه فقال: تركته يأمر بالوصية وينهى عن البكاء، يعني هو خبر غير سار يخص هذا المريض. أيها الأصدقاء والصديقات، كنت سعيدا بهذه المسامرة خصصناها للأمنيات والرغائب. حقق الله لنا أمنياتنا ورغائبنا بالعمل ومزيد من العمل. حظا سعيدا لأبنائنا التلاميذ والطلبة، وليعم الخير وطننا الحبيب تونس، وليعم السلام العالم. نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله تعالى. تصبحون على خير وعافية.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: 11 ليلا على موجة إذا تقفص.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر اليوم الأحد كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم ضرورة لا يغيب عن أي أحد إن كان الشعور بأنه يمثل الوطن العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. وتوقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية لمشاركة تونس سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية، وتوجه وفد المنتخب الوطني التونسي مساء الأحد إلى المكسيك حيث سيستهل مشاركته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 من جوان. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نمواً ملحوظاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مدفوعاً بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية مقابل تراجع لافت في الاعتماد على الصكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وقفزت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية سواء الاستخلاص أو السحب إلى 7339.6 مليون دينار توزعت على 41 مليون عملية. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل سمعلي أن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف وذلك يوم الأربعاء الموافق للعاشر من جوان الجاري بقصر المعارض بالكرم تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكاف فرص ونمو. لوحت فرنسا بإمكانية تجديد الإجراءات الأوروبية ضد جهات وأشخاص مرتبطين بالاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية معتبرة أن التوسع الاستيطاني يقوض فرصة التسوية السياسية وذلك قبيل مؤتمر دولي تستضيفه لدعم حل الدولتين. أخيرا قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتابع الوضع في منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك في منطقة تشيرنوبيل بعد أن أبلغتها أوكرانيا بوقوع هجوم بطائرة مسيرة عليها قبل ساعات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
6: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

حنين عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج حنين، برنامج نرجع فيه لذكريات الزمن الجميل، نعيش مع أحلى الأغاني والكلمات اللي سكنت قلوبنا وما تتنساش. خليكم معنا في رحلة مليانة أحساس ودفء. البداية باش تكون بصوت سميرة سعيد في أغنية وحشني، أغنية فيها أحساس صادق بالشوق والحنين، تعبر عن لوعة الفراق واشتياق ما يهداش.

اعتزلت الغرام، نسمعوها بصوت ماجدة الرومي، تحفة كلاسيكية تعبر عن قرار الابتعاد عن الحب بعد خيبة بإحساس راقي وكلمات مؤثرة.

ابعث لي جواب أغنية نسمعها بصوت وائل جسار، رسالة حب مليانة شوق وعتاب ينتظر فيها الحبيب رد يطمن قلبه ويرجع له الأمل.

نواصل معكم في برنامج حنين مع الأغاني والذكريات الجميلة. أغنية أحلف لك بالحب نسمعها بصوت نويل الزغبي، أغنية رومانسية مليانة أحساس وصدق، فيها وعد بالحب والإخلاص وكلمات تلمس القلب.

أغنية الغرام في الأصل إيه؟ أغنية عاطفية راقية تتساءل فيها أنغام عن معنى الحب الحقيقي بين الشوق والوجع بإحساس عميق ولمسة رومانسية مميزة.

كذا مسير نسمعه في حنين بأغنية جميلة جدا بعنوان ما تحرك أحساسي. أغنية فيها تعبير هادئ عن برود المشاعر بعد خيبة بكلمات قوية وإحساس عميق يلامس القلب.

ونختموا لقنا بغناية بصوت وائل كفوري على بابك، أغنية مليانة شوق واعتذار، يعبر فيها الحبيب عن ندمه وانتظاره على الباب أملا في الرجوع. كانت رحلتنا بين الذكريات والمشاعر الدافئة، خليه الحنين دائما في قلوبكم. إلى اللقاء مع تحيات.

0: منتصف الليل على موجة إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم. الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر الأحد كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل وطننا العزيز وأنه يمثل الراية الوطنية وسيستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. وتوقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية لمشاركة تونس سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية. وتوجه وفد المنتخب الوطني التونسي مساء الأحد إلى المكسيك حيث سيستهل مشاركته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. تحتضن تونس اليوم الاثنين النسخة الأولى من قمة The British AL and Health Care Summit 2026 بأحد النزل بتونس العاصمة. وسيحضر هذه القمة 350 فاعلا من رواد الأعمال والمشاركة والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج وبمشاركة 50 طبيبا تونسيا مقيما في الخارج. وسيتم الإعلان الرسمي خلال هذا الحدث الدولي عن إطلاق مشروع The Bridge أول حاضنة تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الذكاء والصحة الذكاء الاصطناعي والصحة والاستثمار. ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل ثانية يوم 10 جوان وأخرى ثالثة يوم 17 جوان سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآليات العمل المتفق عليها وإعادة خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. أخيرا أبلغت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني بأنه من المفضل التريث عدة أيام قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير لإتاحة فرصة أمام الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق مع طهران، مشيرة إلى أنه إذا فشلت المفاوضات فإن واشنطن وتل أبيب ستنتقلان إلى تنفيذ عمل عسكري مشترك جرى الإعداد له مسبقا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: هي مدينة الشعر والكلمة الساحرة والقافية المميزة، هي الواحات والنخيل والطمور، هي بوابة التاريخ وجمال الحياة، هي عاصمة الصحراء، دوز أو المرازقة الاسم القديم. أهلا بكم في البرنامج التوثيقي المدينة العتيقة، دوز المدينة التاريخية.
1: قد ما مشيت الدرب من شرقها للغرب، يجوز يدوز تبقي غالية يا غالية على القلب، يدوز تبقي غالية يا غالية على القلب.
0: عاصمة الصحراء دوز أو المرازيق الاسم القديم ارتبط باسم أبنائها من المرازيق، يقال أن جذورهم من قبيلة بني سليم التي تعود للجزيرة العربية، وقد استقروا بها مع زحف قبيلة بني هلال على إفريقيا، كما حافظ العرب على هذا الاسم البربري دوز. هي المدينة الآمنة، هي نقطة لتوقف قبائل الحجاج القادمة من المغرب والجزائر، بها عدة معالم أثرية منها قصر غيلان، القلعة اللي يتم الوصول إليها عن طريق ركوب الجمال. دوز عرفت بالعيون والآبار، منها عين بير السلطان اللي تمتاز بعذوبة المياه وبرودتها، وهي مصدر الماء الصالح للشراب في المدينة. الصحراء في دوز هي الهوية الأولى للمدينة.
2: مراد الشتوي مثل المعهد الوطني التراث بولاية قلي، اليوم سنسلط الضوء على إحدى مناطق الجنوب الغربي للبلاد التونسية، وهي معتمدية دوز تابعة إداريا لولاية قلي. هذه المعتمدية هي من أهم المناطق في البلاد التونسية، بما عرفته من تعاقب للحضارات. تعرفت هذه المنطقة حسب الأبحاث الأخيرة التي قام بها باحثون من المعهد الوطني للتراث تجاه دوز، هذه المنطقة تعتبر بواد ننسريم، حيث عثر الباحثون على بقايا استيطان الإنسان البدائي. قد وقع تسجيل هذا الموقع الأثري الهام في التراث الوطني وشمله قرار حماية منذ سنة 2024. خلال هذه الفترة ما قبل التاريخ عرفت منطقة دوز الحضارة الرومانية، حيث قام الرومان بتشييد عدة حاميات عسكرية في أطراف مدينة دوز، لعل أهمها هو قصر غيلان، هذا المعلم التاريخي الهام الذي وقع بناؤه منذ الفترة الرومانية نهاية القرن الثاني الميلادي في عهد كومود، ويمثل هذا الحصن العسكري هو من الحصون المتقدمة الموجودة على أطراف الإمبراطورية الرومانية، يقوم بحماية كل المدن الرومانية، وهو معروف بخط الليماس، ليماس تريبوليتانوس. وبخلاف هذا المعسكر فقد قام الرومان ببناء عدة حصون أخرى تقع في معتمدية دوز، مثل قصر ترسيم، قصر بير غيزن، وعدة حصون أخرى موجودة على شريط الحدود الرومانية، وهي تقع كلها في معتمدية دوز. وبعد الفترة الرومانية عرفت منطقة دوز الفترة بعد الفتح الإسلامي وفي العهد الحفصي والعهد كل العهود في الفترة الحديثة. بالنسبة لدوز هي معروفة هي قبيلة دوز برزيق، هذه القبيلة التي استوطنت منطقة دوز، وما زالت إلى اليوم هذه القبيلة أغلب سكان معتمدي دوز هم مرازيق.
0: بطحة السوق وين نلقوا المنتجات الصحراوية من الكليم المرزوقي بلونه الأكحل والأبيض والأحمر. السوق اللي تم تأسيسه منذ سنة 1919. دوز فيها برشة حكايات وقصص، شعر وثقافة وبرشة تاريخ.
2: والذي يتجول حاليا في معتمدي دوز لعله يلاحظ المنطقة التاريخية المعروفة الآن في دوز بسوق القديمة، حيث يتجولوا في هذه السوق يلاحظوا النمط المعماري الذي يميز ليس فقط دوز بل جهة متجاور، وكل المعروضات الموجودة داخل هذا الحي التجاري لا يلاحظ يشلبه المعمار ويشلبه أيضا طريقة البناء في هذه المنطقة.
0: دوز اللي معروفة أيضا ببوابة الصحراء في مدينة تاريخية تقع في ولاية قبيلي بالجنوب التونسي، تشتهر بواحتها الجميلة وتقاليدها البربرية والعربية الغنية. اكتسبت دوز هذا اللقب بسبب موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور نحو الصحراء الكبرى. تحتفظ دوز بثقافة غنية من التقاليد البربرية والعربية مما يعكس تاريخها العريق. تشتهر دوز بواحتها الخصبة وأشجار النخيل مما يجعلها منطقة زراعية مهمة. كانت دوز محطة لتوقف الحجاج القادمين من المغرب والجزائر، وتأسست بها زاويتين.
2: وبالنسبة للفترة الحديثة والمعاصرة، تعرف معتمد دوز بإنجابها بمجموعة هامة من الشعراء والأدباء، ولعل دوز عرفت أيضا نهضة ثقافية ومسرحية. فالفرقة المسرحية بدوز هي من الفرق الهامة، ونلاحظ أن النشاط الثقافي الهام هو معروف في دوز، لعل الذي يجلب الانتباه في هذه المنطقة هو كثرة الأدباء والشعراء وتاريخهم خاصة في الفترة المعاصرة. نلاحظ ذلك من خلال القصائد الشعرية التي أنتجها شعراء المزيد شعراء دوز. وشكرا على الاستماع.
0: دوز تبدو كأنها مغطاة بمعطف أبيض يشبه الثلج، هي الوجه الناعم للصحراء، سلسلة من الكثبان الرملية وباقات النخيل الرشيقة على طول الطريق المغمورة بالرمال، رحابة الصحراء الشقراء اللامتناهية تبدو هنا في متناول اليد، في حين توفر الواحات استراحة لذيذة بين النخيل في قلب المنطقة.
3: سالم بسام عمري، صحافي من مدينة دوز ومهتم بالشأن السياحي. أول حاجة معروفة بها مدينة دوز اللي كونها تتسمى ببوابة الصحراء، وذا على خاطر بلاصتها جاية في بداية الصحراء الكبرى في الجنوب التونسي. بوابة الصحراء عبارة هي مدخل الصحراء الكبرى. دوز معروفة بالواحات متاعها، معروفة بإنتاج التمور ودقلة النور، وتقريبيا عدد النخيل اللي هني ما يتراوح ما بين 300 ألف و 500 ألف نخلة. وفي موسم جني التمور دوز معروفة بالحركية متاعها، كسوسوا من فلاحة ولا من تجار.
0: يسكن دوز المرزيق وهم رعاة رحل، لا يزالوا إلى اليوم يتركون دوريا منازلهم في المناطق الحضرية ليركنوا إلى حياة الخيمة، المناطق القريبة من الصحراء، استفادة من التكامل بين الرحل والمستقرين.
3: الهوية البدوية للجهة. أهالي دوز معروفين بالطابع والهوية البدوية اللي عندهم، ثقافة من فنون من ترحاب وإكرام الضيف، يعني الطابع البدوي والعربي الأصيل. والهوية البدوية متجذرة في الأهالي لهني، يعني حتى وقت اللي تطورت الدنيا ولت دوز تعتبر كمدينة توا، مازالوا الأهالي يعني في العطل يمشوا يحبوا يخيموا ويعدوا أيامات في الصحراء، يعني بتعلقهم الكبير بالأرض وبالصحراء لهني. الأهالي معروفين بالكرم بالجود بالضيافة، معروفين بالشعر بالبغرامهم الكبير بالفروسية والخيل، وهذا بطبيعة الحال مربوط ببعض. حتى الأشعار لهني يعني تتغنى بشكل كبير بالصحراء بالخيل بالبل. اللي يميز دوز وقبيلة المرازيق التشبث متاعهم بالتقاليد، رغم اللي كون الوقت يعني تطور وفما ياسر جهات وياسر عادات تلاشت ومشت، لكن لهني مازلنا نشوفه في التشبث بالثقافة وبالهوية ومتجدد حتى مع الأجيال الجديدة والجيل الصغير. يعني تقول منين جاء حب الخيل أو كذا، وهو متوارث معناه. اللباس التقليدي كيف كيف معروف بدوي بامتياز، البرنوس، البلغة، الحولي، خاصة في المناسبات تولينا شوفوهم أكثر. اللباس يميز الهوية متاع المرازيق. دوز معروفة باللي كونها وجهة سياحية كبيرة، ومعروفة يعني حتى على الصعيد العالمي لوجود المهرجان الدولي للصحراء بدوز، مهرجان يعرف بالثقافة البدوية والمحلية، بل يستقطب حتى فرق من خارج

0: نجم تمشيلها من الجانب الثقافي وتكتشف التراث متاع البلاصة وتاريخها، نجم تجي تستمتع بالمغامرة يعني بالكواد وبالسيارات الدفع الرباعي في الصحراء، كيف كيف إذا كانك مغروم بالأكلات الشعبية وتحب تكتشف أكلات جديدة.
1: الكسكسي وخبز الصحراء وغيره، مأكولات الرعاة الرحل، حساء الشعير، التشيش، إعداد خبز الصحراء الشهير، المطهي في الرمال الساخنة تحت الرماد والجمر، والاستمتاع برشفات التاي الأحمر، هي البعض من مأكولات الأهالي.
0: لهني تكتشف أكلات جديدة وطرق طهي جديدة. لهني زادة معروفين بخبزة الملة اللي طيب تحت الرملة، خبزة المطبقة، الكسكسي بون معروفة به تونس الكل، لكن لهني عنده طابع خاص كيف كيف، اللاقمي، التمر، برشا برشا خصائص لهني تنجم تلقاهم كان لهني، ما تلقاهمش في بلاصة أخرى.
1: تعتبر دوز وجهة سياحية رئيسية لمحبي الصحراء، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بركوب الجمال والتخييم وجولات بسيارات الدفع الرباعي. دوز هي مدينة مزدهرة حيث تجمع بين التراث الصحراوي الغني والحياة العصرية. تستقطب المدينة السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمال الصحراء وثراء ثقافتها. تعتبر دوز بوابة الصحراء.
0: دوز وجهة كبيرة للرياضات الراليات جنرال ما، لوجود صحراء كبيرة تنجم تتعمل فيها دي سيركوي ويعني ممرات لسباقات سيارات الدفع الرباعي. وجهة زادة دوز لمحبي التصوير والسينما، فما برشا فنانين صوروا كليباتهم، فما أفلام، لقطات من أفلام تصورت في دوز في الصحراء لهني. دوز زادة معروفة بالسوق التقليدي اللي فيها، وين تنجم تلقى لباس تقليدي أو تحب تاخذ تحفة أو تذكار تتفكر به الثقافة الصحراوية البدوية.
1: الصحراء كما نحلم بها هي تجربة الكمال والصمت والسلاسة.
0: دوز زادة معروفة بتشبثها بالثقافة الإسلامية العربية، ودائما ما كانت وجهة لطلاب العلم والعباد اللي تقرأ القرآن واللي تحفظ، يدرس القرآن لهني منذ عقود. وعلى سبيل المثال نذكر جامع الغوث والمحجوب، وين كانت فما حتى الطلاب فما مبيت غادي، والناس اللي يجي يطلب العلم عنده وين يسكن، وطلاب العلم يجوا من الولايات الأخرى ويجوا من دول المجاورة زاد.
1: على أبوابها رحلة على الأقدام أو على ظهر الجمال لرؤية غروب الشمس وراء الكثبان الرملية، تأخذك في دنيا حالمة على الجانب الآخر. رمال الصحراء وصحراء الملح، توجد قرى مغمورة في الرمال، نويل، الفوار وغيره. نجد كذلك جنوبا قصر غيلان، الحد بين رمال الصحراء والصحراء الصخرية، هو ملجأ للمتجول. قرابة 40,000 كيلومتر مربع من الرمال الصحراوية، جزء من العرق الشرقي الكبير، يمنح أروع المشاهد للكثبان التي تنتجها الرياح أحياناً. يمكن لنا الاستمتاع بركوب الجمال في الصحراء الكبرى سواء عند الغروب أو الشروق، أو القيام برحلات استكشافية. يمكن للزائر التعرف على حياة السكان المحليين وأزيائهم التقليدية وأساليب حياتهم. دوز كانت محطة استراحة مهمة للقوافل التجارية التي كانت تعبر الصحراء الكبرى، مما ساهم في ازدهارها اقتصاديا. على الرغم من شهرتها بكونها مركز للرحل، إلا أن هناك أدلة على استقرار المبكر في المنطقة، حيث تم العثور على بقايا أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. هي مدينة 10,000 شعر، حيث يشتهر الأهالي بشعرهم ومحافظتهم على التراث الشعري، كما يشتهر الأهالي بالحفاظ على الشعر القديم وإحيائه من خلال المهرجانات الدولية، كما يحضر شعراء من مختلف أنحاء البلاد وخارجها. كما تعتبر سهرات شعراء دوز مثل تلك التي تقام في متحف الصحراء مناسبة لإحياء ذكرى الشعراء الراحلين وتقديم إبداعاتهم الشعرية

0: للشعر وشعر جدة، نظم القواس جدا داري وندري ونستح ونتندى. طبعا من طلعة الشعر من مدينة دوز من الفضاء الصحراوي، تحية لكم جميعا، تحية لكل مستمعي إذاعة قصة. فيكم أكيد اللي مباشرة أن يعرفني من خلال الصوت ويقول هذا فعلا هذا الشاعر بشير عبد العظيم. الشاعر مش ممكن أن نحسب روحي على دوز أو على ولاية البلي، أنا شاعركم كلكم وولادكم كلكم وأنا موزع على قدام مناطق الجمهورية. كيف نقولوا مدينة دوز نقولوا هي بوابة الصحراء، كما تنفتح على الصحراء كما تنفتح على بقية المدن التونسية، يعني حتى تراثها وموروثها، يعني هاك التراث المشترك يعني بين المدينة وبين الصحراء، لكن تقلب عليها طبعا التراث الصحراوي أكثر. إذا كان نقول التراث أو الموروث في مدينة دوز، أول حاجة نقوله هو الشعر الشعبي. هي كانت من بدايتها هي قلعة الشعر إلى حد اليوم. اليوم اللي هي لأن توارث الشعر في مدينة دوز إلى أن أصبح تو العدد الجملي في المدينة من الشعراء ما يقارب 26 شاعر، هذوما اللي هم قاعدين تو ينشطوا على الساحة. في فترة زمنية سابقة كانوا فعلا هم أعلام الشعر، أعلام الشعر اللي هم نجم نذكرهم كما نذكر الشاعر محمد مبيخة، كما الشاعر محمد الطويل، كما الشاعر عبد العظيم بن جاسم، كما الشاعر أبو بكر بن مطنش، طاهر بن عمران، يعني عديد الأسماء يعني اللي كيد حصلهم. هذوم اللي من بينهم الشاعر محمد الطويل اللي فعلا في يوم من الأيام يعني كان تجديد التراث هذا والموروث هذا.
1: هنا نتحدث عن المغني والمطرب التونسي أصيل مدينة دوز الذي أحيا ذاكرة الشعراء القدامى بما قدمه من قصائد. بلقاسم بوغنا الذي اشتغل مدرسا بالتعليم الابتدائي وبرز بأغانيه التراثية الشعبية ذات الإيقاع الصحراوي، هو الراحل في 5 ماي 2024. بلقاسم بوغنا هو سفير الأهازيج والأشعار البدوية التونسية، هو الصوت البدوي الذي بقي راسخ في ذاكرة الجمهور التونسي.
0: على لسان الفنان المرحوم بلقاسم بوغنا اللي هو عاود وأحيا في ذاكرتنا الشعراء القدامى هذوما وما قالوا بالضبط، يعني لأن وأنتم تتبعوا في الفنان بلقاسم بوغنا عندي 7 سنين تعدوا مثلا لمحمد الطويل أغانيه البدوية الصحراوية، هذا دليل على تأصل مدينة دوز أو قبيلة المراجيك بتراثها وموروثها. حتى الفنان المتجدد اللي هو ولد عصر اليوم هو قاعد راهو يرجع للأغاني التراثية القديمة، لأن هذا كان في ماضي مش بعيد وأنا عشت وحضرت وأنا صغير، ما كانش الأعراس هذه بالأوركستر ولا بالفرق، ولا كان حتى الأعراس في المدينة كان يغلب عليها الطابع الغنائي البدوي اللي هو اللي نسموه الغناي، كما يسموه في الساحل الأديب، كما يسموه احنا في الجنوب الغربي الغناي بالرواسة نتاعها بالزوز اللي يردوا على الغناي. هذا كانت ليلة كاملة يعني مسجلات غنائية بين الكبار الشعراء، ويصير فيها حتى تحدي، ويصير فيها حتى رباط العرس، ويصير فيها برشة برشة برشة برشة حاجات. هذا من الجانب الشعري اللي هو فعلا كما قلت هو الأساس وهو هو المنبع في
1: وعلى ذكر حبهم للشعر نستطيع أن نقول بلا منازع أن هذه القبيلة قد نبع فيها الكثير من الشعراء الفحول الذين عرفوا بالبلاغة والحكمة وجزالة اللفظ والمعنى. وعن لهجتهم إذا رجعنا إلى لهجة المرازيك في حديثهم تحدثك هذه اللهجة من أول وهلة أنهم عرب صرحاء، فلهجتهم من اللهجات القريبة من الفصحى، والكلام الذي يتحدثونه لا يقل فصيحه في رأي الباحثين عن 80%، خاصة إذا ارتحلوا إلى الصحراء في الربيع، فإن حديثهم يكاد يكون هناك فصيحا، وهو نفس كلام سكان الجزيرة العربية إلى درجة كبيرة.
0: من العادات أو من الحاجات اللي قاعدة تعيش عليها المدينة سو هو طبعا كما قلنا الانفتاح على الصحراء اللي هو التو يعني المواطن المرزوقي مازال عندك التشبث بالصحراء وعندك الفترة بتاع الرحلة الصحراوية هذه اللي منحها من بالها حتى واحد يعني دائما احنا في خاصة في عطلة الربيع مهما كان العام يعني سواء كان العام ممطر أو غير ممطر سواء كان مهما كان لابد من الرحلة بتاعت 15 يوم للصحراء هذه موجودة عند أغلب المواطنين في الجهة في الرحلة هذه بتاع 15 يوم ينسى المواطن المرزوق هذا ينسى أنه هو ولد المدينة وعيش طقوس الصحراء بكل ما فيها بتقاليدها بعاداتها بظروفها بقساوتها يعني حتى القساوة هذيك هو يرحلها وهو يعيشها وهو اللي يعيش فيها ويمارسها معناها سواء كان الصغير أو الكبير.
1: وقد احتفظ المرازيق بعدة عادات من أجدادهم كما احتفظوا كذلك بعدة أساطير. لقد كتب كتاب تاريخي باسم ثورة المرازيق ومؤلفيه محمد المرزوقي وعلي المرزوقي. محمد المرزوقي المولود في عام 1916 الأديب والشاعر والمؤرخ التونسي هو الناشط في ثلاثينيات القرن العشرين بعدة جمعيات زيتونية أدبية وثقافية جمعية الرابطة الزيتونية وكذلك جمعية الرابطة الأدبية لجنة الدفاع عن مصالح المدرسين.
0: كيف ما هي المدينة أنجبت أعلام يعني حتى في الماضي البعيد أنجبت أعلام كما خرجت القضاة كما خرجت المدرسين كما خرجت الباحثين على ذكر الباحثين كيف نقولوا الباحثين نقولوا الأستاذ المرحوم محمد المرزوقي اللي عنده عديد الكتابات وعديد الكتب يعني من بينهم يعني ثورة المرازيق اللي هي صحيح هيك الثورة وكذلك نضمنها كاملة لأن استشهد بالقصائد الشعرية لأن حبينا أو كرهنا يعني هو في ذاكرتنا الشعبية هو الشعر الشعبي هو اللي قاعد يأرخ هو اللي قاعد يثبت في الأحداث يعني اثنين شوفوا حتى سي محمد المرزوقي وقت اللي يكتب دائما وقت اللي يجي يرجع التاريخ يستشهد بقصيدة لشاعر معين يكتبها ويحكي لنا لأن هذيك هي اللي ثبتنا التاريخ مثلا كما في ثورة المرازيق يعني عديد الشعراء ذكروا كما دماء الحدود كما ياسر المؤلفات للشعر المرزوقي.
1: احتفظ المرازيق بأخلاقهم الأصيلة والمكتسبة ورثوها عن أجدادهم الأوائل بني سليم. احتفظوا كذلك بالشجاعة والكرم وسرعة الرضا وحب القصص والشعر وألوان الأدب كما ورثوا من جدودهم النية وصفاء القلب وصلاح السيرة والتمسك بالدين الإسلامي الحنيف والابتعاد عن أذية الغير. هم لم يتولون عن الدفاع عن أنفسهم وعن جيرانهم.
0: ولدي جمعها كل ما تبخل عليه المل ونتخيل النجا نزل تربع وين الريم همل تبجمعها بين ورق ولو نقولي بالتهيق ونظم نفات الدرج علينا ما يحظ التدريج وخبر على الضحضاح نشق وقطعه جمال غرانيك وهوجت لرقابة نوق ودارت المعطان وسيق ونحلم عندي حصان زرق وقطعها من غير طريق سهالحمحم الازرق وقليك تفرزت كنا شاب عشيق ولومك يا الازرق بالحق من البارح ناقص تعليق وناقص شربة تدفع حق واردها اللي مشيقيه وكلمته يا الازرق نكون حسة راهو شي حريك وهوينا نجع مروك ظن هذه بيوت مراجيك ظن هذه بيوت مراجيك يعني هني رغم المدينة تمتاز بالطابع البدوي الصحراوي لكنها في نفس الوقت يعني هني حتى للعلم نصيب وللبحث نصيب في هذا المكان يعني هي كما أي مدينة من مدن الجمهورية يعني كل هناك وكل مدينة عندها تراثها وعندها عاداتها وتقاليدها، لكن نختلفوا من جهة لجهة. طبعا اللي كان يقول للجانب الصوفي،
1: توجد في مدينة دوز زاويتين، هما زاوية الغوث وزاوية المحجوب. كانت دوز نقطة توقف أساسية للحجاج القادمين من المغرب والجزائر، وتشتهر بوجود هاتين الزاويتين والمدارس القرآنية التي يديرها المشايخ. وللعلم فإن زاوية الغوث تعتبر أحدى الزاويتين اللتين ساهمتا في تاريخ دوز الديني والعلمي، تخرج منها عدة أئمة وخطباء خدموا المنطقة. زاوية المحجوب لا تزال موجودة حتى الآن. للزاويتين أهمية كبرى، كانتا مركزين للتعليم الديني والاجتماعي في دوز، وساهمت في الحفاظ على التراث الديني والثقافي للمنطقة، كما استقبلت الحجاج ووفرت لهم الراحة والتعليم.
0: مثلا نجم نحكي شوية عندنا المعالم الزوز اللي هم ما سماش مرزوقي تو ما يقولكش يعني جدي الغوث وجدي المحلوب، كما موجودين أولياء الله الصالحين يعني في كل منطقة، اللي هم دائما يتقربوا لهم ولا تقرب للصحيح لوجه الله، لكن هذوما يعني أنا يتقرب له هو كجدة، يعني مش بمنطقة أن يؤمن بيها. الغوث المحجوب هم القدوة، هم الركيزة في مدينة دوز، اللي هم نشوفوهم احنا هم الأساس، هم الجدود الأصليين، هم الجدود الثابتين، اللي هم الزوز زوايا الموجودين تو. واكثر من هذا يعني عندنا زاويه المحجوب اللي هي تولت مناره علميه، يعني مدرسه قرانيه ما شاء الله، يعني خرجت الاجيال والاجيال وتاريخها قديم، وهي قاعده يعني متواصله وقاعده يعني من كل مناطق الجمهوريه قاعدين يجوا وقاعدين يتعلموا القران على اصوله في المدرسه هذه. المدرسه هذه اللي هي اليوم أصبحت الجمعية البسطاء وتمول روحها بروح، يعني ما تحتاج حتى لدعم خارجي خلاص، يعني هذه قاعدة كما قلنا يعني تخرج في أجيال، مصاريفها وإقامة الطلبة وكل شيء يعني من المؤسسة القرآنية هذه. كيف نشوفوا احنا نلقوا أن زوز زوايا هذوما، سواء كان زاوية الغوث يعني هو اللي هو الجد الأول أو المحجوب اللي هو فيه في المدرسة القرآنية، نشوفوا أن الفضل الزاوية هذه على المدينة أصبح معارش كما في أي مكان للعبادة أو للتعبد أو لا، هو أصبح يعني كما قلت لكم يعني منارة، فعلا منارة علمية قرآنية، يعني قاعدة تخرج في أجيال، إذن هي قاعدة ترد بالفائدة سواء كان على الجهة أو على بقية الجهات اللي قاعدة تشعلها. يتبدي ما جالش المرخول يشك، وبرور بعيدة حقه ما جالش في شجرة العادات ورد، يتبدي مشغول بعد ماكي، واللحد ما شايل ما يمهومي، والروح زنت على زمان حياتي، كلمتها في دوز بري هومي تلقيش مظنوني، فتح صفحاتي كان بكي بالك عليه تلومي راه صغير، وتعش بحكاياتي وبعدي بدي زي السكاية يومي، وبعدي بدي زي السفاية يوم.
1: دوز المدينة التاريخية باختصار هي المتحف المفتوح، حكايات عشق ومقاومة في الصحراء، هي جوهرة في الصحراء في شمال أفريقيا. دوز الدفء الاستثنائي، خليط بين العرب والأمازيغ، العاصمة السياحية الصحراوية. هكا وصلنا لنهاية التجوال، نتلاقوا الأسبوع القادم مع تحيات سعيدة كريت.
2: كل ما مشيت الضرب من شرقها للغرب، يدوز تبدي غالية يا غالية.

كل ما مشيت الطرب من شرقها للغرب يدوز تبكي غالية يا غالية في القلب.

المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريم.

Thank you.

بيتك وفي ثواني كل ثانية لها شكلك شكلك.